0: أتلانتي 107.8 FM.
1: ما تيجي هنا ما تيجي هنا وانا حبك عشان عايشه

0: ربنا بيقبل للحج عمر توب.
1: طيب يا طيب هيا سبع
0: الرجال منا بيتمرجل عمرته لصاحبته بدبدب على الرجال.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بي

كنت طبيب الهوى ولأجل عشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الغياب.

العاشق بابي الدواء وناني كنت طبيب لواني أهلي العاشق بابي الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من

نار أم الأشواق غلطوا يا مساكين حبوك الزادي والأكذب مني

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي عرفتك وحدة.

0: قولي لي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اكل لك؟
1: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفركنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
1: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كانا، طعم يستحق التوقف.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: اختار طريقك، اختار MG. بتلبق لك، عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكاني خامي،
8: كنت حالة ضياع.

0: كنت متخربط بالبلاد برا،
1: شفت طلاب وسألت ناس،
2: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
1: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
3: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
0: نظم
1: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
4: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
7: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
8: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
9: يا صباح الورد كله،
7: صباح الفل والياسمين عمو،
10: أحلى صباح
11: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.
12: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد 12 يوليو تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين. صباح الخير لكل المستمعين. صباح الخير للذاهبين والعائدين من العمل أيضا في آن. إن شاء الله تكون هيك فاتحة أسبوع موفق على الجميع. بتعرفك القليل من الأحداث بس ما حدا مريحنا يا معلي بالآخر
0: ولا حدث نافع
1: كل أحداث نافع. طيب إذا بدنا نبلش بآخر إشي، هاي الأرجنتين تنتصر على سويسرا 3-1، وإنجلترا أيضا تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على النرويج بعد ليلة وصفت بالبلينغهامية. بلينغهام يعني النجم الأكبر الآن في إنجلترا. الأرجنتين يعني على ما يبدو يعني ستلتقي ربما إنجلترا في النصف النهائي وفرنسا وإسبانيا. أنا برأيي فرنسا وإسبانيا هذا النهائي حتى لو كان قبل النهائي، أنا أفضل فريقين حتى هذه اللحظة. على الكثير طبعا يعني بانتظارنا في كل ما يتعلق في الأحداث. هيك خلينا نروح على العناوين قبل بعد ما صبحنا على الجميع.
0: إذن إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، والمرشد الأعلى يتوعد بالانتقام لاغتيال والده، والجيش الأمريكي يعود لشن غارات على أهداف إيرانية.
1: إذن تصاعد مستمر لمظاهر العنف والإجرام في المجتمع العربي نهاية الأسبوع أيضا، ونائب أيمن عودي يعرض الأزمة على رئيس الأمم المتحدة.
0: ليلة من الإثارة في المونديال كما ذكرنا، انتهت بإقصاء النرويج واستبدال نجمها هالاند بعد تفوق المنتخب الإنجليزي بثنائية من بيلينغهام، والأرجنتين إلى نصف النهائي بعد الفوز على سويسرا ب3-0.
1: إذن المستمعون والمستمع الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد. قبل أن نبدأ في ملفاتنا لهذا الصباح نعرج قليلا على الأخبار الواردة أيضا في 24 ساعة ربما في نهاية الأسبوع. طبعا نبدأها من هذا التصعيد الجولة الثالثة من التصعيد بين الولايات المتحدة وبين إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم صباح اليوم انتهاء الجولة الثالثة من الضربات على إيران التي قالت إنها جاءت ردا على استهداف سفينة تجارية جديدة في مضيق هرمز. وأضافت سنتكم أن القوات الأمريكية قصفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة إضافة لعدة أهداف. ومن جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر.
0: هذا كان بعد أن دمر مركز قيادة وسيطرة ومرابط لطائرات مسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن كما قال الحرس الثوري. أيضا في تطور متزامن فراس، أعلنت قطر أن دفاعاتها الجوية اعترضت هجوما صاروخيا عقب سماع دوي انفجارات في الدوحة، فيما أكدت الإمارات أن منظوماتها الدفاعية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران. كما أعلنت البحرين تفعيل صف فارات الإنذار في عدد من المناطق داعية السكان إلى التزام التعليمات.
1: طبعا هذا التصعيد شيرين يأتي في بعد المنتهت المحادثات بشأن مضيق هرمز في سلطنة عمان دون التوصل إلى الاتفاق النهائي. طبعا كانت هذه المفاوضات بين الوسطاء وبين الأطراف بين إيران عمليا لم تشارك

0: شارك الولايات المتحدة شاركت فقط عن بعد، وفيما تتواصل الجهود العمانية بحسب ما نقل الجهود متواصلة للتوصل إلى تفاهم ينظم حركة الملاحة في المضيق عبر مسارين منفصلين، وبحسب المقترح يبقى المسار الجنوبي مفتوحا أمام السفن، بينما يتطلب العبور عبر المسار الشمالي موافقة مسبقة من إيران من دون فرض رسوم. طبعا إذا بدنا نأخذ إحنا الموضوع مضيق هرمز يتحول إلى القضية الأساس شيرين بكل طبعا. ما يتعلق في هذا الموضوع ما لم يكن أساسا لا من أهداف الحرب ولا من أسباب الحرب،
1: فبالتالي بات الآن القضية الأساسية التي تفجر كل هذه المفاوضات وحالة الهدوء. مضى عليها شهر من الستين
0: صحيح.
1: يوم تقريبا
0: صحيح. فبالتالي 18 يعني بالضبط شهر وأقل من شهر بشوي، ولكن إحنا بنحكي على 18 يوم حتى 18-8 قابل للتمديد، وأنا برأيي ستمدد. ما يحدث الآن هو تحاول إيران قدر المستطاع فرض سيطرتها على مضيق هرمز، هذا ما الذي تريده وهذا ما لا يريده الأمريكيون، وأنا برأيي بالآخر يعني بديش أحكي كثير، ولكن ممكن تكون هنالك مفاوضات بالضربات، ولكن إيران لن تتنازل عن مضيق هرمز. بالنسبة لها يعني الخروج من الحرب بدون هذا المضيق بناس خسارة لحرس الثوري أمام جمهوره. القضية ليست متعلقة فقط بحساب بنكي وما إلى ذلك، هم يريدون شيئا ملموسا والورقة الرابحة الوحيدة
1: بأيديهم. أعتبر أنها ورقة أمن قومي أيضا على هذا الأساس فراس. على ما يبدو نفت وكالة أنباء فارس صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة بالفعل من المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الجاري، كما أكدت نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن أي تطورات تتعلق بمسار المفاوضات ستعلن عبر القنوات الرسمية.
0: إذن في المقابل يعني في نهاية الأسبوع أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خمينائي الذي لم يلتقي به أحد على الأقل بشكل واضح في رسالة خطية نشرت عبر قناتي على تطبيق تيليجرام وتداولتها وسائل إعلام إيرانية، أن إيران سترد على مقتل والده علي خمينائي، مؤكدا أن الرد سيكون قريبا وسيشمل الثأر لجميع قتل الحرب على حد تعبيره. كما أشاد خمينائي بمشاركة عشرات الملايين في مراسم تشييع جثمان والده التي أقيمت في إيران وصولا إلى العراق. بالأمس شيرين كان هناك الكثير من التساؤلات، كان في مشاهد بالجنازة شوي غريبة، فأحد المشاهد هو شخص شاب ملثم يضع العملية للنعش، يدخل بالنعش إلى أحد المباني، وبدأت التخمينات حول أنه هذا هو مجتبى خمينائي ليتبين فيما بعد، أو على الأقل التقديرات الإيرانيون لم يتحدثوا عن هذا الموضوع أن الشاب هو عمليا حفيد المرشد الأعلى. حتى هذه اللحظة لجت أكيد رسمي، ولكن هذه هي التقديرات العربية والإيرانية حول هذا الموضوع.
1: قد يكون أحد أحفاده، ربما شخصية أمنية أيضا يعني مهمة، يعني لا يراد الكشف عن شكلها فيها لأنه في تغييرات كثيرة، والحفيد أيضا قد يكون في مرحلة معينة ضمن السلالة اللي بدها تأخذ شأن وتكون صاحبة شأن في إدارة الجمهورية. لكن الصورة كانت لافتة بالفعل.
0: الصورة فيها إشي سينمائي كثير هيك، فيها إشي شوي يعني يعيد الأمور إلى في هون دولة تتخذ مسارا آخر بكل ما يتعلق في هذا الموضوع،
1: احتياطات وتدابير بالفعل. طيب، الرئيس الأمريكي فراس كان قد كشف أنه ترك أو أوعز لإدارته بشن هجوم واسع وغير مسبوق على إيران، هذا في حال تعرضه للاغتيال. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد وقف الهجمات في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات، هذا كان قبل كل هذه الهجمات الأمريكية واستهداف السفينة طبعا.
0: طيب، إذا وافق لبنان على المشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل المقررة في روما، يعني بيختاروا مدن حلوة هني بالآخر في منتصف تموز، على أن تبحث الاجتماعات تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الطرفان وسط ضمانات باستمرار الرعاية الأمريكية. ميدانيا أفادت تقارير لبنانية بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري جنوب لبنان دون صدور تعليق من الجيش الإسرائيلي.
1: اعتقلت الشرطة أربعة مستوطنين للاشتباه باحتجازهم مركبة تابعة لفريق شبكة CNN وإلحاق أضرار بها في قرية سنجل. قال الفريق إن المشتبهين هاجموهم وثقبوا إطارات المركبة قبل وصول الجيش والشرطة. في وقت سابق احتجز مستوطنون مسلحون عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطي روخانا وطاقمه لما يزيد على الساعة خلال جولة في جنوب الخليل. انتهت الحادثة بعد تدخل قوة قوات الجيش والشرطة واتصال

0: فريق بالسفارة الأمريكية.
1: هذه ليست المرة الأولى، علينا أن نقول بأنه كان هنالك أيضا اعتداء على طاقم CNN.
0: CNN تحديدا، صحيح.
1: هو مش تحديدا، هو لأنه بجيب سيرتها، لأنه CNN يعني صديقة لإسرائيل، وبالتالي الاعتداء على الصحفيين هو موجود كل الوقت دائما. ولكن مرتين توثق هذه الاعتداءات، صحيح. علما بأنه هنالك من اعتقد بأنه يعني الاعتداء الأول، الاعتداء الأول كان فيه إشي كمان سياسي بالموضوع، إنه هاي الأرض إلنا وما ما إلا ذلك ومين أنتو، فبالتالي ونشر على صفحات CNN، وهذا أيضا هذا الاعتداء أيضا نشر، وهذا مرة أخرى ليس لصالح إسرائيل، ويضرب أيضا صورة إسرائيل المضروبة أساسا في الولايات المتحدة لدى الجمهور الديمقراطي. يعني إحنا بنحكي عن CNN هي جمهورة ديمقراطي، مش عم نحكي عن فوكس نيوز.
0: صحيح.
1: طيب، إذا أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل في العاشرة خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في قرية المغير، وأيضا يعني ادعى الجيش أن قواته واصلت عقب رشق حجارة وإشعال نيران في المنطقة.
0: طيب، دعت لجنة الدفاع عن مقبرة بلد الشيخ إلى المشاركة في جلسة تعقدها محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم للنظر في طلب تقدم به متولي أوقاف حيفا لاستصدار أمر احترازي وأمر يمنع الاعتداء وتجريف القبور في المقبرة. طبعا مقبرة بلد الشيخ هي في نيشر الآن ضد شركة جلعاد يفراح التي بدأت أعمال التجريف في هذه المقبرة.
1: طيب، يعني في أحداث العنف كان هنالك يعني بالأمس طعن لشابين من قرية بسمة طبعون خلال شجار في منطقة حيفا في شاطئ حيفا، وأيضا كان إطلاق نار استهدف شاب 32 سنة الذي أدى إلى جروح حرجة في منطقة يافا عمليا، وفي القدس قتل شاب 19 سنة جراء تعرضه للطعن خلال شجار.
0: طبعا اليوم اللجنة الشعبية في رهط في الجنوب دعت الأهالي والقيادات السياسية والمجتمعية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية رفضا لزيارة النائب تسفي سوكوت، طبعا رئيس لجنة التربية والتعليم والرياضة التي يعني قرر أن يقوم بها إلى المدينة. وقالت اللجنة إن مسار الزيارة يشمل بعض المدارس في المدينة معتبرة أنها تحمل طابعا استفزازيا، مؤكدة رفضها استغلال المؤسسات التعليمية لأغراض سياسية. مدارس بعطلة وتسفي سوكوت يواصل
1: شغال شغال مدارس بروح على محلات فاضي هيك بجيب تبعه اسمع بطلع شيء بخزي، يعني طلع عليه شو بيعمل شو يعني لا بعرف معلومات. زميلنا فادي مصطفى قال له بتعرف كم مدرسة من الفحيم، بتعرف كم شو المعدل، لا معلومات ولا شيء، بس روح يتصوروا. طيب، يعني احنا كان هنالك بالامس ايضا العشرات من اهالي ام الفحم تظاهروا في وقفه احتجاجيه تنديدا بالعنف والجريمه، وايضا رفضا لمشروع قانون تقييد الاذان، ويعني هذا عمليا كافه الاخبار التي رافقتنا على مدار نهايه الاسبوع. وطبعا الليلة الرياضية، فجر اليوم منافسات الدوري ربع النهائي من كاس 2026، الفوز المنتخب الإنجليزي على النرويج بهدفين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأيضا العملية نتحدث عن الأرجنتين التي
0: على سويسرا،
1: لا تخربطت أنا إنجلترا فازت 2-1 على هالاند عمليا النرويج، وأيضا الأرجنتين تأهلت بعد فوزها على سويسرا
0: 3-1.
1: أنا أتفرج في فريق يعني الأرجنتين.
0: أنت مين بتشجع؟
1: أنا البرتغال، عشان روحوا البرتغال. يعني اسمع، في أنا الأرجنتين ولا مرة كنت أحبين بغض النظر عن شو صار مع مصر. بفكر انه يعني انا عندي كان عندي قلت اذا مش البرتغال اسبانيا او فرنسا. اسبانيا او فرنسا واحده منهم راح تروح لانه راح يلعبوا مع بعض. بس انا بعتقد المنتخب الفرنسي من ناحيه اداء هو الافضل حتى هذه اللحظه. المنتخب الاسباني بلش صح ومتاخره، المنتخب الارجنتيني لم يختبر حتى هذه اللحظه بقدراته. انت عم تحكي على الاردن، عم تحكي على الجزائر، عم تحكي الراس الاخضر على سويسرا، ولا مع الخش ولا مع فريق اللي تقول يلا.
0: مباراته صعبه كانت نشوف. امام مصر
1: امام مصر هي الاصعب عمليا، وتعرف اخطاء تحكيم اضافه لاخطاء مدرب مصر، خلينا نكون برضو احنا موضوعيين بالموضوع، ادت الى خروج مصر برايي بغير يعني كثير ابكر مما كان متوقعا بهذا الموضوع. هذه طيب
0: فاصل
1: قبل الفاصل 12/7/2006
0: 26 20 ثانية على 2006
1: حرب لبنان الثاني. صحيح. انا متخيلة زي امبارح.
0: صح.
1: كيف يوم اربعة كان يوم اربعة كنت اشتغل انا في احد الصحف، ووردنا يوم اربعة انه في اشي على الحدود، وقالوا انه في هنالك على ما يبدو خطف لجنود بعد ساعة من الحديث ومقتل جنود اسرائيليين باستهداف دبابة اللي دخلت. فاعتقدنا انه الحدث موضعي وعيني وبلش القصف وبلشت الحرب. خرجت اسرائيل حرب غير محسوبة خلينا نقول، بس كانت الأوضاع أفضل من ناحية يعني كانت إنه يعني الحكومة ما كانت الضربات كما نراها اليوم يعني في حروب إسرائيل
0: اختلفت صورة الحرب
1: 20 سنة. أنا يعني أكثر ما يظلمني بالموضوع هو الوقت
0: كيف
1: أنا متذكر اليوم، متذكر يوم الأربعاء، متذكر الشغل، متذكر النهار كيف طلعنا على الشمال، متذكر 33 من الحرب.
0: كان استدعاء سريع هاي الطلعة، أنا بالنسبة إلي من القدس للشمال بتهد الحيل، فما بالك لما بتكون مفاجئة ومش مخططة لزرعيد
1: البداية. مش بس هيك، ما كانش في قبة حديدية. في إحدى الليالي في شي يوم بعد يعني فترة من الحرب، أنا واقف على، كنت أسكن حيفا بسبب عملي، بتطلع عم بشرب قهوة الساعة 7:30 لربع على البرندا، ما بحس إلا في دوي انفجارات في حيفا، فكانش في صفارات انذار. دوي انفجارات وأنا على البرندا شايف الـ النار عم تطلع من أكثر من محل، شايف الضربات، في ضربات مباشرة، وسمعت صراخ، سمعت صوت كثير. فأخذت سيارتي ونزلت على أشوف وين الضربة. طبعا كان الواحد شاب صغير وبده يجيب سكوب، ما كانش عنده أولاد ولا عنده إشي، إنه بدي أطلع بدي أشوف شو الموضوع. وصلنا لمركز الترين اللي هو موجود اليوم، محطة الترين اللي قتل فيه 8 إسرائيليين في قلب محطة الترين اللي تحول الآن إلى مركز شمونة، المحطة اسمها بعد مقتل الثمانية. مشاهد بتكيش تشوفيها شيرين، كان يوم صعب جدا.
0: أنا بهديك الحرب في راس بدأت تدهور علاقتي بحيفا، صار عندي نوع من الصدمة والخوف من الوصول لحيفا، لأنه
1: كانت
0: الصفارات، بس ما كانش إيش فيش، أنت بتتوقع أنه بأي لحظة بأي مكان بده يسقط الصاروخ وما فيش أي منظومة
1: وكان كمان وادي النسناس وتحديدا المنطقة البطن الرخوي لحيفا، مباني تبعتها جدا قايلة للسقوط، وضعها صعب. وكان في 3 قتلى في حيفا. أنا كنت يعني موجود في كل المراحل هاي، كنت أتواجد بعد الحدث بشوي. كانت عن جد صعبة جدا، وكل الوقت بتقول إن شاء الله تكون نهاية الحروب، إن شاء الله تكون نهاية الحروب. بعد من وقت
0: كملت
1: اليوم
0: الحروب،
1: كملت الحروب وصارت أشد قسوة وأشد صعوبة
0: يعني. طيب فاصل وبعدها
1: سنتوقف عند هذا الملف يعني خلال هذا اليوم. إذن فاصل ونواصل.

0: جا في شبكة كينج ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: قولي لي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيلة

بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: وأنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، والمرشد الأعلى يتوعد بالانتقام لاغتيال والده، والجيش الأمريكي يعود لشن غارات على أهداف إيرانية.
2: تصاعد مستمر لمظاهر العنف والإجرام في المجتمع العربي نهاية هذا الأسبوع أيضا، والنائب أيمن عودي يعرض الأزمة على الأمم المتحدة.
1: وليلة من الإثارة في المونديال تنتهي بإقصاء النرويج وهولندا واستبدال نجمها طبعا بعد تفوق المنتخب الإنجليزي بثنائية من بيلينغهام، والأرجنتين إلى نصف النهائي بعد الفوز على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. طيب شيرين، يعني هيك نعرج قليلا، حلوة نعرج، أنا كثير بستعملها، يعني مش
2: معنا مش متأكدة إنها صح. يعني خلص نعرج مش... يعني بدناش بالعكس أنا بستخدمها وبحس إنها مش صح.
1: نعرج
2: يعني على السريع، إنه
1: على السريع
2: نقفز عني.
1: طيب جولة
2: الصحف، إحنا ننميل على الصحف شوية.
1: ننميل على الصحف. طيب يلا خلينا نبلش من يدعوت.
2: يلا يدعوت أحرونوت، اليوم المصيري لقادة الليكود، وهذا في أعقاب لجنة الدستور التي ستعقد اليوم جلسة، طبعا لجنة الدستور الخاصة بالحزب. نتنياهو يطالب بتحصين بعض المواقع، 8 إلى 10 مواقع في قائمة الليكود، ومخذ بعين الاعتبار مسألة سموتريتش، إذا أقنعوا يكون عنده تحصين في الليكود. ويعني هناك حالة من الفوضى داخل الحزب بسبب أنه هذه التحصينات وإلغاء كذلك مسألة الانتخابات التمهيدية بشكل جزئي قد تقصي عددا من الوزراء والمسؤولين عن قائمة الليكود.
1: طيب يعني طبعا صحيفة هارتس العنوان الأساسي هو عمليا كل هذه الماراثون التشريع الذي يقود الليكود، يقود الحكومة قبل الانتخابات بكل ما يتعلق في إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية. إذا نحكيها بشكل واضح الآن، يعني لأنه القوانين متعثرة نوعا ما والكثير من اللغط حولها، ولكن يعني يحاول نتنياهو قدر المستطاع أن يكسب الحريدين مرة أخرى ليكونوا في معسكرية قبل الانتخابات. ولكن اللافت في صحيفة آرتس هو أن الشباك، تقول الصحيفة بأن الشباك كذب على الجمهور في قضية ما يعرف بالقناة 12، وكانت عشان نحط للناس هيك بسياق الموضوع، جرى الحديث بأنه رئيس الشباك زيني المقرب جدا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد أن يحقق في قضية القناة 12، كيف عرفت القناة 12 بأن إسرائيل ستضرب إيران هذه الليلة واستعدت لذلك، كل المصائب اللي عم بتصير بدي يعرف شو هذا الموضوع. فطبعا في مرحلة ما تم الكشف عن لقاء بين بردوغ وهو صحفي مقرب من نتنياهو وبين زيني رئيس الشباك، وقيل في صحيفة هارتس بأنه يعني عمليا بعد اللقاء مع بردوغ زيني أمر بالتحقيق ضد قناة 12 ليتبين فيما بعد، على الأقل بحسب ما يقوله زيني بأنه الشباك قرر فتح تحقيق قناة 12 قبل اللقاء مع بردوغو.
2: وهارتس تكذب هذه المقولة وتقول أنه أصلا ما كانش مقرر، وبالكابينيت صحيح. لما حضر قال أنه فيش حاجة، لأنه في 450-500 شخص منين نجيبهم اللي بيعرفوا بالخبر، فيعني بحاولوا إسا يقولوا أنه كل ادعاءه خطأ، أنه
1: بس كل بتأثير بردوغو دول اللي نعرف التسريب لوسائل الإعلام، نعرف يونيت ليف إنه في ضربة، يعني في إشي اللي

0: عمليا المثير للقلق إسرائيليا بأنه زيني طلع وحكى أنه هو يعني عمليا ملتزم للجسم المنتخب ولا رئيس الشباك
1: من المستوى السياسي.
0: يعني شايف المستوى السياسي بحيس زي ما قال عرابي بجنن المستوى السياسي الآن. يعني رئيس مخابرات خاضع للمستوى السياسي، هذه كانت شهادة إداني إسرائيلية للدول العربية.
1: صحيح.
0: عندما تنتقد الدول العربية يقول لك الأجهزة الأمنية تابعة للرئيس. الأجهزة الأمنية لا تتبع للرئيس، يعني عمليا هي فوق القانون حتى بشي. صحيح. مرحلة
1: أظن عندك كمان في حدا كاتب بهذا السياق أنه يعني زيني فتح الطريق للمعارضة الحالية.
0: صحيح.
1: اللي بدها تغير الحكومة أنه تعيينه سياسي وهو رح يتغير بعد
0: في حتى أنه يشتغلوا بالأول يأخذوا رئاسة الحكومة حاجة خبصه ليل نهار
1: يعني بالأساس. طيب دعوت أحرونوت أيضا تسلط الضوء على الموقف القطري الذي أو الفيتو القطري الذي منع شركة فول فاجن الألمانية من يعني إبرام صفقة كبيرة كان من المفترض أن تشارك هذه الشركة عمليا إنتاج بعض القطع لكيبات برزيل القبة الحديدية طبعا بالتعاون مع رافائيل، ولكن قطر منعت، قطر إلها حصة في هذه الشركة ولها علاقات ومنعت هذا التعاون.
0: طيب إذن يعني في في خبر الجمهوريون في الولايات المتحدة في الكونغرس يحققون في قضية هكيرن حدشاه الصندوق الجديد لإسرائيل، وبخلال يعني عمليا لجنتين التي برئاسة الحزب الجمهوري يدعون بأن هذا الصندوق تدخل في الانتخابات في إسرائيل، وبذلك يعني عمليا خرقوا الاتفاق، اتفاق التمويل واتفاق العمل. نذكر بأنه يعني في هنالك حرب، يعني في تحالف أمريكي إسرائيلي يميني أمريكي يميني إسرائيلي ضد هذه الصناديق التي طبعا تراها إسرائيل أو الحكومة بأنها تمول جهات مثل جهات رفع التصويت، رفع نسبة التصويت، ومثل جهات التي
1: تغيير هذه
0: وتريد الحكومة. تغيير هذه الحكومة، فبالتالي بالفعل على ما يبدو اللوبي الإسرائيلي يعني يعمل من أجل أو ضرب هذه الأجسام.
1: طيب أنا سأنهي فيما كتبه ميخائيل ميلشتين، وأظن كمان مقالة المحرر عندك في هآرتس تتحدث عن هذا الموضوع، أنه إسرائيل في تحت عنوان هوس البحث عن أعداء إسرائيل وعلاقاتها بأنقرة، على الرغم من كل تدهور العلاقات لا يمكن القول أن أنقرة باتت يعني هي خصم ولكنها ليست عدوا لإسرائيل، وهناك من ينصح إسرائيل بالتريث في والبحث عن استراتيجيات جديدة في التعامل مع تركيا التي لها وزن كبير في المنطقة وهي عضو في الناتو.
0: الزميل وديع عوادي، سعد صباحك.
2: يا مرحبا يا مرحبا، الله صبحكم الخير في راس وشرير وكل المستمعين.
0: كل أحد إحنا من نبلش المضيق هون مضرب وما ضربه شيخي، كنت مرة بالمضيق أنت شفته زبطت حالك بالخارطة؟
2: أقرب نقطة كنت فيها على مضيق كرمز كانت الدوحة، بعد من ذلك ما صار لي. أما أنا موعود أني أقرب بالحرب بس حالة دون ذلك، في مخطط أني أروح على مسقط بس للأسف الشديد الحرب حالة دون ذلك، وربما بعض العزال واللي أصيبوا بالغيرة ربما يعني دفعوا لنصبوني بالعين،
1: الله أعلم من هم. يا
0: بخر حالك أبو محمود حط ملح بتير كان زمان، حط ملح بكيس حطه بجيبتك عشان العين.
2: المؤكد انه هذا الموضوع سيرافقنا انا فتره طويله كما كان متوقع.
0: طبعا في حرب استنزاف دائري، الاستاذ هل ستنفجر الى حرب طويله الامد ولا يعني ستبقى استنزاف ضرب هنا وضرب هناك؟
2: واضح انه في تصعيد في التوتر اليوم امبارح واول امبارح في الايام الاخيره، تبادل التهديد واشنطن طهران يتصاعد، اللهجه واضحه اكثر، ولكن الميدان يتحدث ينطق تبادل للنار. الهجمات الأمريكية غير مسبوقة منذ شهور، والإيرانيين أكثر جرأة، واللافت المثير المدهش أكاد أقول أنه عناوين الصحف تتحدث بهذا الموضوع، لا عن النووي ولا عن الصواريخ ولا عن إسقاط النظام، إنما عن مضيق هرمز. لو قيل هذا الكلام عشية الحرب أو في الأيام الأولى من الحرب لبدا جنون. الآن تختلف الحرب في مسارها، في أهدافها، في منعرجاتها. الأمريكان بيقولوا للأستاذ مجتبى افتح هرمز وإلا نغلقوا على الإيرانيين، نغلقوا عليكم، وهذا مخاطر يعني خطر لانزلاق الحرب مجددا وارد، رغم أنه المصالح تقول عكس ذلك، ولكن ياما في التاريخ حروب

0: كانت قد اشتعلت دون نية المشاركين فيها أن تتطور الأمور وتنزلق إلى حالة حرب. السبب هرمز، الإيرانيين اكتشفوا أنه عندهم منجم ما كانوش متخيلين أنه في عندهم هذا المنجم. بالإضافة لذلك للأسف في تقرير يعني إعلامية بالأساس إسرائيلية عن نية إيران اغتيال ترامب، وهذا ربما يدفع ترامب للمزيد من التصعيد. وامبارح نقلت على لسان مجتبى أن الشعب يريد الثأر لوالده، وهذه التصريحات صبت النار الزيت على النار. وصحف الإيرانية اليوم في رأس شيرين كلها باللغة الفارسية والإنجليزية والعربية في إيران، الثأر قادم ومؤكد. وأنا أستطيع أقول من كيسي أنه هذا هو الفرج الإيراني. تتذكر الحد اللي فات شو حكينا في رأس مع شيرين؟ قلنا أنه ربما يكون هناك فرج إيراني مش بس فرج عربي، بمعنى أنه إيران تعطي فرصة لإسرائيل باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية الحرب. هذا الحديث عن الثأر وعن الانتقام واغتيال ترامب أمام رجل نزق مسكون بأنا متضخمة ربما يدفع لاتخاذ قرارات مجنونة. إذا بحس أنه فعلا لما بيجي رئيس دولي زي مجتبى والمرشد العام الأعلى هو يؤكد ما حذرت منه تقارير استخباراتية إسرائيلية، يعني في جهات أمريكية قالت للبيت الأبيض ديروا بالك إسرائيل بتبالغ وبتقدم لكم صورة استخباراتية مجتزأة، أجوا الإيرانيين بيقولوا لا إسرائيل معها حق، احنا بدنا ننتقم بدنا نثأر. فهذا هو الفرج الإيراني للأسف الشديد، وهذا يصب الماء على طحونة نتنياهو. حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو عندها كثير عصافير تصطاد من هيك توتر استكمال المهمة ضد إيران ولبنان. اليوم بذكر أنه يعني لتذكير ذكرى 20 الحرب لبنان الثانية، إحنا ورانا 3 حروب في لبنان، كل 20 سنة في حرب، وعلى ما يبدو أنه إحنا الآن أمام خطر اندلاع حرب رابعة. العصفور الثاني أنه هناك رغبة باستكمال الحرب ضد إيران. الإسرائيليين فاهمين أنه الحرب هي لم تحقق الهدف، بالعكس أنه إيران باتت أكثر تحدي،
1: عززت موقف إيران.
0: السبب الثالث أنه نتنياهو يريد البحث عن فرج خارجي لتغيير الأوضاع في الجبهة الداخلية في الحرب الإسرائيلية الداخلية، يبحث عن عدو خارجي. كانت مصر، اليوم بدور على تركيا، وينتظر بفارغ الصبر أنه يعني يكون في حرب يكون في طوارئ عشان يرجع يسوق نفسه كما يفعل في الأيام الأخيرة مستر سيكوريتي من جديد. دكتور ميخائيل ميلشتين المحاضر المعروف في الباحث في الشؤون الفلسطينية كاتب في مقاله الأسبوع اليوم وهو محق في ذلك أنه تحت عنوان هوس العثور على أعداء، هذا التصعيد للتوتر مع تركيا من قبل إسرائيل والنعت تركيا بأنها إيران الجديدة له دوافع واعتبارات شتى، ولكن من بينها أيضا دوافع واعتبارات سياسية. نتنياهو يبحث عن عدو جديد خارجي فزاعة كما كانت إيران. توظف من قبل نتنياهو منذ 30 سنة، منذ اليوم الأول هو يقول إيران إيران إيران. وهناك تساؤل في مقاله، في نهاية مقاله، إذا كانت هالكدة التركية خطيرة لماذا لا نقطع العلاقات الدبلوماسية معها مع أنقرة؟ وهذا بكوننا للنقطة الأخيرة فراس وشيرين، المعركة من أجل إسقاط نتنياهو بتقديري لم تنتهي، بخلاف تقديرات بعض المحللين السياسيين الإسرائيليين أمثال شمعون شيفر اللي بيقول اليوم في مقاله الأسبوع أيضا نتنياهو ينتهي كراف ما السيف عن نتنياهو. والجبهة الداخلية في إسرائيل تبدو ساخنة أكثر من أي جولة انتخابية. كل مرة الناس بيقولوا هاي معركة مصرية، حامية الوطيس أم المعارك، بس هاي المرة بالنظر لكثير عوامل ومؤشرات وقرائن فعلا هاي مرة يعني
2: وديع. بدي هيك بس أرجع نقطة، يعني بكل ما يتعلق في سميت الفرج الإيراني، يعني بكل ما يتعلق في الضربات، ولكن في المقابل لا تنسى يعني في الحرب يعني الفرج الأمريكي أيضا للإيرانيين باغتيال علي خامنئي. أنت عم تحكي على اغتيال رئيس دولي، لم يحدث هذا تقريبا في التاريخ، أنه يعني دولة تقتل عمليا مرشد أعلى اللي هو رمز سياسي ورمز ديني. فبالتالي أنا أعتقد بأن هذه رسائل داخلية ما ينشر مجتبى خامنئي بعد الجنازة وبعد هذا الغضب الذي كان، وإحنا بدنا نجيب وننتخب. أنا لا أعتقد بأن هذا الأمر في نهاية المطاف هو أمر يعني استراتيجي واضح بالنسبة لإيران، ولا أعتقد بأن يعني الأمور غير محسوبة هناك. فبالتالي لا توجد أمام الأمريكيين خيارات كثيرة في هذا الموضوع، حتى لو فتحت حربا شاملة ليس بالضرورة أن تحرز عمليا مبتغاها في نهاية المطاف.
0: هذا صحيح، في سجال ونقاش كبير وفي متشددين وفي معتدلين، وفي كان تهديدات بانه يعني بعض المسؤولين الايرانيين المعتدلين انقدموا استقالتهم. واضح انه في هناك مش بس تسريبات، يعني اللي بتابع التويتر والتصريحات لكبار الساسة الايرانيين بيعرف انه في تغريده خارج السرب مرات على لسان هؤلاء

0: أساسة. ولكن في نهاية المطاف لا شك أنه الأمور في خواتيمها، وأنه من جملة مفاعيل مثل هذه التصريحات والتهديدات بالانتقام أنها تصب الماء على طحونة إسرائيل. يعني تستطيع أن تقول كل اللي حكيته صحيح، ولكن لا تستطيع أن تنفي أنه هذا كان بالنسبة لإسرائيل بالنسبة لنتنياهو هي هدية لتأكيد صدقية وجدية التحذيرات الإسرائيلية من مشروع إيراني لاغتيال ترامب. وأنا طبعا أستبعد أن يكون مثل هذا الكلام، ولكن هذا على الأقل حتى وإن كان الاعتبارات داخلية بالأساس مزبوط، ولكنه يخدم من يريد إشعال الحرب، من يريد العودة إلى الحرب. ونتنياهو يعني هذا الأمر مهم لأنه بصارع اليوم، إحنا دخلنا في الأسبوع الأخير للكنيست 25، ونتنياهو يبدو في مساعي محمومة لإنقاذ نفسه في هذه المعركة المصيرية. يعني خلينا نقول شو بيساوي نتنياهو بذلك ننهي شرينه في راس. نتنياهو بحاول يبني أولا قائمة تقنية تحالفية مع الصهيونية الدينية بين صهيونية الدتيت وبين عثمة يهوديت، على أمل أنه يكون هذا عشان نجاة لسموتريت ويزيد عدد نواب المعسكر بقيادته، أو ضم نواب الصهيونية الدينية لقائمة الليكود
1: ضمن التحصينات. صحيح،
0: قائمة تقنية. الاستطلاعات حتى الآن ما زالت عبوسية، لكن أنا أستطيع أن أقول بثقة كاملة أنه قوته على الأرض أكبر مما تعكسه الاستطلاعات. صحيح. نتيجة كثير من الأسباب، منها ما حصل ولا ينعكس الاستطلاعات، ومنها ما ربما يحصل واحتمال كبير أن يحصل وينعكس. مثلا أنه الشخصيات اللي سيدمجها في قائمة الليكود اللي هي من خارج الليكود أو على هامش الليكود، اللي تغازل ما يعرف باليمين المعتدل اللين الخفيف اللطيف، اليمين الراخ كما يقال باللغة العبرية، ربما هذا يكون سبب لزيادة
1: على رأسهم حايم بي بس طبعا رئيس الحكم المحلي.
0: صحيح. يعني لجنة الدستور في الليكود اليوم ستبت في هذا الطلب، بالإضافة لأنه يعني كيف بسمع أنا مش من استطلاعات ولا من دراسات، أما من علاقات اجتماعية شخصية في الأسابيع الأخيرة. دروز العرب، المواطنين العرب دروز قريبنا وحبيبنا، بني معروف 10% من المجتمع العربي تقريبا، في عندهم كرسيتين اللي ربما يروحوا لنتنياهو للليكود على خلفية قرار نتنياهو بدعم السويدة وبدعم يعني الجناح المؤيد لإسرائيل في السويدة في سوريا، ولأسباب أخرى ربما يكون جزء من هاي الشخصيات المحصنة أيضا شخصية عربية درزية. الاستفادة من قائمة جديدة مثل هندل أو غانس أو غيره اللي تقول الآن لا لنتنياهو، مع نتنياهو ولكن، وفي نهاية المطاف ستصب
2: نعم
0: في ذلك. والفرج العربي، تراجع نسبة تصويت العرب كما حصل في 96 بسبب الخلافات على المشترك. كلمة أخيرة بس اسمحوا لي بعشر ثواني، منصور عباس امبارح لكل العرب والقناة 12 المشترك الربعي انتهت، والجبهة تكزم الآخرين ونهج المعارضة لم يحقق أهدافنا، وهذا قاد لسلسلة بيانات وبيانات مضادة. أنا بقول بكلمة أخيرة المشترك لم تنتهي الآن، المشترك انتهت في اليوم الثاني. ثاني يوم في راس كانت شيرين لحالها سألتنا عن البيان اللي كان في سخنين، وهذا هذه الصورة الرباعية لرؤساء الأحزاب العربية في سخنين لما رفعوا إشارة النصر في يناير الماضي وقالوا احنا متفقين على المشترك. واستذكرت أنا بين الجد والمزح ما قالوا منصور عباس، بتعرفوني بخاف، بتعرفوني كذا إلى آخره. أنا قلت في حينه أنه ضغط الجمهور اللي دفع منصور عباس بالقيادة الموحدة لا يريد القائم المشترك لأنه يبحث عن الكيف لا الكم، وهو قالها بلسانه بذلك. ولذلك يبقى المطلوب الآن لحماية المجتمع العربي من مخاطر بقاء هذه الحكومة الاتفاق على كامبين فيه نقاش سياسي وليس تراشق، والانتهاء من قصة المشتركة، مع أنه الباب أمام المشتركة ربما يكون
1: لا يزال مفتوحاً
0: نتيجة التغيرات في الجانب الإسرائيلي. ناس نقول ربما يكتشف منصور عباس أنه حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء، ولكن بالتأكيد الحلب السياسي الإسرائيلي ربما تنقلب أيضاً على العرب وعلى الموحد.
2: أشكر الجزيل الشكر الزميل وديع عوادي، شكرا لك على ذلك.
1: شكرا وديع،
0: الله يصبحكم بالخير.
2: طيب فاصل ونواصل.

0: 400 شيكل نعم ب 400 شيكل خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره
1: نظاراتك اوبتي نايس
0: اوبتي نايس تشوف الصحه بعينيك خاضع لشروط الحمله
2: اختار طريقك اختار ام جي بتلبق لك عم تفكروا تجددوا لسياره كهربائيه هايبريد او يمكن

0: بلاجين هايبريد بام جي بتلاقوا السياره اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبير بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمه تجهيزات غنيه وقيمه ممتازه مقابل السعر. لحجز تجربه قياده اتصلوا 49 89.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: مفاجأة جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
7: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة. قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
8: ثلاث وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى مجد الكروم التي شهدت أمس حريقا واسعا التهم عددا من المحال التجارية عند مدخل البلدة، متسببا بأضرار مادية قدرت بنحو 10 ملايين شيكل. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق أضرم عمدا في تصعيد خطير لموجة العنف في البلدات العربية.
9: إذن كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، سعد صباحك كايد. يعني تفاصيل، ما الذي حدث بالفعل في مجد الكروم وإلى ماذا تشير التحقيقات عندكم؟
10: لن أدخل بتفاصيل كثيرة فراس، ولكن الساعة 2 تقريبا فجر يوم أمس، يعني يوم الجمعة وفجر يوم السبت، كان في بلاغ حول نيران اشتعلت في محل تجاري على الشارع الرئيسي، وبالتالي اتضح انه انتشار النيران كان سريع جدا، واكثر من 15 طاقم عمل الى جانب قيادة محطة الجليل المركزي، وعملوا خلال ساعات طويلة بما في ذلك رافعات. الان نحن نتحدث عن

0: محل لتصريح المناشر، محل أيضا كبير للمؤن والغذاء، وأيضا منجرة وأيضا محلات أخرى.
1: كل هذه المحلات تضررت كاين؟
0: تضررت جدا، إحنا بنحكي على مبالغ ملايين فرنسا،
2: أضرار جسيمة.
0: نعم،
2: أضرار جسيمة عمليا،
0: جسيمة وكبيرة. وبالتالي تمكننا برحلة الساعة 11-12 تقريبا ظهرا من إخماد نهائي للحريق، ولكن بالفعل من يرى المنظر منظر صعب جدا. والحريق كان كبير يعني حجم كبير جدا، انتشر منذ البداية، يعني من بداية من محل صغير هناك، وبالتالي اتسعت رقاط النيران. والأصعب بالنسبة لنا كان شيرين إنه كل المواد الموجودة في المخازن الغذائية وهذا المحل، يعني هو كان من الصعب جدا وليس من السهل يعني إخماد النيران وما
1: إنتشاره،
0: ولكن عملنا الكثير من أجل بالفعل يعني السيطرة على الحريق نهائيا.
2: على الأقل في مقدمة الخبر ذكرنا أنه التحقيقات الأولية تشير أنه حريق متعمد، في إشي تضيفه بهذا الموضوع؟
0: لدينا طرف خيط بكل هذا الموضوع، لدينا كيف بدأ الحريق، ولكن يعني مرة أخرى للأسف لن أريد أن أفصح كثيرا حول هذا الموضوع. أقول يعني بجدية ووفقا لما لدينا من تحقيقات، نحن نفحص الإمكانية أن الحريق بدأ يعني على خلفية متعمدة. نعم،
2: نشكرك جزيل الشكر أستاذ كايد.
0: يعني جاب لي واحد شيرين في مثل أي مناسبة كمان أو فرصة وليست مناسبة، أنا أقول لكل مواطن يعني نحن في درجات حرارة وأحوال طقس متقلبة وليست بالهينة رياح وكل هذه الأمور، أنا أقول للمواطن دعونا نمنع كوارث مستقبلية ونمتنع عن إشعال النيران خاصة بصورة عشوائية في مكان يتعلق أو محل أماكن للنفايات تلقى بصورة عشوائية، لأنه قد يحصل أمور كثيرة يعني بالفعل، ونقول يا ريت ما كان. فلذلك أنا أقول للمواطن انتبه والحذر وتعليمات السلامة والأمان بما في ذلك أيضا الأطفال كما حصل والأولاد كما حصل أيضا في الحريق بالطيبي، وبستر الله تمكننا من تخليصهم في آخر لحظة.
2: صحيح، يعني مهم جدا هذه التنبيهات. نشكرك جزيل. نعم. الشكر سيد كايد ظاهر متحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ. صباح الخير. شكرا.
1: طيب إذن هذا ما كان يتعلق، سنتابع طبعا هذا الموضوع، كنا من المفروض أن نتحدث إلى أحد أصحاب المحلة التجارية لكن لم يتسنى لنا هذا الصباح لرد، ولكن سنتابع طبعا خلال نشراتنا الإخبارية على مدار هذا اليوم. إلى موضوع آخر، التقى النائب أيمن عودي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعرض معطيات تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي، وخلال اللقاء حمل عودي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفشي العنف والجريمة متهما إياها بالتقاعس عن مكافحتها واتخاذ الخطوات اللازمة للحد منها. النائب أيمن عودي يسعد صباحك.
2: بعده يعني يسعد صباحه، ولكن بعده مش معنا، في مشكلة تقنية حاليا بالتواصل مع السيد أيمن عودي، نحاول أنه على الواتساب كمان، في يبدو أنه بمكان مش كثير جيد،
1: دائما عنده مشكلة
2: بالاتصال.
1: طيب يعني
2: لقاء مهم يعني بقدر الإمكان. قال له أيضا كما فهمنا من البيان أنه سيقولون يعني اشتكى للأمم المتحدة وقدم شكوى، على الرغم من أنه يجب التوجه للسلطات الإسرائيلية، توجهنا لكل السلطات لم تقم بواجبها، وهذه هي المرحلة التي نصل إليها الآن في أعقاب تفشي الجرائم والعنف في المجتمع العربي بشكل كبير. محاولة فراس لتدويل عمليا.
1: نعم.
2: مش محاولة أولى، في كان حديث هيك في أوقات سابقة عن ضرورة تدويل القضية، قضية الجرائم وانتشارها وتقاعس السلطات الرسمية، ولكن
1: مهم هذه يعني الرسائل الداخلية التي لا تصل عادة للعالم كل ما يتعلق في هذا الموضوع. دائما يصل يعني عادة عندما نتحدث عن المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة يتحدثون مع الدولة كدولة في نهاية المطاف، يعني لا يتحدثون عن هذا الموضوع كأمر آخر، فبالتالي هذا الأمر مهم كشيء دعائي، ولكن لأي مدى هذا قد يؤدي إلى
2: يعني شو بدها تعمل بالنهاية الأمم المتحدة؟ بيان، موقف، متابعة، سفراء، قناصل، وهذا موجود، ولكن أيضا جهود يعني مهمة، على الأقل العالم يعرف شو قاعد بصير.

0: يكون هناك مساءلة، قد يكون هناك تحقيق، مجرد اللقاء بالأمين العام هذا من شأنه أن يحرك
1: نوعا ما. مهم إطلاع على الأقل، هذا مهم فراس بالحد الأدنى أنه العالم يكون عارف شو قاعد بصير.
0: شو صار مع أيمن بعد ما فيش؟
1: لا، في عنده خلل تقني على ما يبدو للأسف، يعني لم نفلح بإجراء هذا الاتصال مع النائب أيمن عودي.
0: طيب خلينا نعرج قليلا يعني على العناوين الأساسية. إذا كنا نتحدث عن موضوع يعني كانت ليلى بكل ما يتعلق في موضوع هرمز، كان هنالك ليلى شائكة تصعيدية، ضربات أمريكية جاءت بعد ضرب إيران لسفينة التي قالت بأنها انحازت عن مسارها في مضيق هرمز، وبعدها تطورت الأمور، الولايات المتحدة ضربت 140 هدفا داخل إيران،
1: إيران جنوبي إيران تحديدا
0: بالفعل جنوبي إيران هي المنطقة القريبة عمليا على مضيق هرمز. في المقابل ضربت إيران أولا قواعد عسكرية في الأردن، البحرين، والإمارات، وأيضا وقطر. في قطر تتجاهل نوعا ما السعودية، تتجنب السعودية في الضربات الأخيرة، على ما يبدو هنالك تفاهم سعودي إيراني بكل ما يتعلق في هذا الموضوع، علما بأنه يعني السعودية لديها وزن أيضا
1: يعني ثقل أكبر إقليميا وعربيا، وهذا يؤخذ بعين الاعتبار. قطر دائما بتوكلها على الرغم من دور الوسيط اللي بتقوم فيه، ولكن هذه هي يعني موازين القوة تختلف. طيب كنا أيضا في ملف الجريمة والعنف، وكذلك إحراق المحال، بعض المحال التجارية في مجد الكروم. كايد ظاهر يقول هناك طرف خيط في التحقيق، يعني شبهات بأنه حريق متعمد، ولكن لا يمكنه الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. يعني أيضا قضية الجريمة والعنف، حاولنا التواصل مع النائب أيمن عودي يعني تواصله ولقاءه مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وتدويل هذه القضية وإطلاع الأمم المتحدة على الجريمة والعنف. في ساعتنا الثانية من هذا النهار سنعرج على المزيد من الملفات، ولكن سنخرج الآن إلى فاصل، وعلى رأس الساعة نلتقي، بقوا معنا،
0: خليكم معنا.

0: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، والمرشد الأعلى يتوعد بالانتقام لاغتيال والده، والجيش الأمريكي يعود لشن غارات على أهداف إيرانية.
2: وتصاعد مستمر لمظاهر العنف والإجرام في المجتمع العربي نهاية هذا الأسبوع، والنائب أيمن عودي يعرض الأزمة على الأمم المتحدة.
1: ليلة من الإثارة في المونديال تنتهي بإقصاء النرويج واستبدال نجمها هالاند بعد تفوق المنتخب الإنجليزي بثنائية من بيلينغهام، والأرجنتين إلى نصف النهائي بعد الفوز على سويسرا بثلاثة أهداف لهدف.
2: إذن دقيقة واحدة بعد الساعة الثامنة، راديو الناس 103.3 107.8 FM، نصب عليكم أينما تواجدتم. الآن يعني العنوان الأساس الذي يرافقنا خلال هذا الصباح هو غير طبعا العنف والإجرام وما نعيشه في المجتمع العربي إقليميا، هنالك توتر على أمل أن لا يصل إلى منطقتنا إلى مكاننا هنا. تبادل الضربات بالأمس بين الولايات المتحدة وبين إيران، قصف 140 هدف، وأعلن الحرس الثوري الإيراني بالأمس إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، في وقت توعد خلاله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالانتقام لدماء والده علي خامنئي ولضحايا الحربين السابقتين على إيران، في مقابل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي محاولة لاغتياله ستقابل برد يقضي على إيران بالكامل.
1: أستاذ عبد الله الخاطر، الكاتب والباحث الاقتصادي من قطر، أهلا بك أستاذ عبد الله.
3: مرحبا، مرحب فيكم، مرحبا بالمستمعين الكرام، يا مرحبتين.
1: توصيفك لهذه المرحلة تبادل النيران وأن يتحول مضيق هرمز إلى العنوان الرئيس في هذا التصعيد، كيف ترى الأمور؟
3: ما زلنا الحقيقة نعود للتصعيد والتصعيد المقابل كما ترون. طبعا كان هناك فترة وكان هناك حديث ومفاوضات وكان الهدف إيصال الطرفين إلى تفاهمات، ولكن كل طرف كان يحاول تعظيم مكاسبه من خلال الإطار التوافقي، وهذا طبعا أدخلنا يعني مرة أخرى في هذا الموقف الآن والمأزق وعودة للإنتقال. الآن طبعا بالنسبة لي الوسطاء هناك مسؤوليات كبيرة وهناك أمال كبيرة على الوسطاء. الفريق القطري طبعا أخذ أكثر من رحلة إلى طهران وكان متواجد في طهران من أجل أيضا إيجاد نوع من السردية القادرة على أيضا العودة لطاولة المفاوضات، ولكن ما زال يبدو أنه هناك أكثر من موقف داخلي ونوايا على كلا الطرفين الحقيقة، ولذلك سنرى في الأيام القادمة هناك حراك وسعي مستمر الحقيقة من أجل لم هذا الموضوع طبعا وإيقاف هذه الضربات، ولكن هذا أيضا يتوقف على مدى تجاوب كل طرف لبعض
2: للأسف يعني لا يسعفنا الخط، لو تسمعنا هيك تكون في مكان أفضل فيه الإرسال أستاذي.
1: سنحاول تجديد الاتصال مع أستاذ عبد الله الخاطر الكاتب والباحث الاقتصادي، كان يتحدث عن محاولات جدية من قطر وباكستان لإعادة الأطراف إلى المفاوضات هذه الفترة، يقول يحاول كل طرف تعزيز مواقفه، وبين هذا وذاك طبعا يسود جو من التصعيد في هذه الأيام والساعات.
2: بالفعل يعني هذا التصعيد كان ليلة أمس، يعني بتخيل أنا، أنت شو تقديراتك، تكون جولة ولا جولات بهذا الموضوع؟
1: أظن حتى أنه يعني يكون هناك رد نهائي بشأن كيف ستنتهي الأمور، سنشهد المزيد من الجولات التصعيدية على الأقل. أيضا في الجانب الإسرائيلي هناك على ما يبدو تنسيق مع الجانب الأمريكي، والتقديرات الإسرائيلية تقول أنه فرص الوصول إلى اتفاق يعني تكاد تكون غير موجودة. أنا لا أعتقد ذلك، ولكن مخاض عسير سيشهد هذا الاتفاق.
2: لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، هذا لا يعني بأن هنالك ستندلع حرب شاملة، ممكن أن

في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخذ دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة

0: سبعة شيكل وتسعين فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة. أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: تسعة عشرة دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. اليوم تصادف الذكرى 20 لاندلاع حرب لبنان الثانية، بينما لا تزال تداعيات الحرب الأخيرة على لبنان سارية المفعول حتى يومنا هذا. 34 يوما من الحرب والضربات المتبادلة في حينه لم تكن كفيلة في إنهاء تلك الجبهة التي أوقعت ضحايا وجرحى في المجتمع العربي، ولا تزال ذكراهم خالدة حتى اليوم. البداية من هذه النافذة من برنامج كنت هناك حول هذه الحرب. 12 من تموز يوليو 2006، دورية عسكرية إسرائيلية في مهمة بدت اعتيادية في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية. كمين لقوة من حزب الله يفجر المركبة العسكرية فيقتل 3 جنود ويجعل

0: جرح اثنين، فيما الأبرز احتجاز اثنين آخرين علمت إسرائيل بعد عامين أنهما كانا جثمانين. إنها بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله، حرب تموز أو حرب لبنان الثانية التي استمرت 34 يوماً. الصحفي قاسم خطيب كان مراسلاً لقناة MBC في حينها.
1: احنا وصلنا على زرقيت بالضبط للشارع اللي كان بودي للطريق اللي صار فيها الموضوع. كمية الآليات اللي كانت فايتي عشان تجيبها، وأكثر شيء كان مثير حالة التوتر اللي ما كانتش عادية عند الجنود اللي كانوا يشغلوا هاي الآليات. الإشي الثاني اللي كان غريب الاستعداد اللي كان موجود عند الناس. إحنا وصلنا على زرعيت كانت الناس صارت تاركي ونازل باتجاه تل أبيب والقدس.
0: ومع استمرار الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف مدنية في لبنان، وصل حزب الله أيضا قصف البلدات الإسرائيلية وصولا إلى حيفا. تابع المواطنون العرب مجريات الحرب ولم يحسبوا حسابا أن نيرانها ستصل إليهم. علي مناع ابن قرية مجد الكروم واجه حقيقة الحرب قريبا من منزله.
2: مجد الكروم كانت من البلدان اللي صالها رشقات الصواريخ بأعداد كبيرة ومكثفة، وصل حوالي 45 صاروخ بعثرت بين البلد وبين الضواحي الموجودة. بتذكر أنا طبعا أهل الصواريخ كان بجانب البيت عندي يمكن 20 سنتي.
0: وبدأ سياسيون وإعلاميون إسرائيليون يرددون عبارة أن صواريخ حزب الله لا تميز بين يهودي وعربي، ويفسرون تصريحات المواطنين العرب كما يحلو لهم. في حادثة سقوط صاروخ على ساحة منزل أسرة طلوز في الناصرة والذي أدى إلى مقتل طفليها، قال الوالد إنهما عصفوران في الجنة، وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الحرب. فسرعان ما زاد التحريض على المجتمع العربي. خلال الحرب قتل 18 مواطنا عربيا. يعود بنا علي مناع إلى 4 أغسطس.
2: في اليوم 17 من الحرب اللي كان 4/8 قلت لزوجتي يعني أولادي إنه اليوم خلاص لازم نرجع على الشمال لمجد كروم، بصير على الناس بصير علينا. وأنا بالطريق طبعا حاولنا نفوت نتردى، إجا خبر الأول إنه ابن أختك توفى. طبعا حاول ابني إنه يخبي عني، بس أنا حسيت يعني من صدمته بكاء وإنه في إشي معين. بين لي إنه ما بديش يقولوا لي بالأول إنه كمان ابن أخوك معه. شابين اللي يعني في ظاهرة العمر، واحد معلم كان في المدرسة والثاني خلص تعليمه في ألمانيا في رابع وإجا يزاول مين.
0: أما حنان حمام فقد فقدت والدها حنا وقريبتها لبيبة مزاوي إذ سقط صاروخ في ساحة منزل العائلة.
3: 7:30 وصاب في أزعكا، بلشنا نفوت يعني على الدار. أختي يعني عم بقول لها إن سليم تعالي فوتي، وما لحقش يعني يوصل على الباب وصاروخ خراب. حياتي ما كنت أتصور إنه أشوفه، يعني بيت أهلي مهدم من برا، خراب، أبوي مدمم، فأولادي كانوا يبكوا وجوزي تواب وأخوي تواب. يعني ما كانش إشي غين، يعني صعب أوصف الإشي، يعني لأنه بتعديش تحوقي شو عم بتشوفي شو عم بيصير حواليكي، تفهميش بالضبط شو عم بيصير.
0: ومن بين نتائج الحرب أن غياب المنشآت الخدماتية المختلفة في البلدات العربية برز بشدة، إلى جانب أن السلطات الرسمية لم تطبق التوصيات التي خلصت إليها لجنة التحقيق الرسمية فيما يخص جاهزية البلدات. وعلى المستوى العام هناك من يقول إن الحرب مهدت لانحياز إسرائيل أكثر نحو اليمين.
4: طيب إذن يعني 20 عاما على حرب لبنان الثانية، حيفا كانت خلينا نقول المنطقة وتحديدا المنطقة العربية في حيفا دفعت ثمنا باهظا في ذلك الحرب. عائلة سلوم وأيضا منيرة سلوم شقيقة المرحوم حمودي سلوم الذي قتل بعد قصف منزله في حيفا خلال حرب لبنان الثانية. يسعد صباحك منيرة.
5: يسعد صباحك، صباح الجميع.
4: يعني أنا بدي أستذكر هيك شوي، أنا كنت عندكم بالبيت في بعد فترة قصيرة، ويعني للأسف يعني كان حمودي الله يرحمه بعده على قيد الحياة في المستشفى، قعد أكثر من 100 يوم هو يعني عمليا
5: 13 شهر
4: قعد، هذا رقم قياسي كان في وقتها على ما أذكر يعني في ذلك الوقت. منيرة بعد 20 سنة أنتوا بتسكنوا في وادي النسناس، بعد 20 سنة طمنينا عنكم عن أوضاعكم عن البيت، طبعا حمودي بعده يعني حاضر بروح

0: هو يعني هذا أكيد.
1: بعد 20 سنة إحنا موجودين، يعني الحياة هي بتستمر، الواحد بتعود على نمط حياة معين، فحمودي دايما موجود، يعني غيابه هو وجود لإلنا، هو موجود معنا دايما. يعني كيف ما بتفوت على البيت بالساحة صورة كبيرة، بالصالون صورة كبيرة، بغرفة النوم عند أمي صورة كبيرة، فهو دائما موجود معنا. كيف ما دورنا بالبيت هو موجود. والحرب هاي نتيجتها كانت يعني دمار شامل، خلال ثواني تتوقف الحياة وبتستمر. يعني مظبوط، يعني هون كان في يعني البيت دمار شامل، فيش إشي منه. حمودي كان بالمستشفى بوضع اللي هو، كانوا دائما الأطباء يحكوا لنا إنه هو أصعب حالي بالحرب موجودة هو حمودي. العائلة هيك زي اللي صار فيه مع كل التماسك اللي بصير من العائلة، من الأصدقاء، من الجيران، من هيك بتحس إنه في إشي تفكك، إشي ضاع، إشي راح. فالعشرين سنة هدول صعب يلملموا هاي الأشياء اللي راح، كتير صعب. يعني لحتى إنه يعني إحنا موجودين بساحة حرب اللي يعني بتخلي الواحد موجود بال2006، يعني لما بتطلع على التلفزيون بال2000 هيك صار معنا،
2: تتذكروا يعني الحرب الحالية بتذكركم بال2006 كمان.
1: الحرب بتذكرنا كل يوم، لأنه كل يوم بنشوف هذا البيت تهدم، هذا الصاروخ هون، هذا مات، هذا تشرد، هذول العائلة مش عارفين وين هن. يعني بكل لحظة من اللحظات اللي احنا عايشينها في هاي الأيام هي 2006.
2: منيرة، شو بتتذكري من هذاك النهار، قصف البيت وإصابة حمودي؟
1: أتذكر، إحنا أنا منسيتش عشان أتذكر إحنا عايشين هذا الإشي، لأنه مع إنه تفاصيل البيت تغيرت لما بنوه، بس برضو يعني من هون كان يفوت حمودي، من هون فات عشان يمجيني أنا وإمي. وأجى الصاروخ، يعني إحنا ما كانش في مجال نفوت على الملجأ أو إشي، لأنه كانت الصفارة والصاروخ بنفس اللحظة. يعني حمودي كان برا وأنا وإمي جوا بالبيت، وهو شاف إنه الصاروخ عندنا بالبيت عند دار جيراننا، فضل فايد ظهر يركض عشان يطلعني أنا وإمي. بمدخل البيت تفجرت 4 بالونات غاز من كوبتر، مكان الصاروخ كبير يعني، وحمودي على المحل إجروا يعني مقطعات، انحرق كلات وكان مولع. يعني أنا بطلع عليه وهو يعني عماله بصير فحمي، عماله بصير أسود، وهو بنادي علي خدي إني واطلعوا، أنا منيح، خدي إني واطلعوا. وإحنا ما قدرناش نطلع يعني، ولا كان وضع كتير صعب بهاي اللحظة. هاي لحظة الساعة 8 إلى 5 بال6/8/2006 كانت لحظة جدا صعبة، جدا جدا جدا. يعني
0: 8 إلى 5 كان أكثر من ضربة كمان في وادي النسناس، يعني
1: دفع ثمن. في ثلاث ضربات.
0: صحيح،
1: ثلاث ضربات،
0: والثلاثة يعني مع أضرار ومع حالات وفاة كمان، يعني على الأقل 2 منهم.
1: بكل بيت كان في حالة وفاة، بكل بيت من البيوت اللي تضررت بهديك بهاي الساعة. أنا بسميها هاي الساعة مش هديك الساعة، كان في حالة وفاة، كان في دمار شامل. والدمار يعني مظبوط البيت بنهاد وكله بيروح، بس الدمار اللي بداخل الإنسان مستحيل إشي يعني مع مر الزمن إنه إشي يغيره. البيت بنهد بنبنيه، السيارة خربت من نشتري غيرها، كل هذا بتعوض، بس الإشي اللي موجود داخلنا، الإحساس اللي موجود داخلنا والدمار اللي داخلنا ما فيش ولا أي زمن ممكن إنه يغيره. مع إنه أنا دايما بحكي إنه الحياة مستمر، يعني إحنا نستمر، بس إنه في إشي جوا، ما في غصة عنا موجودة اللي مستحيل أي إشي إنه يغيرها أو إنه يعني يشفي هذا المرض اللي موجود. هذا زي مرض خبيث ما إلوش علاج.
2: الفقدان، شعور طبعاً بالفقدان طبعاً. صحيح،
1: كثير صعب. إني يعني بتبين إنه هي إمي يعني ست كبيرة، اليوم هي عمرها 88 سنة، بس إنه يعني الحمد لله بتام قواها العقلية والجسمانية وهيك، بس إنه عندها إشي يعني اللي بيشوفها وبيحكي معها بشوف انه في عندها اشي مكسور ولا اشي قدر يصلح هذا الكسور اللي موجود في داخل امي.
0: بعد 20 سنة يعني اليوم انتو وين؟ يعني كيف وضعكو؟ عندك اخوة غير حمودة على ما اعتقد منيرة مما اذكر، يعني هيك اذا بتحكي لنا على العيلة، واذا عندك اشي تحكيه كمان عن هذه التجربة اللي يعني احنا بنشوف انه الحروب قديش الحروب بتفيد وقدي بتفيدش بهذا المنطق.
1: صح، احنا العيلة يعني انا وكمان 3 اخوة لإلي ساكنين يعني مش بعيدين عن بعض، ويعني فيش يوم احنا منشوفش بعض، يعني فيش يوم اخواتي بيجوش عند امي، اللي بيجي الصبح، اللي بيجي الظهر، اللي بيجي المغرب، يعني ما منتركها، ما بتركوا بيت العيلة، الكل بيجي لعنا، الأحفاد بيجوا، أحفاد إخواتي كمان بيجوا لعنا. فهذا الإشي بمرات يعني مع قدها بتكون العيلة متكاملة ومتضامنة وهيك، بس لما بتصير لحظات زي هاي بصير في نوع من أكتر من المحبة وأكتر من التضامن اللي صعب الواحد يفسره. فهاي الأشياء إلها حسن مع الأسف، يعني أنا بتأسف في إلها حسنات من ناحية اللي التضامن اللي بصير موجود، حتى لو كان موجود بصير أكتر، بصير في إشي كتير حلو هيك ممكن إنه يريح شوي النفسية، يريح العيلة، يريح الوالدة ويريح حمودي كمان، لأنه حمودي كان من الشخصيات اللي يعني الكل يحبه هيك، كان معطاء، يعني إن شاف جارة حامل سلي أو كيس أو يركض يروح يركض يروح يوصل ليا، إن شاف واحدة مش قادرة تمشي بمسك بإيدها، يعني كانت هيك حياته، كان شغله كمان بالبحر، كان منقذ. فواحد من الأشياء اللي دايما يعني أمي بتحكيها إنه يعني هو أنقذ كتير ناس اللي راحوا يعني من شبه من الغرق وأنقذهن، بس ولا حدا قدر إنه ينقذهم.
2: هاي الغصة اللي بتضل،
1: هاي
2: يعني الله يرحمه وتذكروه دايما بالخير.
0: الله يرحمه.
2: شكرا كتير. شكرا جزيلا
1: لك بهالنهار الصعب، وان شاء الله تيجي ايام على الجميع تكون فيها السلام والمحبه والعطاء، هن الاشياء المهمه اللي احنا نعيشها ونحترم واحد الثاني عشان هالحياه تستمر.
2: اهم شيء شكرا جزيلا لك منيرة سلوم شقيقه المرحوم حمودي.
1: شكرا.
2: من حيفا. شكرا. طيب بعد هذا الملف، ملف قاسم يعني نطويه اليوم ولكن نعود ونتحدث عنه دائما وفي كل عام وهو مستمر للأسف مع استمرار هذه الحرب، سنخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.

0: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 9-4-9-8-9. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلى باستحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، غاناتاسيا الناصرة.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: ست وثلاثون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
6: طيب، إذن الآن بكل ما يتعلق في موضوع يعني الاعتداءات وما يحدث في الضفة الغربية، عادة يعني الأمور تنحدر شوي شوي، الأمور غاد عم شيرين عمالها تتفاقم يوم بعد يوم، على الرغم من وعود الحكومة الإسرائيلية لجهات دولية بأنه يعني سيتم احتواء الكثير من الأزمات والاعتداءات، إلا أن هذا الأمر لن يحصل أو لم يحصل عذرا. قال النائب الديمقراطي الأمريكي روخانا إنه تعرض لاحتجاز من قبل مستوطنين إسرائيل مسلحين ببنادق أمريكية الصنع. طبعا هذا الأمر رسائل أمريكية أنه يعني عم بيهاجمونا ببنادق أمريكية خلال زيارة قام بها للضفة الغربية في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية. أمين أبو علي، رئيس مجلس قروي المغير، يعطيك العافية.
7: الله فيك.
6: يعني بداية هيك، الأوضاع عندكم في القرية إلى أي مدى يعني ترون بأنه هنالك ازدياد لاعتداءات المستوطنين؟ لو تقدر توصف لنا يوم من أيامكم في الفترة الأخيرة.
7: يعني الحقيقة ما تعيش قرية المغير هو يكاد تكرار يومي لمعاناة الأهالي والسكان هاي القرية من جميع الاتجاهات، سواء المزارعين أو العمال أو حتى داخل منازلنا لا نشعر بالأمان، سواء يعني تقريبا لا تخلو ساعة من تسجيل اعتداء من قبل قطعان المستوطنين أو قوات الاحتلال من خلال الاقتحامات التي تستمر لساعات، وخلال النهار يكون هناك أكثر من اقتحام للقرية ويتعمدوا إطلاق مئات قنابل الغاز بكل أنحاء القرية ويتعمدوا إلقاها حتى داخل المنازل والمحلات التجارية وإلقاء قنابل الصوت داخل المركبات، مما تؤدي إلى إصابات وإزعاج وخطر حقيقي على الأطفال والمواطنين. بالفترة الأخيرة هناك ازدياد في وتيرة هذه الاعتداءات وحدتها وشراستها، حيث تمثلت بالاعتداء الجسدي على الآمنين في منازلهم على يد قوات الاحتلال خلال الاقتحامات الليلية التي يقوم بها للعديد من المنازل، حيث تدخل قوات كبيرة دون حتى إعطاء مجال لأهالي المنزل بفتح أبوابهم، بل يفجروا هاي الأبواب ويدخلوا بطريقة وحشية ويعتدوا بالضرب المبرح على كل ما هو موجود في البيت دون أي حتى سؤال أو توضيح لما يجري، وينتقلوا إلى المنزل الذي يليه، وهكذا تقريبا تكون ليلة أهالي المغير.
5: طب أستاذ أمين، دور المستوطنين في هذه الاعتداءات، لأنه يعني أكثر من مرة كان في اعتداءات تحديدا في المغير مش بس الجيش.
7: يعني الحقيقة احنا كشعب فلسطيني يعني ندرك اكثر

0: من غيرنا بأن المستوطنين هم جزء من المنظومة الأمنية الإسرائيلية ويتقاضوا معاشا من الخزينة الدولة وضمن ميزانية الدولة بشكل رسمي، وهذه الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها مدني، فكل ما يزيد عمره عن 18 عام وحتى 60 عام هو يخدم في الجيش الإسرائيلي ويحمل رتبة عسكرية، وغالبا ما يكون المستوطنين بحوزتهم الزي العسكري والسلاح الرسمي لجيش الاحتلال يرتديه في أي لحظة، يعني يتغير من مستوطن إلى جندي، ولكن نفس الاعتداء بنفس الطريقة. وهناك يعني نستشعر بزيادة وتيرة الاعتداء سواء على قرية نمغير أو غيرها من القرى.
1: قديش في ناس بتيجي بتتضامن وفود نشطاء؟ إلى أنه حكينا بالمقدمة طبعا الحدث صار بجنوب الضفة، ولكن أنه كان في عضو بالكونغرس يحاول زيارة المنطقة، ولكن عندكم قديش في ناس بتيجي بتشوف بتطلع على اللي قاعد بصير؟
0: يعني الحقيقة عضو الكونغرس هو زار المغير وكان اتصال معي شخصيا من أجل استقباله، ولكن يعني حقيقة أنا رفضت لقائه، يعني حتى دخل على المغير وخرج دون ما يستقبله أي أحد، لسبب أنه أكثر من مرة كانت هناك وفود أمريكية، ونشعر أنهم يعني من خلال حديثهم يجرحوا مشاعرنا، ونشعر أنهم مرادفين مساندين لقوات الاحتلال. وقبل الزيارة يجب أن يكون هناك شيء ملموس لشعبنا بأن الإدارة الأمريكية هناك والشعب الأمريكي هناك تغير بسياساتهم اتجاه الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، فالصوت المنفرد يعني حقيقة غير مقبول من أعظم دولة في العالم. فيعني إحنا في قرية المغير يعني جاء إلى قرية المغير ولكن لم نستقبله بالشكل المعهود، وعاد أدراجه ربما أنه يعني حسب ما صدر منه من تصريحات يعني استبشرنا بها خيرا، ولكن هذا غير كافي من دولة مثل أمريكا هي الراعية الكبرى لهذا الاحتلال وهي المسؤولة عن كل تصرفاته، وبإمكانها لجم هذا المحتل. وكما يرى الجميع بأنك تزايد يعني في وتيرة الاعتداءات وكأنهم يسابقون الزمن وبصدد يعني فرض أمر واقع على الضفة الغربية من خلال تقريبا السيطرة على معظم أراضي الضفة الغربية، ولم يتبقى لنا سوى أسطح المنازل، وغالبا ما يقولوا حتى هاي المنازل هي ملك لنا وأنتم سكان مؤقتين فيها القرية. وما يجري في المغير هو أكبر دليل من خلال تقريبا توزيع منشورات بشكل مستمر ومتكرر على الأهالي من على أيدي قوات الاحتلال، وكتابة الشعارات من على قبل قطعان المستوطنين بضرورة الرحيل قبل فوات الأوان من هاي القرية، والاعتداء الأخير على عائلة أبو حاج أبو عطا يعني كان هناك يعني منظر يعني حقيقة تكشعر له الأبدان، وشيء يعني محزن ومؤسف ومؤلم أن ينفردوا بأسرة ويقتحموا حرمة هذا البيت ويعتدوا على الأطفال والكبار السن وإصابة أكثر من 7 بكسور في الأضلاع والأطراف، واعتقالهم وتحويل بعض سكانه إلى الحكم الإداري، واحتجاز حتى من تم ضربهم في اليوم الثاني وكان مكسور أحد أطرافه إلى المعسكر القريب من القرية وتم الاعتداء عليه حتى تقريبا وصل إلى درجة الغيبوبة وفقد الوعي، وسلموه من خلال سيارة أمبولانس عادوا لنا، وكان وضعه جدا سيء وإطلاق الرصاص بشكل مباشر على المواطنين. ففي اليومين السابقات يعني كان سجل 7 إصابات بالرصاص
1: الحي، أوضاع صعبة.
0: أحدهم كانت الإصابة جدا خطيرة، والآخر كانت إصابته في الفخذ، وللأسف الشديد طبيا أصبحت يعني رجله شبه ميؤوس منها، نتمنى له الشفاء، وهو طفل يعني في العمر 12 عام. عدا عن حالات الاختناق من قبل

0: الأهل الذين هبوا لنصرة هاي العائلة، وهناك اعتصام من بداية هذا الاعتداء ولغاية الآن من قبل الأهالي مساندة ومؤازرة لآل الحاج أبو عطا الذين كلهم كل الاحترام والتقدير.
1: طيب يعني بس هيك بجملة أخير أستاذ، يعني الوتيرة عم تزداد ولا نسبة لما كانت قبل شهور، ولا عم بتخف ولا زي بعضها يعني عم بتكون، كيف بتقيم الوضع؟
0: هو يعني واقع المغير هذا الواقع منذ سنوات للأسف الشديد، وهناك عزل لقرية المغير يكاد لا يدخلها زائر على يعني خلال أشهر متوالية، وأصبحت شبه معزولة. يعني يوم أمس يعني من بعد صلاة العصر ذهبنا للإطمئنان على الجريح الذي يقبع حاليا في مجمع فلسطين الطبي، وحقيقة لم نستطع العودة إلى قرية المغير إلا قبل 5 دقائق لما اتصلت قبل أن أخرج على البث، يعني كنا بالطريق كان هناك حاجز وصعوبة حتى استطعنا
2: إلى تقريبا
0: الحاجز في أي هوية المغير، حتى لو مسكوه على أي حاجز عسكري في الضفة الغربية يتم إنزاله من سيارته وحجزه لساعات أو اعتقاله، وهناك 70 معتقل من قرية المغير. وللعلم يعني قرية المغير هي 4000 نسمة، للأسف الشديد الفاتورة يعني خلال بس فقط العامين الماضيات يعني سجل حوالي تقريبا 6 شهداء وسجل حوالي 320 جريح بالرصاص الحي، هناك عشرات منهم من تسببت لهم بإعاقات دائمة، إحراق عشرات المنازل، إحراق عشرات المركبات.
1: وصلت الفكرة، سنتابع هذا الموضوع. أمين أبو علي رئيس مجلس قروي المغير، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا جزيلا. الزميل محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، صباح الخير.
3: صباح الخير شيرين، صباح الخير في رأس الجميع المسلمين.
2: محمد، كنا بنحكي عن اعتراض المركبة التي كان فيها روخان بطريقه لجنوب الضفة الغربي، ليست الحدث الأول، اعتراض أيضا شبكة CNN وفريقها، الموقف الأمريكي
3: مش أول مرة
2: صحيح، CNN كمان، يعني الموقف الأمريكي من كل ما يجري
3: رسميا الموقف سيء جدا، ليس هناك أي ردة فعل رسمية من قبل البيت الأبيض أو أي مسؤول أمريكي كبير على ما حدث مع عضو البرلمان الأمريكي، عضو الكونغرس روكانا من ولاية كاليفورنيا، خصوصا أنه شخص يفكر جديا في الترشح لمنصب الرئيس بعد 2 عام، وأيضا هو من الحزب الديمقراطي، وأيضا يأتي في وقت يعني شاهدنا في الأيام القليلة الماضية عدة تقارير صحفية أمريكية تتحدث عن انخفاض نسبة الدعم الأمريكي بشكل عام لإسرائيل، وكيف والانطباع الأمريكي لإسرائيل، وكيف تغيير هناك داخل الحزب الديمقراطي أيضا. يعني أنت بتحكي شيرين وفراس على أقل من 32% تأييد مثلا لنتنياهو اللي كان يحصل على أرقام عالية جدا، وحتى التعاطف مع الفلسطينيين في ارتفاع تاريخي في الأشهر والسنوات الماضية، بينما هناك انخفاض تاريخي أيضا لكيفية النظر لإسرائيل وكيف يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل معها وأن تمدها بالمساعدات المالية والمساعدات العسكرية وما شابه. ولذلك ما حدث بالأمس خطير جدا بالنسبة للأمريكيين، شاهدوا بأم عيونهم، يعني ليس هناك عدم يعني في الوسط صحفي أو ناشط سياسي يتحدث عن ما يجري، أجا عضو كونغرس شاهد ما شاهد، حتى يعني أنا لما سمعت تصريحه أكثر من مرة يعني حتى هو يلوم الجيش الإسرائيلي بعض الشيء فيما حدث.
2: صحيح أنه كانوا الجنود موجودين وكانوا يدخنوا مش مهتمين أصلا، وأكثر من ساعة ظل الطاقم محتجز،
3: وهذا بتعطي مصداقية لتصريحات سابقة في عن أنه كيف الجيش الإسرائيلي يدعم أو يغض البصر عما يحدث. هذا سيكون له ردة فعل كبيرة على مستوى الإعلام الأمريكي، شاهدنا عدة تقارير بالأمس، ولكن هناك أمور أخرى أقوى تطغى داخليا عن هذا الموضوع، ما يحدث مع استدعاء عدة صحفيين من في نيويورك تايمز على موضوع الطائرة الرئاسية، وموضوع الحرب مرة تانية هو العنوان الرئيس في أمريكا، وردة فعل ترامب عما سيحدث في إيران، هل نحن يعني نتجه في طريق الانفجار الكبير وحرب مرة أخرى كاملة، أم نتحدث عن فقط جملة أخرى ربما تنتهي؟ صدقا هاي المرة ربما يعني هي الأكثر جولة اللي ممكن إنها ينتج عنها وضع

0: ولكن أيضا شيرين التضخم أسعار المواد الغذائية لا زالت مرتفعة حوالي 4.2% عن العام الماضي، وليس هناك قدرة للرئيس ترامب بأن ينزل هذه الأسعار، وتأتي هذه الأمور كلها على يعني بعد فقط 3 إلى 4 شهور من الانتخابات النصفية الأمريكية. هناك من يقول أنه هاي لن تؤثر وأن الرئيس ترامب لا يهمه هذا الشيء، لا يهمه هذا الشيء، لأنه في حال خسر الحزب الجمهوري الكونغرس وهذا متوقع أن يخسر الأغلبية، هذا سيؤدي إلى الشلل السياسي بالنسبة.
1: هل هذا ربما سيعقد العودة للحرب إذا خسر الكونغرس؟
0: سيعقد أصلاً الآن معقد العودة للحرب في رأس، لأن الكونغرس الجمهوري أغضب ترامب قبل عدة أسابيع عندما حكى له لا تستطيع العودة للحرب بدون الرجوع لنا. يعني في خطوات وفي يعني تشيكرز انه الرئيس ما بيستطيع يحكم على بكيفه وقت ما بده، فالاوضاع سيئه بالنسبه لترامب. وانا اعتقد رده فعله يعني هي برهان عن انه هو غير مسيطر على الامور وليس راضي عما يحدث.
1: سننتظر ونرى، يعني امامنا يومين في هذا الصدد. محمد القاسم المختص في الشان الامريكي، شكرا لك على هذه المداخله، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لكم،
1: يعطيك الف عافيه.
2: هذه الفقرة برعاية هات جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
1: الزميل محرش ورياضية في راديو الناس الزميل فادي مصطفى، خلينا هيك نسمع الموسيقى شوي 10 ثواني. إذن الأرجنتين تتأهل لنصف النهائي، وأيضا إنجلترا بنجومية بيلينغهام بشكل استثنائي تتأهل هي أيضا إلى المربع الذهبي. نحن أمام أيضا يعني نصف نهائي حاسم مليء بالنجوم. فادي مصطفى يعطيك العافية.
3: صباح الخير فراس، صباح الخير شيرين والأخوية المستمعين. فعلا حاجز المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى نصف النهائي كأس العالم بعد أن قلب التأخر 2-1 على النرويج بعد التمديد في مباراة طبعا اللي كانت في ميامي. نجم اللقاء بلا منازع جود بيلينغهام، كثير قالوا أين أنت يا جود، باعتقادي سيكون لاعب المونديال. واصل التألق وسجل هدفي المنتخب للأسود الثلاثة طبعا، وأخذ المنتخب توماس توخيل المربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخ إنجلترا في المونديال. المنتخب النرويجي كان الطرف الأفضل في فترات طويلة من المباراة فراس، وافتتح التسجيل في الدقيقة 36، ولكن عندك بيلينغهام، عندك جود، وعندك هذا الكمية من العبقرية، طبعا حاول عادل ثم قلب النتيجة. وارتكب الحارس أوريان إيلينا الخطأ في إبعاد الكرة ليستغل بيلينغهام الهفوة وتابع ودحرج 2-1. طبعا اندلعت حالي من الجدل في النرويج بشأن هدف التعادل الإنجليزي. ادعت وسائل إعلام نرويجية أن كرة إيلينغهام لمست تلك الكاميرا المعلقة في كاميرا بالهواء بتكون معلقة، وكأنه الكاميرا سلك الكاميرا هو من لمس الكرة وعادت طبعا إلى اللاعب. في النرويج بيقولوا يجب طبعا إلغاء هذا القرار، الحكم مطالب براجع اللقطة على الفار. الاتحاد الدولي فيفا قال لا يوجد أي ملامسة، وقال إن هناك شرائح إلكترونية موجودة داخل الكرة، قالت لم ألبس لا سلك ولا كاميرا لا من قريب ولا من بعيد. بالمجمل خروج طبعا مرارة الخروج كانت حاضرة عند المنتخب النرويجي، ولكن هذا أول ظهور له بكأس العالم منذ 28 عام. كل الاحترام للنرويج، والمنتخب الإنجليزي يواصل حلم استعادة لقب المونديال. وأما الأرجنتين فتأهلت إلى نصف نهائي كأس العالم 26 بعد التغلب على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد التمديد، وطبعا انتصارين قبل أن يرفع ميسي مرة أخرى الكأس. على ما يبدو الأرجنتين دخلت بقوة وافتتحت التسجيل في الدقيقة 10. إليكسيس طبعا ماكليستر سجل، والعبقري ميسي حول الكرة الركنية طبعا المرغوث أيضا في هذه المساهمات، وهو الآن يعني يرى أن المنتخب السويسري رفض الاستسلام، نجح في إدراك التعادل. ولكن الفاريز أي هدف سجل هدف قد يكون مرشح ليكون هدف المونديال، ومارتينيز طبعا قلب النتيجة. رغم الخروج سويسرا طبعا ممكن أن تكون أيضا فخورة ببلوغها ربع النهائي أول مرة من 1954. أما الأرجنتين فهي تقول سأدافع عن اللقب، راح تحجز مكانها بين الأربعة الكبار في نصف نهائي المونديال. هناك من يقول الحوار سيكون مرة أخرى هاري كين وطبعا ليونيل ميسي. قد أمر مهم نحكي عنه، شفنا النرويج استبدلت في 16 دقيقة قبل المباراة هالاند، وحتى الآن طبعا يتم قصف جبهة. نعم.

0: النرويج، كيف لك أن تستبدل هالاند حتى لو قصدر هالاند، حتى لو مشى هالاند وكان متعبا وكان يعني منتهي لا يمكن استبداله، ولكن هذه القرارات سنفعل نفهم نعم. لاحقا ما هو سبب التبديل.
1: إذن بس هيك جملة أخيرة بعشر ثواني، عنان خلايلي تتعقد الأمور في إنتر ميلان ولا شو الأوضاع؟
0: صحيح، حتى الآن بالأمس كانت هناك فحص ما يسمى فحص إيكولير، النتيجة كانت سلبية وطبعا يجب إعادة الفحص، سيكون فحص ثاني يوم الاثنين في معهد محايد ويوم الثلاثاء فحص آخر. تكلمنا مع والد عنان خلايلي مجدي خلايلي، قال ما في عندنا أي يعني ما في عندنا أي مخاوف، عنان سيجتاز هذا الفحص، كان أمر تقني أو يمكن انفعل اللاعب وفحص الإيكولير.
1: نتمنى له عبور كل كافة الفحوصات إن شاء الله هيك على خير، وأنا يعني نبارك له بشكل رسمي ساعتها بعد التوقيع في إنتر ميلان. أشكرك جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى. أعزائي المستمعين والسماعات، نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج هذا النهار ليسحبنا الفندس الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، محمد مجادلي، طاهر يونس ومصطفى الزعبي في التحرير، محمد زيدان في النشرات الإخبارية، أنا فراس خطيب، رافقتني الزميلة شيرين يونس في التقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى اللقاء، نتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل عند رأس الساعة، ستبدأ غرفة الأخبار.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 5 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
6: MG S9، أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG، بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
7: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: صباح الخير من مجد الشمس.
11: صباح الخير للبعنة.

0: الخضراء.
1: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
2: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
3: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

نهاية أسبوع دامية وتصعيد في إطلاق نار بمدينة يافا وحيفا وأم الفحم، وفي النقب إطلاق نار على فتى يثير موجة غضب واسعة. تقارير تحذر من عدم تطوير شبكة الكهرباء في البلاد وسط تخوفات من زيادة في انقطاعات في التيار الكهربائي. والذكاء الاصطناعي يضرب جيوب المستهلكين، وأسعار الحواسيب تقفز 40% خلال أشهر قليلة. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الأحد 12 من يوليو تموز 2026. أسعدتم صباحا أنتم مع غرفة الأخبار من راديو الناس حتى 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على أبرز الأخبار.

دعت لجنة الدفاع عن مقبرة بلد الشيخ إلى المشاركة في جلسة تعقدها محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم للنظر في طلب تقدم به متولي أوقاف حيفا لاستصدار أمر احترازي يمنع الاعتداء وتجريف القبور في مقبرة بلد الشيخ في ناشر ضد شركة جلعاد يفرح التي بدأت أعمال تجريف في المقبرة. دعت اللجنة الشعبية في رهط الأهالي والقيادات السياسية والمجتمعية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية صباح اليوم رفضا لزيارة عضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم والرياضة في سوكوت إلى المدينة. اللجنة قالت إن مسار الزيارة يشمل بعض المدارس في المدينة معتبرة أنها تحمل طابعا استفزازيا، وأكدت رفضها استغلال المؤسسات التعليمية لأغراض سياسية وتحريضية.

0: إلى الشمال، حيث شهدت بلدة مجد الكروم بالأمس حريقة واسعة التهم عددا من المحال التجارية عند مدخل البلدة، متسببا بأضرار مادية قدرت بنحو 10 ملايين شاكل. في حديثه لراديو ناس قال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ كايد ظاهر، قال إن فرق التحقيق تفحص فيما إذا كان الحريق قد أضرم عمدا.
1: نيران اشتعلت في محل تجاري على الشارع الرئيسي، وبالتالي انتشار النيران كان سريع جدا، وأكثر من 15 طاقم عمل إلى جانب قيادة محطة الجليل المركزي وعملوا خلال ساعات طويلة. نحن نتحدث عن محل لتصريح البناشر، محل أيضا كبير للمؤن والغذاء، وأيضا منجرة، وأيضا محلات أخرى. نحن نحكي على مبالغ ملايين. بالفعل من يرى المنظر منظر صعب جدا، الحريق كان بحجم كبير جدا. لدينا كيف بدأ الحريق، ووفقا لما لدينا من تحقيقات نحن نفحص الإمكانية أن الحريق بدأ على خلفية متعمدة.
0: اعتقلت الشرطة 4 مستوطنين للاشتباه بالاعتداء واحتجاز مركبة تابعة لفريق شبكة CNN الأمريكية وإلحاق أضرار بها في قرية سنجل قبل وصول الجيش والشرطة الإسرائيليتين. وفي وقت سابق احتجز مستوطنون مسلحون عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطي روخانا وفريقه لأكثر من ساعة خلال جولة جنوبي الخليل. أمين أبو عليا رئيس مجلس المغير القروي تحدث لراديو الناس عن الاعتداءات اليومية المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد سكان القرية.
2: ما تعيش قرية المغير هو يكاد تكرار يومي لمعاناة الأهالي والسكان هاي القرية من جميع الاتجاهات، سواء المزارعين أو العمال أو حتى داخل منازلنا لا نشعر بالأمان. تقريبا لا تخلو ساعة من تسجيل اعتداء من قبل مستوطنين أو قوات الاحتلال من خلال الاقتحامات التي تستمر لساعات، وخلال النهار يكون هناك أكثر من اقتحام للقرية، ويتعمدوا إطلاق مئات قنابل الغاز بكل أنحاء القرية ويتعمدوا إلقاها حتى داخل المنازل والمحلات التجارية، وإلقاء قنابل الصوت داخل المركبات مما تؤدي إلى إصابات وإزعاج وخطر حقيقي على الأطفال والمواطنين.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم صباح اليوم انتهاء الجولة الثالثة من الضربات على إيران، التي قالت إنها جاءت ردا على استهداف سفينة تجارية جديدة في مضيق هرمز. وأضافت سنتكم أن القوات الأمريكية قصفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات. وأكدت كذلك أن حصيلة الضربات التي نفذتها بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 3 ليال تجاوزت 300 موقع عسكري إيراني. قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر مركز قيادة وسيطرة ومرابض لطائرات مسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن. وفي تطور متزامن أعلنت قطر أن دفاعاتها الجوية اعترضت هجوما صاروخيا عقب سماع ذوي انفجارات في العاصمة الدوحة، فيما أكدت الإمارات أن منظوماتها الدفاعية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران. كما أعلنت البحرين تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق مع ورود تقارير عن سماع انفجارات، بينما أعلن الجيش الكويتي أن قواته تصدت لأهداف جوية داخل مجالها الجوي. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي شرقية طهران وسماع 6 انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك جنوبي البلاد تزامنا مع الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة حتى إشعار آخر بعد احتجاز سفينة قالت إنها خالفت التعليمات، مهددة بالرد على أي هجوم جديد.

في وقت سابق من الليلة الماضية انتهت المحادثات بشأن مضيق هرمز في سلطنة عمان دون التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما تتواصل الجهود العمانية للتوصل إلى تفاهم ينظم حركة الملاحة في مضيق هرمز. في السياق، نفت وكالة أنباء فارس الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أن أي تطورات في مسار المفاوضات ستعلن عبر القنوات الرسمية. أعلن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة خطية نشرت عبر قناته في تطبيق تيليجرام وتداولتها وسائل إعلام إيرانية، أعلن أن إيران سترد على مقتل والده علي خامنئي، مؤكدا أن الرد سيكون قريبا وسيشمل الثأرة لجميع قتلى الحرب. فيما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوعز بشن هجوم واسع وغير مسبوق على إيران في حال تعرضه للاغتيال.

أعلنت دولة قطر وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر ناهز 74 عاما، وتولى حمد حكم البلاد بين عامي 1995 و2013 قبل أن يتنازل عن الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد الثاني الذي يتولى الإمارة حتى اليوم. وختاما مع الرياضة، حيث اختتمت فجر اليوم منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، وذلك بعد فوز المنتخب الإنجليزي على النرويج بهدفين مقابل هدف ليحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي. وجاء الفوز بعد مباراة قوية حافظ فيها المنتخب الإنجليزي على تقدمه حتى صافرة النهاية ليواصل مشواره نحو اللقب العالمي لأول مرة منذ عام 1966. وفي مباراة أخرى تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور نصف نهائي من كأس العالم بعد فوزه على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف عقب التمديد في إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وفي حالة الطقس، تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار عند مستويات تفوق معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا في ساعات المساء لتكون الأجواء معتدلة ولطيفة.

هذه كانت إذن جولة على أبرز الأخبار حتى هذه اللحظة. نتحول الآن إلى محطة إعلانية أولى قصيرة جدا ونتابع مع ملفات غرفة الأخبار في ساعتها الأولى من راديو ناس. ابقوا معنا.

0: تازة جا في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 9-4-9-8-9. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل.

0: دليل على الإنترنت مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 7:10 بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس. أنتم مع غرفة الأخبار بساعتها الأولى لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد. تتواصل موجة الجريمة في المجتمع العربي، لا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ أصيب خلال اليومين الماضيين 6 شبان بجراحة متفاوتة في جرائم منفصلة وقعت في مدينة يافا ومدينة حيفا وكذلك في مدينة أم الفحم. نتوقف عند مجمل هذه التطورات مع مراسلنا مبدا فرحات. صباح الخير لك مبدا. إيجازا إذن لكل هذه الجرائم و إطلاق النار.
1: صباح الخير أمير لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني موجة العنف مستمرة في المجتمع العربي، ونبدأ من مدينة يافا حيث أصيب شاب بجراح بالغة الخطورة إثر تعرضه لإطلاق النار يوم أمس، ووصفت إصابته بالبالغة وإثر تعرضه كما ذكرت لإطلاق النار، حيث قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في حالة حرجة للغاية. فيما باشرت وتقول الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث. وأيضا ليلة أمس في مدينة أم الفحم 3 مصابين في جريمة إطلاق نار، حيث أصيب 3 أشخاص مساء أمس بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة إثر تعرضهم لإطلاق النار في مدينة أم الفحم. وهذا يعني يأتي هذا الحادث بعد أقل من يوم على إصابة شاب من سكان مدينة أم الفحم أيضا بإطلاق النار ووصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة. أما في مدينة حيفا مصابان خلال شجار وطعن، والمصابان هم من سكان بصمة طبعون، وبحسب مصادر محلية أصيب بجراح خطيرة إثر تعرض ماضي الطعن في مدينة حيفا، وكما ذكرت من سكان بصمة طبعون. وبحسب وجاء بيان من الشرطة أمير على هذه الشجار، حيث أعلنت الشرطة عن اعتقال شابين من بصمة طبعون وشابا من قرية جديدي المكر بشبهة الضلوع في هذا الحادث والتسبب لهما بجراح خطيرة خلال شجار وقع في مدينة حيفا. وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق في ملابسات هذا الحادث لا يزال مستمرا. ولكن في مدينة القدس أمير يعني جريمة قتل، نتحدث عن جريمة قتل شاب يبلغ من العمر 19 عاما وهو من المجتمع اليهودي بعد تعرضه أيضا للطعن مساء أمس وإصابة شاب آخر بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة. ولكن انتبه أمير، يعني بعد أقل من ساعات الشرطة أعلنت عن اعتقال 6 مشتبهين بشبهة الضلوع في هذه الجريمة. نتحدث عن جريمة قتل شاب 19 عاما من المجتمع اليهودي، وسرعان يعني كان استنفار للشرطة في مدينة القدس وأعلنت عن الوصول إلى 6 مشتبهين وتم اعتقالهم و

0: التفكيك معهم بشبهة الضلوع في هذه الجريمة، وستنظر المحكمة صباح اليوم في طلب الشرطة في تمديد الاعتقال فيما لا زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة والحديث عن جريمة جنائية. ولكن يعني هذا هو التعامل أمير من
1: مفارقة كبيرة فعلا وتباين
0: مفارقة كبيرة، يعني عندما تكون جريمة قتل في المجتمع العربي 60 جريمة قتل منذ بداية العام، يعني عدد قليل جدا من هذه الجرائم وصلت الشرطة إلى معتقلين أو مشتبهين. ولكن في مدينة تركوت عندما نتحدث عن جريمة في المجتمع اليهودي، على الفور الشرطة يعني تعلن عن اعتقال مشتبهين وتعمل بشكل جدي أكثر من المجتمع العربي.
1: جزيل الشكر لك زميل مبدا فرحات على هذا الإيجاز لكل التطورات فيما يتعلق بالتصعيد في الجريمة وعمليات إطلاق النار في المجتمع العربي والبلاد عموما. شكرا جزيلا لك. إذن على غرار هذا التصعيد المتواصل في المجتمع العربي على وجه الخصوص في مدينة يافا، أصيب شاب يبلغ من العمر 32 عاما بجروح وصفت بالحرجة في إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع القدس بالمدينة. الشرطة أعلنت كذلك فتح تحقيق في الجريمة، مشيرة إلى أن قوات منها وصلت إلى المكان وشرعت بجمع الأدلة وتنفيذ إجراءات تحقيق واسعة. نتوقف عند تطورات في مدينة يافا وهذا التصعيد في الجريمة مع عضو اللجنة الشعبية لدفاع الأرض والمسكن الأستاذ عمر سكسك. صباح الخير أستاذ عمر، كيف تنظر وتتابع إلى أو تتابع هذا المنحنى التصاعدي في مدينة يافا للجرائم المتتالية والمتصاعدة؟
2: أهلا وسهلا أخ أمير. نحن نحمل السلطة الرسمية مسؤولية التقاعس عن توفير الأمن والحماية للمواطنين، ومن حقنا أن نسأل لماذا يستمر هذا النزيف. يعني زي كما قلت سابقا بأن عندما يتعلق الأمر في يهود فبتلاقي أن الشرطة تعمل قدر المستطاع من أجل أن تضع يدها على المجرمين، وما تشهده بلدتنا العربية اليوم ليس مجرد موجة عنف عابرة بل مأساة يومية تحصد أرواح أبنائنا وتنزع الخوف للأسف الشديد في كل بيت. يعني لم يكن ما فيش شارع إلا ويحمل ذكرى ضحية. نحن نحمل السلطة الرسمية هذه المسؤولية ومسؤولية هذا التقاعس. يعني
1: تباين واضح في التعامل مع مسألة الجريمة وانفلات السلاح وعمليات وجرائم إطلاق النار بطبيعة الحال. لكن إذا ما عدنا أستاذ عمر إلى الشارع، إلى الشارع اليافي، يعني كيف يتم التعامل مع هذه الجرائم؟ ما لسان حال الناس في كل ما يحصل من تصعيد من هذا النوع؟
2: نحن نعمل قدر المستطاع من أجل التوعية، نحن نعمل قدر المستطاع من أجل أن يكونوا شبابنا بأمان. للأسف الشديد اليوم الأمهات ما بتطلعش الشباب أو شاب في الفرع عمره 16 و18 سنة ما بتطلعوا على الشارع للأسف الشديد، تفضل أن يبقى في البيت. هذا أمر لا يمكن السماح به. يعني هناك أمر حماية المواطن العربي يتطلب تحقيقات شفافة من الشرطة، تتطلب جمع السلاح. هذا أمر اللي بس سلطة رسمية كالشرطة وكالمخابرات هم الذين يستطيعون أن يضعوا حد لهذه الظاهرة. ولكن للأسف الشديد دولة إسرائيل تريد هذه الظاهرة، وللأسف الشديد دولة إسرائيل تعمل ليلا ونهارا من أجل أن يبقى الحال كما هو. يعني للأسف الشديد هذا هو واقع أليم.
1: وعلى الأقل هذه الطريقة التي يطالب بها كل المجتمع العربي غائبة حتى هذه اللحظة، لكن في المقابل ومقابل غياب يعني تعامل واضح ومع الجرائم وانفلات السلاح في البلدات العربية والتجمعات السكانية العربية، تعيش البلدات بشكل عام والمدن العربية كذلك الأمر حالة من الخوف والقلق الدائمين. هل هناك في يافا على سبيل المثال خشية من الخروج إلى المتاجر إلى الشوارع العامة نتيجة لهذا التصعيد الحاصل؟
2: بدون أدنى شك هذا تصعيد خطير، هذا تصعيد لا يمكن السكوت عليه. نحن الآن في صدد

0: القيام أيضا في مظاهرة قطرية في مدينة يافا في نهاية هذا الشهر في 30/7، ولكن هذا تعبير على مأساة يمر بها المجتمع العربي كله، ولكن هذا التعبير لا يكفي حسب اعتقادي. يجب على المؤسسة الإسرائيلية أن تأخذ دورها. عندما توجه عضو الكنيسة أيمن عودة إلى الأمم المتحدة، إلى أنطونيو
1: غوتيريش.
0: جوتاريش،
1: نعم.
0: فبالتالي إنه كان هذا التوجه حسب اعتقادي سليم. هو يريد أن يقول لدولة إسرائيل بأنك أنت المذنبة، أنت جزء لا يتجزأ من الجريمة التي تحصل في بلداتنا العربية، ونحن نريد أن تأخذي دورا بشكل مختلف. ولكن للأسف الشديد دولة إسرائيل اليوم هي الدولة التي ترى نفسها هي التي تحكم العالم، وهي يحق لها ما لا يحق لغيرها. ولكن للأسف الشديد هناك فقدان للإنسانية، هناك لا توجد إنسانية لدى هذه المؤسسة حسب اعتقادي. هذه مؤسسة ظالمة، هذه مؤسسة يجب أن تعاقب دوليا، هذه المؤسسة يجب أن تعاقب محليا. ولكن للأسف الشديد أيضا القوى السلام التي أو اليسار الموجودة في دولة إسرائيل أو المركز حتى هي لا تأخذ دورها كما يجب. صحيح أن هناك قوى سلام محلية نستطيع من خلالها نحاول أن نصنع حراك مختلف، ولكن هذا لا يكفي. المظاهرة
1: وفي
0: القطرية
1: الحديث عن
0: التي
1: الحراك
0: ننوي
1: والجهد المحلي أستاذ عمر، يعني ما الدور اليوم والمسؤولية الملقاة على اللجان الشعبية، على الحركات المحلية في البلدات والمدن العربية؟
0: أنا حسب اعتقادي بأن هذه الحركات تقوم بواجبها كما يجب، تقوم بالتوعية، تقوم إذا كان ذلك في المساجد أو في المدارس أو في الشوارع. نحن نقوم في دور جبار، نحن نقوم في دور توعوي جبار، ولكن للأسف الشديد نحن نفاجأ كل يوم من جديد، نقول بأن هذه القتل هذا سيكون الأخير، ولكن للأسف الشديد نفاجأ بعملية إطلاق نار أخرى وبعملية إصابة ناس أبرياء آخرين. فبالتالي نحن لم نستطيع أن نجمع السلاح، هذا واجب الشرطة، والشرطة لا تقوم بواجبها.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمر سكسك، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا. وللأسف هذا الواقع مستمر ومتواصل في بلداتنا وقرانا العربية. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. ومن يافا إلى النقب جنوبا، حيث أثار حادث إطلاق النار على فتى في بلدة شقيب السلام بالنقب من قبل قوات الشرطة موجة غضب بين الأهالي، إذ تسبب إطلاق النار بجراح بالغة للفتى الذي ما زال يمكث في المستشفى، وذلك دون توضيح من قبل الشرطة لسبب استهدافه. ينضم إلينا الآن والد الفتى الذي أصيب برصاص الشرطة في شقيب السلام، أستاذ إبراهيم أبو عزرة وأبو منذر. أستاذ إبراهيم صباح الخير، حدثنا بداية شو اللي صار مع ابنك وكيف تم إطلاق النار عليه؟
2: يعني الأمر بشكل عادي، يعني كنشاط للشرطة في يوم عادي في أي حي من قرانا اليوم اللي أنشطة بتزيد يوم عن يوم، وبنلاحظ وجود الشرطة بشكل مكثف في المدن العربية. طبعا بشكل عام كان في تفتيش في أحد البيوت الحارة المجاورة لنا لحالنا، وكان الولد من ضمن يعني مجموعة أطفال كزي خلينا نقول فضوليين بيطلعوا بيشوفوا،
1: يعني موجودين بالحارة، موجودين في الأرجاء
2: بالحارة بشكل طبيعي، يعني بشكل طبيعي موجودين بالحارة. شافوهم، ما حكوا معهم. الولد خلص بعد فترة قرر أنه يخلص يسيب المكان عادي، كولد عادي بيلعب يعني ما في شيء. حال انصراف الولد ما بيتفاجأ إلا الولد بالصوت طلق، حتى بيقول الولد بيحكي لي بفكر قنبلة بعرفش ضربوها على البيت، وحس بألم في رجله إلا والدم بينزل من رجل الولد. طبعا لو كان يعني الولد بشكل خطر على الشرطة، وهذا بالتأكيد يعني فيش
1: قديش عمره بس لكون واضحين
2: 16 سنة، يعني ولا مرة الولد كان بشكل خطر على الشرطة، لأنه لو كان بشكل خطر كان أقل القليل نادوا عليه، وقفوه، سألوه.

0: أقل يعني كشرطي كشرطي واجبه مثلا شك بخطر حالة خطر أو كذا أو أدي خلينا نقول يحقق مع واحد أو يستوقف واحد أقل القليل بيطلب منه الوقوف صحيح ولا لا؟ ولكن في حالة ابني يعني هو ماشي يتفاجأ بالطلقة من الخلف اللي كانوا موجودين قالوا الشرطي طخوا مش بسير يعني ما استخدم الكهرب ما استخدم مسدس سلاح M16 سلاح طو يعني كبير على طفل زي هذا في من غير انذار من غير سبب من غير شيء. حتى انا لما يعني في البدايه وصلت مع رن علي ضابط من الشرطه الظاهر كنت سالت سؤال واحد قلت له بس اسال الشرطي ليش السبب اللي اطلقت النار عليه فاغلق المكالمه يعني ما كمل معي
1: فيه. شو كان محتوى المكالمه بينك وبين الضابط؟
0: ما طولت قال لي أنا بحكي معاك الضابط وكذا الدراجة الهوائية الولد كان راكب دراجة هوائية. قلت له أنا إنساني من الولد بس أنا قطعته في الكلام يعني ما خليته يتكلم كثير. قلت له كل شرطي في على صدره بتكون كاميرا توثيق
1: فعلا.
0: قلت له راجع الكاميرات راجع الكاميرات تبعات الشرطة واسأل الشرطي سؤال شخصي ايش السبب اللي خلاك تطلق النار على ولد شهر الجيل؟ ايش السبب؟ يعني هل طلب منه انه يوقف وما وقف الولد؟ هل سأله؟ هل الولد خلينا نقول تكلم عليه؟
1: ما كان في اجابات واضحه
0: نهائي لانه ما في سبب فعلا ما في سبب. يعني اقول لك لو جدلا وانا متاكد انه ما كان لو جدلا انه الولد مثلا تكلم بكلمه او كذا لو جدلا هل بيعطي هذا انه دافع للشرطي يطلق النار على طفل في هذا الجيل؟ يعني هل هذا دافع أنه يطلق النار؟ هذا السؤال لحد الحين ما أخذت جواب من الشرطة لحد الآن. أنا اليوم إن شاء الله ناوي أتوجه لمركز ماحش لشرطة ماحش لتقديم بلاغ
1: بلاغ ومسار قانوني بطبيعة الحال.
0: أكيد ليش؟ لأنه حتى الشرطة ما يحقوا يعني أقل طب أنت طخيت الولد مثلا أنت قمت بإطلاق النار على طفل أو فتى كويس طب شوف شو صار معاه اطلب له الإسعاف اطلب له النجدة. أنا تفاجأت الولد صار من الحارة المجاورة حتى البيت على الدراجة الكهربية لما وصل عند البيت بس وصل البيت الولد فقد الوعي. طب وين الإسعاف وين كذا؟ لما يعني أنت كشرطي أطلقت النار على الولد مش أقل القليل تطلب إسعاف؟
1: طب أستاذ إبراهيم يعني مسألة إطلاق النار على المدنيين وإحنا هون عم نحكي عن كمان حادث لطفل موجه يستهدف طفل أقل من 18 عام نتحدث عن فتى يعني 16 سنة طفل يعد هذه الأمور تتكرر في منطقة النقب على وجه الخصوص لذا هل تعولون على أي مسار قانوني أو قضائي لتحقيق لملاحقة هذا الشرطي لأطلق النار؟
0: طبعا بشكل عام انا يعني ما عرفت عن نفسي بدايه انا مدرس في مدرسه ثانويه وادي النعم امام وخطيب مسجد دائما وعضو في لجنه الاصلاح القطريه دائما اتكلم بشكل عام في المساجد وفي خطبي عن نبذ العنف في الوسط العربي بشكل عام ولكن يبدو الان بتحول البوصله يعني احنا نتكلم عن نزع السلاح في الوسط العربي انا يبدو ان نحول البوصله ونطلب نزع السلاح من الشرطه يعني احنا كل الوقت بنشوف الشرطه هي اللي تحمي المواطن هي التي يعني خلينا نقول في خدمه الشعب في خدمه المواطن هي اللي تحمي المواطن اليوم صار عندنا
1: خلينا تهدد المواطن بشكل
0: مش بس تهدد خلينا نقول مثال قبل شوي اللي تكلم في عن جرائم العنف في الوسط العربي وجاب قائمه طويله يمكن وصلنا ل 150 صح ل 150 او اكثر ربما اكثر في الوسط العربي من نتائج العنف. طيب خلينا نسوي قائمه موازيه للذين تعرضوا للعنف من قبل الشرطه قديش عدد اللي تعرضوا للعنف والقتل من قبل الشرطة حتكون قائمة طويلة جدا. طب وين الدولة وين خلينا نقول المؤسسات الحكومية يعني كل يوم في عندنا واحد جديد يتعرض للعنف بس اليوم سابقة خطيرة اليوم طفل فتى بدون سبب وجيه وأنا متأكد أن الذين تعرضوا للعنف قبل هذه المرة يعني قبل هيك كمان من دون سبب وكل واحد عنده أسبابه اللي بيحكيها ولكن ما بتجد أذن صاغية من المؤسسات الحكومية من ماحش من السلطات ما في أذن صاغية وكأنه الحكومة تدعم الشهامة يعني تشد على يد الشرطة
1: نعم.
0: يعني احنا من خلال انا كخطيب مسجد من خلال الخطب المساجد الان انبذ العنف وتكلم عن العنف اليوم اصبحوا يهاجموا المساجد يعني منع رفع الأذان وكأنها رسالة لا تنبذ العنف خلي العنف مستمر اليوم الشرطة أصبحت تهاجم المساجد وتمنع التكبير في المساجد الأذان في المساجد صحيح ولا لا؟
1: يعني أستاذ

0: إبراهيم، الموقف واضح جدا، لكن إذا ما عدنا ربما للإطمئنان على وضع ابنكم، كيف حاليا؟ شو وضعه في المستشفى؟ شو بقول الأطباء؟
1: حاليا هم كان مفروض مبارح يدخل عملية، يدخل غرفة العمليات، ولسبب ما بعرف سبب يعني، هذا طبعا راجع للأطباء، هم عندهم خلينا نقول بيعرف الحاله كيف تتطلب. اليوم حكوا لي قال يمكن نفوتوا اليوم، انا متوقع انه اليوم يفوتوه على غرفه العمليات. امبارح وصل غرفه العمليات لاسباب ما بعرف، هي اسباب تقنيه، اسباب خلينا نقول في
0: تم تاجيل موعد العمليه،
1: تم تاجيل موعد العمليه، ليش ما بعرف بالضبط ليش. قالوا اليوم ان شاء الله بنعمل العمليه، بس الولد لازم يفوت يعني عمليه جراحيه اليوم، لانه الوضع قال بدنا نحكي، بدنا نحط
0: يعني شو نوع العلاج اللي لسه عم بياخذوه؟
1: الولد عنده كسر، مش تكسر، تفتت عظام. عنده تفتت عظام في القدم، الحين بدي يحطوا له زي جسر حديد، ما بعرف كيف بيستعمل مصطلح في الطب، زي مسامير طبيه حتى يرجعوا العظام على مكانها. الولد رجله تكاد تكون تفجرت، انا شفت بعيني يعني يكاد يغمى علي لما شفت المنظر. لأي سبب، أي سبب إن كان، ما بيعطيك الحق إنك تطلق نار على طفل. يعني وصلنا لحد وين؟ ما بعرف يعني.
0: تفاصيل قاسية فعلًا.
1: ما بعرف من حيكون الضحية التالية.
0: تفاصيل قاسية جدا أستاذ إبراهيم أبو منذر، يعني ترويها لنا، تشاركها لنا هذا الصباح. سنتابع معكم بطبيعة الحال تطورات هذا الملف، خصوصا وأنكم اتخذتوا مسار.
1: بس سامحني، غير هيك يعني مفروض الشرطة أطلقت النار على الطب أقل القليل، يعني الولد لازم مثلا يحققوا معي أنا كوالد، يسألوني مثلا
0: لحد وهذا لم يحدث.
1: لا تلقينا رد من الشرطة، ولا تواصلوا معنا الشرطة بشكل يعني مباشر، خلينا نقول بشكل مباشر ما تواصلوا معنا، يعني التهميش لأبعد الحدود.
0: وهذا يزيد ربما من الطين بلة في هذه أكيد. الحالة. على كل حال نتمنى يعني السلامة.
1: سامحني أنا كل مرة كنت بأسمع عن الشرطة تعرض للإنسان كنت بعطيهم عذر، ولكن صدقني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين. يعني أنا كنت بسمع أخبار، ولكن لما عاينت الشيء تأكدت تماما 100% إنه اللي بيدعوه إن الشرطة فعلا زادت في درجة العنف في الفترة الأخيرة كلام صحيح 100%، لأنه هذا أنا حسيته
0: وهذا اختبرته في هذه الواقعة بالتحديد.
1: أنا كنت قبل بسمع، ولكن الحين عشته فعلا حقيقة، يعني جد ما يعني تعجز الكلمات. يعني إذا بتظل الشرطة مستمرة في هذه الحالة ما بعرف ايش يصير وضعنا المستقبل، من حيكون الضحية التالي.
0: انت تختبر اذا هذا الواقع وهذا الحال الذي نتحدث عنه بشكل دائم ومتواصل. على كل حال استاذ ابراهيم ابو منذر، نتمنى السلامة لابنكم بطبيعة الحال، سنتابع معكم تطورات هذا الملف ايضا قانونيا وماذا ستؤول اليه الامور. شكرا جزيلا لك استاذ ابراهيم ابو منذر.
1: يعطيك العافية. يعطيك العافية.
0: إذن استمعنا من ضيفنا تفاصيل إطلاق النار من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية على فتى يبلغ من العمر 16 عاما في بلدة شقيب السلام في النقب. هذه الحادثة، إطلاق النار التي يعني أثارت موجة غضب واسعة بين الأهالي، هي ليست الأولى وعلى ما يبدو وفق ضيفنا ستستمر على هذا المنوال. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل غرفة الأخبار بملفاتها المختلفة. وراديو الناس ابقوا معنا.

0: تكونوا بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلو جرام 1.19 شيكل. شامبو مطري مستحلب.

0: حمام بينوك 700 مل واحد بسبعة شيكل وتسعين. بيتزا ماما مية مع دانوت 470 أو 510 جرام واحد باثناشر شيكل وتسعين. مسحوق غسيل تايت 5 كيلو واحد بأربعة وثلاثين شيكل وتسعين. إيكونوميكا سانو جبيل 4 لتر تنين بأربعة وعشرين شيكل وتسعين فقط. الحملة حتى 18/7 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7 خاضع لشروط الامتياز.
3: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيب يطير كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: قولي لي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق.

0: Corin Verter.
1: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 43 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس. أنتم مع غرفة الأخبار لهذا اليوم. بالفاصل عرجنا وتناولنا مسألة العنف والجريمة في المجتمع العربي وكذلك حادثة إطلاق النار على أحد الفتية في منطقة النقب تحديدا في قرية شقيب السلام وتداعياتها وتفاصيلها مع والد الفتى. أما الآن فإلى أبرز الأخبار العاجلة التي وردت في الساعة الماضية. وفاة السيناتور الأمريكي لينزي غراهام أحد أبرز حلفاء ترامب وأبرز الداعمين لإسرائيل. نتوقف عند هذا الحدث وهذا النبأ مع المختص في الشأن الأمريكي الزميل محمد القاسم. صباح الخير لك محمد.
1: صباح الخير لك أمير والجميع.
0: إذن بيان مفاجئ بطبيعة الحال صدر عن مكتب غراهام يعلن وفاة السيناتور الأمريكي المقرب جدا من الإدارة الأمريكية وإدارة دونالد ترامب وأبرز الداعمين لإسرائيل. كيف تتفاعل واشنطن والولايات المتحدة مع هذا النبأ؟
1: بالتأكيد ولا زالت الأخبار تتوالى والتعليقات عن وفاة لينزي غراهام الذي عاد للتو من كييف أوكرانيا. كان في زيارة هناك حيث التقى مع الرئيس الأوكراني خلال وجوده هناك. ولكن مكتب السيناتور لينزي غراهام أصدر بيان ليلة السبت في وقت متأخر قال فيه بأنه نتيجة وعكة صحية مفاجئة توفى السيناتور عن عمر 71 عام.

0: الانستغرام، كما قلت أمير أحد أكبر داعمي الرئيس ترامب، وأيضا أحد أكبر داعمي إسرائيل ورئيس الوزراء بنجامين نتنياهو. له يعني يقال بأنه يزور إسرائيل أكثر مما يزور ولايته، ولاية كارولينا الجنوبية. كان يخوض معركة انتخابية قبل الانتخابات النصفية شرسة، كان على قناة فوكس قبل فترة بسيطة، يعني بكى وهو يستجدي عطف الناس ويعني يتوسل إليهم بأن يقوموا بالتبرع لحملته الانتخابية. هو موجود في مجلس الشيوخ منذ العام 2003، رشح نفسه عن ولاية كارولينا الجنوبية في العام 2002، ومنذ ذاك الوقت وهو في مجلس الشيوخ عمود من أعمدة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، وأيضا أحد كبار الإيفانجليكالز الإنجيليين الداعمين لإسرائيل بشكل شبه مطلق.
1: نعم محمد، يعني وكذلك نذكر بأنه مقرب جدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسيا وشخصيا، لكن بما أنه ذكرت مسألة خوض الانتخابات بشراسة في هذه الفترة، خصوصا وأنه نحن يعني قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وفاة شخص مركزي كسيناتور يعني جراهام، كيف تؤثر بتقديرك على مجرى هذه الانتخابات؟
0: تؤثر بشكل كبير على الولاية كان يخوضها أو يخوض المنافسة فيها جرام قبل وفاته، واعترف بأنها ليست سهلة. في المرة الأخيرة في العام 2020 أيضا أنا أذكر كانت المنافسة قوية جدا، وأعتقد أنه فاز في الانتخابات بفارق بسيط وضئيل، وكان متوقع أن تكون الانتخابات هذا العام لا تقل شراسة ولا تقل قوة، ولكن هذا يضعف من فرص الحزب الجمهوري بأن يبقوا على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، مع أنه من المتوقع في مجلس الشيوخ أن تكون الأغلبية للحزب الجمهوري بسهولة. ولكن إذا أخذنا أيضا بعين الاعتبار أنه في إله زمير لينزي جرام السيناتور ميتش ماكونل من ولاية كنتاكي، اللي هو برضه صار له فترة في المستشفى يعاني من أمراض في القلب، يقال سكتة قلبية، هناك تكتم كبير على حياته وصحته لدرجة أنه تم استدعاء زوجته اللي كانت متواجدة في الصين، وهي أعتقد من أصول صينية أيضا، ولكن كانت في رحلة عمل في الصين ورحلة عائلية أيضا لعائلتها، أنه رجعت إلى الولايات المتحدة بشكل سريع. فإذا خسر الحزب الجمهوري ميتش ماكونل بالإضافة إلى خسارة جرام، هذا ممكن يعرض أو يضعف موقف ومركز الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ. ولكن المعركة الكبرى صراحة المعركة الكبرى في الكونغرس، ولكن أن أن أن أن أن يعني جرام بدعمه المطلق للرئيس ترامب على كافة الأصعدة، يعني كانت تصريحاته للحرب على إيران أنه هو كان يريد الاستمرار في الحرب، ولكن دائما ما أيد الرئيس ترامب، فهذا أعطى كوشن للرئيس ترامب، أعطاه مساحة اللي يتحرك فيها وأن يكون له الدعم داخل الحزب الجمهوري يعتمد عليه من قبل جرام. هذا الأمر ربما يتغير، الخبر ليس جيد بالنسبة لترامب وليس جيد بالنسبة للحزب الجمهوري وليس جيد حتى لإسرائيل، يعني ربما بيت الأجر في تل أبيب سيكون أكبر مما عليه في واشنطن أو كارولينا الجنوبية.
1: ضربة القدر إذن للحزب الجمهوري والمحافظين عموما في الولايات المتحدة الذين يواجهون تحديات كبرى. إذا ما عدنا ختاما محمد فقط لفهم يعني الصورة، كيف يتعامل الآن مجلس الشيوخ هنا مع حالة ووضع من هذا النوع حتى إجراء الانتخابات النصفية؟
0: راح يكون إما تعيين من قبل حاكم ولاية كارولينا الجنوبية بشكل استثنائي وtemporary لأحد يشغل المنصب للأشهر القادمة. لا أعتقد أنه راح يتم ذلك، لأنه مين راح يأخذ المنصب لمدة شهرين أو ثلاث، خصوصا أنه ليس هناك أي قرارات ضخمة
1: يعني فقط للأمور التقنية ربما.
0: نعم، ولكن أعتقد الأهم من ذلك والأمر المقلق للحزب الجمهوري، من سيحل محله الآن؟

0: زميل محمد القاسم على هذه المداخلة والإحاطة. كنت أود ربما أن أتحدث أكثر لكن لضيق الوقت سنأتي على هذا الخبر ارتداداته وانعكاساته في برامجنا المقبلة. شكرا جزيلا لك محمد القاسم. نظم مركز مساواة قبل أيام زيارة إلى الكنيسة بمشاركة مجموعة من النساء ضمن مشروع شبكة الرياديات العربيات وعضوات مجالس محلية بهدف تعزيز المشاركات أو المشاركات بآليات العمل البرلماني وتعزيز أدوات المرافعة السياسية والمجتمعية ودعم المشاركة في مواقع التأثير وصنع القرار. تنضم إلينا الآن نبال عرادات مركزة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة الحقوق. صباح الخير لك سيدتي. أهمية التوقيت ربما لهذه الخطوة وهذا التحرك.
1: صباح الخير لكم لجميع المستمعين. طبعا زي ما انت تشرفت قلت مركز مساواة بادر بزيارة نساء رياديات وعضوات سلطات محلية إلى الكنيسة. صراحة احنا نعمل على موضوع تعزيز مكانة المرأة وعلى تطوير آليات لخدمات النساء في المجتمع العربي منذ 25 سنة. هذا الشيء طبعا مش جديد، ولكن بما أنه المعطيات بالانتخابات الأخيرة بالانتخابات المحلية الأخيرة كانت يعني جدا نسبيا واطية. نعم، و
0: في عزوف عموما يعني نبال عن مسألة المشاركة السياسية إن كانت المحلية أو حتى القطرية بشكل أو بآخر. في المحل أنت فاهم يعني العزوف ربما بسبب الأوضاع المحلية، الجريمة، انفلات السلاح، كل ما إلى ذلك.
1: نعم، أنا لا أنكر أنه في معيقات وفي حواجز اللي عم بتأخر من حضور النساء في أماكن صنع القرار بالذات بالسلطات المحلية، ولكن هاي المعيقات عمليا المفروض أنه إحنا نتخطاها. إذا كانت ممكن يعني أنا بنظريتي يعني ممكن أنه لو كانت المرأة موجودة في هذه الأماكن ممكن كمان الموضوع يختلف، ممكن هاي الحجوزات عمليا والعوائق تخف.
0: يعني لما وصلنا إلى هذا الحال.
1: نعم نعم، يعني احنا عم نشوف انه المرأة يعني مكانها رمزي اكثر من انه هو آلية فعلية. نعم. موجودة في المجالس المحلية، فالمفروض انه احنا ناخذ بعين الاعتبار انه المرأة مش رمز، للمرأة فعل اكثر، آلية سياسية اللي احنا نقدر نستخدمها وممكن تكون احد الحلول.
0: هذا وهذه كفاءات بطبيعة الحال نحتاجها في الدقيقة ونص المتبقي نبال. سأحاول ربما التطرق إلى نقطتين. أولا، كيف من الممكن اليوم وما الأدوات لتخطي التحديات الموجودة أمام النساء ليكونوا جزء أصيل من العملية والحراك السياسي الفاعل محليا وقطريا؟
1: نعم، احنا طرحنا عمليا ورقة موقف اللي فيها ممكن نتخطى العوائق الموجودة بعد ما عملنا مسح مع مجموعة نساء جدا كبيرة. طبعا من الميدان العوائق الموجودة هي جغرافية، عمليا تشغيل النساء، السياسات الممنهجة ضد المرأة العربية اللي هي عنصرية مضاعفة. عدا عن هيك التربية الجندرية اللي المفروض تكون في المدارس في التربية من منذ سنوات، اللي هي نشوف عمليا النتائج تاعتها، الأبعاد تاعتها على مدار السنين.
0: هل موجودة اليوم؟ يعني عندما نتحدث عن التربية الجندرية في المدارس والمؤسسات التربوية، هل موجودة أصلا اليوم؟
1: الموجود هو شيء جدا بسيط. يعني المدارس اليهودية احنا بنشوف فيه تربية جندرية، وانا متابعة موضوع الساعات الغير الساعات الإضافية في
0: لا منهجية وكأنه تعتبر
1: لا منهجية. نعم، ولكن احنا المفروض نطلب يعني اذا هن عم بتجاهلونا، سياسات عم تتجاهلنا، احنا المفروض نحس ونطلب على ساعات اللي احنا نعطيها لأولادنا. إذا التربية الجندرية بتبدأ من جيل صغير نتخيل انه راح يكون في نتائج على مدار السنين،
0: في نتائج على الارض الواقع.

0: ختاما
1: نعم.
0: نبال خليني أسأل، يعني قلت أنه قدمت ورقة موقف أو ورقة بحثية خلال هذه الزيارة، مدى تعويلكم على هذا التحرك؟
1: التحرك هو عمليا من
0: هي أداة ضغط بشكل أو بآخر،
1: هي أداة ضغط وهي بمشاركة طبعا مجتمع مدني مثل إتاخ معك، مش بس مركز مساواة.
0: نعم.
1: وبالإضافة لهذه ورقة الموقف اللي إجت طبعا فيها كل البحث اللي احنا عملناه والمسح المعيقات للمطالب النسائية، إجا يعني نصينا نص اقتراح قانون اللي بيقول فيه بحفز من ناحية مالية مادية مالية على تثبيت مكانة المرأة بالأماكن الأول والثاني في القوائم الانتخابية. عمليا إذا أنت بتعطي إضافات ممكن أنت تحفز على حفظ المكان الأول والثاني للنساء في القوائم الحزبية.
0: على أن يسمع طبعا هذا الصوت، والضغط عليه أن يبقى متواصل في هذا الاتجاه. أشكرك جزيل الشكر مركزة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة الحقوقي سيدة نبال عرداد، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. العافية.
0: وبهذا نصل لختام هذه الساعة من غرفة الأخبار، ساعة ثانية بانتظارنا بعد الفاصل ونشرة الأخبار، ابقوا معنا.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل، وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
5: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
8: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007، مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
9: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس إلى التفاصيل. نبدأ في هذا النبأ العاجل الذي ورد في الساعة الماضية، حيث أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية عن وفاة السيناتور الجمهوري لينزي جراهام عن عمر ناهز 71 عاما في إثر مرض مفاجئ وفق بيان صادر عن مكتبه. ويعد جراهام من أبرز الشخصيات في الحزب الجمهوري وأحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما عرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل وبدوره البارز في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية. أعلنت دولة قطر وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر ناهز 74 عاما، وتولى حمد حكم البلاد بين عامي 1995 و2013 قبل أن يتنازل عن الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد الثاني الذي يتولى الإمارة حتى اليوم. إلى الأخبار المحلية، حيث دعت لجنة الدفاع عن مقبرة بلد الشيخ إلى المشاركة في جلسة تعقدها محكمة الصلح في حيفا اليوم للنظر في طلب تقدم به متولي أوقاف حيفا لاستصدار أمر احترازي يمنع الاعتداء وتجريف القبور في مقبرة بلد الشيخ في ناشر ضد شركة جلعاد يفرح التي بدأت أعمال تجريف في المقبرة. دعت اللجنة الشعبية في رهط الأهالي والقيادات السياسية والمجتمعية للمشاركة في وقفة احتجاجية اليوم رفضا لزيارة عضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم والرياضة في زوكوت إلى المدينة. وقالت اللجنة إن مسار الزيارة يشمل بعض المدارس في المدينة، معتبرة أنها تحمل طابعا استفزازيا، وأكدت رفضها استغلال المؤسسات التعليمية لأغراض سياسية وتحريضية. شهدت بلدة مجد الكروم أمس حريقة واسعة التهم عددا من المحال التجارية عند مدخل البلدة، متسببا بأضرار مادية قدرت بنحو 10 ملايين شيكل. في حديثه لراديو الناس قال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ كايد ظاهر إن فرق التحقيق تفحص فيما إذا كان الحريق قد أضرم عمدا.
1: أكثر من 15 طاقم عمل إلى جانب قيادة محطة الجليل المركزي وعملوا خلال ساعات طويلة. نحن نتحدث عن محل لتصريح المناشر، محل أيضا كبير للمؤن والغذاء وأيضا منجرة وأيضا محلات أخرى. نحن نحكي على مبالغ ملايين. بالفعل من يرى المنظر منظر صعب جدا. الحريق كان بحجم كبير جدا. لدينا كيف بدأ الحريق، ووفقا لما لدينا من تحقيقات نحن نفحص الإمكانية أن الحريق بدأ على خلفية متعمدة.
0: اعتقلت الشرطة 4 مستوطنين للاشتباه بالاعتداء واحتجاز مركبة تابعة لفريق شبكة CNN الأمريكية وإلحاق أضرار بها في قرية سنجل قبل وصول الجيش والشرطة. في وقت سابق احتجز مستوطنون مسلحون عضو كونغرس أمريكي وفريقه لأكثر من ساعة خلال جولة جنوبية الخليل. أمين أبو علي رئيس مجلس المغير القروي تحدث لراديو الناس عن الاعتداءات اليومية المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد سكان القرية.
2: ما تعيشه قرية المغير هو يكاد تكرار يومي لمعاناة الأهالي والسكان هاي القرية من جميع الاتجاهات، سواء المزارعين أو العمال أو حتى داخل منازلنا لا نشعر بالأمان. تقريبا لا تخلو ساعة من تسجيل اعتداء من قبل مستوطنين أو قوات الاحتلال من خلال الاقتحامات التي تستمر لساعات، وخلال النهار يكون هناك أكثر من اقتحام للقرية ويتعمدوا إطلاق مئات قنابل الغاز بكل أنحاء القرية ويتعمدوا إلقاها حتى داخل المنازل والمحلات التجارية.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صباح اليوم انتهاء الجولة الثالثة من الضربات على إيران التي قالت إنها جاءت ردا على استهداف سفينة تجارية جديدة في مضيق هرمز. في المقابل قال الحارس الثوري الإيراني إنه دمر مركز قيادة وسيطرة ومرابض لطائرات مسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن. هذا وأعلن الجيش الأردني سقوط 3 صواريخ أطلقت من إيران داخل الأراضي الأردنية دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. وأوضح الجيش الأردني أن الجهات المختصة تعاملت مع

0: المواقع التي سقطت فيها الصواريخ، فيما لم تصدر تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو أماكنها. هذا وأعلنت قطر أن دفاعاتها الجوية اعترضت هجوما صاروخيا عقب سماع دوي انفجارات في الدوحة، فيما أكدت الإمارات أن منظوماتها الدفاعية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران. كذلك أعلنت البحرين تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق، بينما أعلن الجيش الكويتي أن قواته تصدت لأهداف جوية داخل مجالها الجوي. أعلن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة خطية نشرت عبر قناته في تطبيق تيليجرام أن إيران سترد على مقتل والده علي خامنئي، مؤكدا أن الرد سيكون قريبا وسيشمل الثأر لجميع قتلى الحرب. فيما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوعز بشأن هجوم واسع وغير مسبوق على إيران في حال تعرضه للاغتيال. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار عند مستويات تفوق معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة. بهذا نصل ختام نشرة الأخبار لحظات، وألقاكم في غرفة الأخبار وساعة ثانية من راديو الناس. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مند البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تسع دقائق بعد العاشرة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم وغرفة الأخبار وساعة ثانية من راديو الناس لهذا اليوم. كشف تقريرنا أن تطوير شبكة الكهرباء في البلاد يواجه أزمة متفاقمة نتيجة تعثر مشاريع توسيع وتحديث البنية التحتية، وذلك بسبب صعوبة الحصول على الموافقات اللازمة لإيقاف تشغيل أجزاء من خطوط الجهد العالي مؤقتا، وهو شرط أساس لتنفيذ أعمال التطوير. التقرير حذر كذلك من أن استمرار هذا التعثر قد يفاقم انقطاعات التيار الكهربائي ويطيل مدتها خلال السنوات المقبلة. ينضم إلينا الآن الباحث في مجال تخطيط المدن والمهندس المعماري ومهندس بلدية طمرة سابقا دكتور أمين سهلي. أهلا بك دكتور. بداية، أين بدأت المشكلة في كل ما يتعلق بالبنية التحتية المتعلقة بشبكة الكهرباء في البلاد؟
1: صباح الخير أخي أمير وجميع المستمعات والمستمعين. البنية التحتية هي ليس فقط في مجال الكهرباء، ان البنية التحتية في البلاد بتعاني من كثير نقص في التطوير الدائم، يعني في ليس فقط في مجال الكهرباء ولكن في مجال الكهرباء تحديدا هناك تزايد كبير في تعداد السكان.

0: كان تعرف في البلدات العربية بشكل خاص بشكل عام.
1: فبالتالي عم نحكي عن تطور أو تطوير بطيء لا يتماشى مع الكثافة السكانية وازديادها.
0: تماما. هناك كمان أفضليات للدولة والحكومات المتعاقبة في تخصيص ميزانيات لأشياء ثانية غير الأشياء اللي احنا نحتاجها بشكل خاص. يعني بلداتنا العربية بشكل خاص بتعاني من نقص هائل في تطوير البنية التحتية في الكهرباء، فبتلاحظ وانت فايت أي بلد عربي زي شبكات العنكبوت، ليس فقط في الكهرباء كمان في مرافق ثانية مثل مرافق الاتصال زي بيزك أو هوت أو كل المنظومات اللي تتعلق في خدمات للمواطنين في مجال البنية التحتية في عدة مجالات. ولكن بالذات بما أنك بتخص البرنامج بشكل خاص عن الكهرباء، هناك يعني استحداثات قليلة جدا بتتم في البلدات العربية بشكل خاص. عندها خاصة ذكر عن البلدات العربية لأنه في البلدات اليهودية هناك ميزانيات
1: بطبيعة الحال.
0: بطبيعة الحال أما في البلدات العربية بنقصنا الكثير الكثير من الميزانيات من أجل تطوير البنى التحتية، بما في ذلك بالذات البنى التحتية الخاصة في شبكات الكهرباء وشبكات الاتصال. فمنلاحظ أنه في كثير من الأحيان هناك قرب من البيوت على خطوط كهرباء في عدة المستويات تبعتها، إن كان الضغط العالي أو الضغط الواطي من كل أنواع الخطوط، وحتى سرعة التطوير في نتيجة الاحتياجات السكانية للبيوت والمباني السكنية دائما في كونفليكت، في تنافض وفي
1: صراع فعلا،
0: صراع بين ما بين الاحتياج لتطوير البنى التحتية وما بين الاحتياج لتطوير المباني السكنية. هذا طبعا ما أجا من العدم بالصدفة، إنما أجا نتيجة إهمال على مدار سنين طويلة وعلى مدار الحكومات المتعاقبة كلها بغض النظر عن أي نوع من الحكومات، أي سياسات بتحددها أكثر الميزانيات اللي تقرر الوسط العربي بحسب معايير معينة، ودائما في عنا نقص في الميزانيات اللي بتخص تطوير البنى التحتية. فمنلاحظ إنه هناك يعني ضغط هائل جدا على استهلاك الكهرباء، وبنتج عنه في بعض الأحيان طبعا خلل دائم، وحتى في مرات في أوضاع خطرة جدا، يعني بتلاقي قرب خطوط الكهرباء على البيوت بتؤدي مرات إلى حالات وفاة، وصارت هاي في أكثر من محل في أكثر من موقع.
1: قديش اليوم في إشكالية في كل مسألة مثلا اتخاذ قرار بتطوير خطوط الكهرباء وبالتالي تنفيذ الشرط الأساسي لتنفيذ أعمال التطوير، ألا وهو إيقاف تشغيل أجزاء من خطوط الجهد العالي ولو بشكل مؤقت؟
0: طلع الجهد العالي اليوم بيعاني كمان حتى على مستوى البلاد، يعني بتلاحظ مرات في أيام الصيف الحارة جدا بتلاقي استهلاك أكبر بكثير، فإنك تيجي وتقطع قسم من الجهد هذا أو التيارات حتى تقدر تعمل تطوير للبنية، مش هذا الحل. الحل هو حسب رأيي إنشاء، مش إنك تقطع
1: إنشاء بدائل، يعني
0: إيجاد بدائل. ممتاز، هاي واحدة من الأسس الأساسية اللي لازم حتى إحنا في مجتمعنا العربي لازم نحطها في في في, في سلم الأفضليات عندنا. هناك اليوم شركات اللي بتعطي مستعد إنها تقيم ما يسمى بالطاقة الشمسية حتى في بأسعار جدا جدا رخيصة، حتى مرات توصل للصفر، بمجرد إنك أنت تعطيهن إمكانية أن يقيموا على السطح عندك أو في مساحات معينة اللي يوجد بديل لهذا الشيء. فمناطق صحراوية مثلا، إحنا عندنا منطقة الجنوب في النقب وللجنوب في مناطق شاسعة جدا، ممكن أنه شركة الكهرباء تعمل على إيجاد حلول كمان من الطاقة الشمسية. والمسألة الأساسية اليوم في هاي
1: قديش احنا بعاد عن خيار من هذا النوع، لأنه يعني تحديدا في الدول اللي متقدمة شوي أكثر، خلينا نقول مش كتير أكثر، مثل الولايات المتحدة، هذا النظام موجود اليوم، بتركب خلايا شمسية، بتعمل اتفاق طبعا مع السلطات الموجودة، بتاخد التيار الكهربائي اللي انت بحاجته، وبالتالي ما يزيد بتاخده الدولة أو بتشتري الدولة.
0: المسألة هي عندنا بالذات في الوسط العربي كمان مرة بدي

0: خص يعني الاهتمام مسائل الترخيص. يعني اليوم حتى شركة كهرباء أو أي شركة من أجل أنها تيجي وتوضع الألواح هاي الطاقة الشمسية من المفروض أن يكون في هناك ترخيصات فبطبيعة الحال عندنا التفاقم أزمة السكن وعدم الترخيص والبناء الغير مرخص أو الغير معترف فيه، أنا بسميه حتى يعني لا يعترف فيه نكسة حتى من ناحية البناء. للأسف الشديد منعاني بشكل رهيب جدا من هذا الموضوع في قضية الترخيص تبع هذا. له تبعيات وله تداعيات كثير سابقة تاريخيا، انه احنا يعني ما قدرنا ان نعالج هذا الموضوع على مستويات مختلفة بغض النظر عن الحكومة وسياساتها، كمان حتى سلطاتنا المحلية وأدائنا في الكنيسة وبناش نفوت الساعة نقاش ثاني، ولكن المسألة الأساسية هي في عدم قدرة المواطنين في أنهم يقيموا مشاريع من هذا النوع نتيجة أنه ما عندهم ترخيصات. ولكن تسهيل هذا الموضوع يعني ممكن أنه تيجي مثلا مبادرة من قبل أعضاء الكنيسة بغض النظر عن عرب يهود، أنه في مناطق معينة مفتوحة ما فيها أي خطر، نقول في السهول طمرة مثلا أو البلاد العربية معروف أنه في عندنا سهول، خذ سهل البطوف لحاله، ممكن أنه يكون في هناك متسع لإيجاد حلول من هذا النوع. فبغض النظر عن المناطق الجنوبية كمان المناطق الشمالية في كمان هناك متسعات من الأرض،
1: وإحنا حتى هذه اللحظة بعاد ربما عن هذه الخيارات أو هذه الخطط اللي يمكن لم تطرح أصلا، سنتحدث بعد قليل عن ذلك مع ضيفتنا. لكن خليني أرجع للسياق العام دكتور أمين، يعني في كل ما يتعلق ب توفير البدائل قطريا عم نحكي مش بس في البلدات العربية، قديش اليوم صعب أو سهل حتى على أي حكومة أو سلطة حاكمة أن تتخذ بدائل في كل مسألة التيار الكهربائي؟
0: هي مسألة قرار، يعني مسألة قرارات، يعني الموضوع يجب أن يطرح في لجان الكنيسة.
1: قرار مهني مش سياسي هون طبعا،
0: قرار مهني، قرارات مهنية بالأساس، يعني تكون بتوصيات الجهات المهنية في المؤسسات التخطيط اللي في عندهم كمان هناك أكيد أبحاث عن مقص وعن الأسباب وعن فبشكل أساسي هي اتخاذ قرارات في اللجان المهنية ورفع توصيات للمستويات السياسية من أجل يعني تحفيز ولكن احنا بنعرف الاجندات هنا هي اكثر
1: تختلف، ومش اجندات بس حتى اولويات على ما يبدو للحكومات المتعاقبه.
0: مظبوط.
1: أشكرك جزيل الشكر الباحث في مجال تخطيط المدن والمهندس المعماري ومهندس بلدية طمرة سابقا دكتور أمير السالي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.

إذن نتحدث الآن في هذا الملف تحذيرات واضحة من قبل تقارير مهنية وصحفية كذلك الأمر من أن تطوير شبكة الكهرباء في البلاد يواجه أزمة متفاقمة نتيجة تعثر مشاريع توسيع وتحديث البنية التحتية. تحدثنا مع دكتور أمين السالي وأشار بشكل واضح إلى أنه قبل كل شيء على السلطة الحاكمة أن تجد بديلا لمسألة قطع التيار الكهربائي كشرط أساسي يعتبر لتنفيذ أعمال التطوير، وكذلك على البلدات العربية أن تبحث في مسألة وجود بدائل واستغلال الأدوات الموجودة في عصرنا الحالي. طيب نتابع في هذا الملف لكن بعد فاصل إعلاني قصير

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكني خامي،
2: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسألت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
11: مجموعات المشهداوي.
12: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً، ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان، ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

طيب 25 دقيقة بعد العاشرة صباحا، أنتم والساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل كنا نتحدث عن المشاكل أو التحديات المتعلقة بتطوير شبكة الكهرباء في البلاد التي تواجه فعلا أزمة متفاقمة نتيجة تعثر مشاريع توسيع وتحديث البنية التحتية، وذلك بسبب صعوبة الحصول على الموافقات اللازمة لإيقاف تشغيل أجزاء من خطوط الجهد العالي مؤقتا على الأقل وفق تقارير، وهذا شرط

أساسي لتنفيذ أعمال التطوير. تحدثنا مع دكتور أمين السهلي الذي قال بشكل واضح أنه علينا الحديث الآن عن بدائل كذلك الأمر، وعدم الاكتفاء فقط بذريعة إيقاف تشغيل أجزاء من خطوط الجهد العالي مؤقتا. وفيما يتعلق أيضا في البلدات العربية علينا النظر وطرح مسألة بدائل الطاقة بشكل منظم.

0: خلينا ننتقل إلى ملف مغاير، حيث تشهد عدة بلدات عربية خلال الفترة الماضية تزايدا في انتشار الخنازير البرية داخل الأحياء السكنية وسط تصاعد المخاوف على سلامة الأهالي، لا سيما الأطفال، في ظل تكرار مشاهد تجولها بالقرب من المنازل والطرقات العامة. بطبيعة الحال تنضم إلينا الآن الناشطة في مجال حقوق الحيوان والطبيبة البيطرية دكتور منى شاهين. دكتور صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني في حيفا كنا نتحدث دائما عن هذه المشكلة تحديدا في منطقة الكرمل، موضوع انتشار الخنازير البرية وأسباب ذلك، التعامل مع ذلك، حتى التعامل بشكل خاطئ أحيانا من قبل السلطات مع ذلك ومن قبل أشخاص بعينهم. الآن نتحدث أيضا في البلدات العربية، خلينا نرجع شوي لورا، نبلش من البداية ونحكي سبب انتشار الخنازير البرية في المناطق والأحياء السكنية.
1: نعم، فبالأساس طبعا بعرف في كتير هيك تخوف من الخنازير البرية، ولأنه هيك كباره بخوفوا هن، ففي عن جد ردع كتير قوي منهم. تكاثر الخنازير البرية هو عمليا له علاقة بطريقة صيانة غير سليمة للبيئة اللي حوالينا. أوكي، يعني الخنازير البرية بتتكاثر لكم من سبب. واحد منهم طبعا تضعضع مناطق السكن تبعهم، لأنه كل الوقت عم شوارع وبنى،
0: ويعني ما خلينا إشي للحيوانات البرية.
1: والسبب الثاني اللي احنا قلنا اكثر سيطره عليه هو يعني حاويات القمامه والاكل اللي دائما منتشر بكل محل بالشوارع وبالحاويات اللي ما بتتسكر، بقايا اكل اللي بتنزات، كل هاي تعتبر زي ما بقول دائما هيك مطعم مفتوح للخنازير البريه بيجوا والخنازير اقوى
0: من ودعوه مجانيه تعالوا
1: بالضبط. فهم يعني كمان يعني كحيوان اللي هو هقوى من غيرهم بيقدروا كمان يطردوا غيرهم، وهم يعني يأكلوا أكتر ويتكاثروا أكتر. الحيوانات البرية بشكل عام تتكاثر لما عندها إمكانية تتكاثر، فكل ما في كان أكتر أكل كل ما في أكتر تكاثر بالأساس. يعني هذا قاعدة أساسية اللي لازم نعرفها مع كل حيوان بري آخر كمان.
0: قاعدة أساسية، ولكن على ما يبدو في كل ما يتعلق بالتعامل مع هاي الظاهرة منتناساها، نلجأ للطرق السريعة بين قوسين للتعامل مع مسألة انتشار الخنازير البرية. وبما أنه مجتمعنا مش متعود على هذا النوع من الحيوانات في شوارع وفي أحياء السكنية، فبالتالي يعني خلينا نقول هذا منطلق تبع خوف وتخوف على سلامة الناس. خلينا نحكي بشكل واضح، وجود هاي الحيوانات البرية في الشوارع في الأحياء السكنية هل يهدد فعلا سلامة الأطفال، سلامة الناس الموجودة كذلك في هاي الأحياء؟
1: بتعلق كتير بكتير عوامل. يعني هو يعني مش انه اشي تعلق لك عادي ولا ما نهتمش وكأنه لا يعني هاي حيوانات برية اللي لازم نتوخى منها الحذر. من ناحية تانية بقدر اقولك بحيفا الحيوانات الخنازير البرية شوي شوي صارت اكتر يعني ألفي معنا، صارت زي القطط يعني.
0: والله صحيح.
1: عم جد بشي محل
0: في اكثر في واويات وفي مش عارف ايش، يعني هاي عائلة الثعالب ما عارفش شو بقولولها بالضبط، بس انه موجودين.
1: صحيح، الواويات للثعالب شوي أكتر بقلقوني بهالفترة بسبب يعني الكلب الثعالب يعني بانتشار كتير كبير بالشمال. ولكن في حيوانات برية يعني كمان أنياس ويعني في مليان حيوانات برية حوالينا.
0: هذا بتعلق بطريقة تعاملنا مع الحيوان نفسه ولا كيف؟
1: كمان وكمان هذا اللي عم بقوله. ناحية واحدة كمان لأنه صار في تضعضع بمناطق السكن تبعهم، ولكن كمان لأنه إحنا بنترك أكل كل مرة، يعني في بقايا أكل اللي بتنزل بحاوية القمامة ما بتت

0: سكر الحاوي، فطبعا يعني لما يجوا ما عندهم ولا يسوا بدهم ياكلوا جماعه.
1: واي دعوه مفتوحه، تعالوا يعني في، وتحديدا انه احنا بنتعدى على مساحات اصلا اللي الخاصه في الاماكن والمناطق الحرشيه. طيب اليوم خلينا
0: نضيف عن اسمك بس كمان شغله، انه اسا بفتره اللي الخنانيس بلشوا يكبروا شوي، يعني فترة التكاثر تبعتهم هن، يعني الأنثى بتخلف بالربيع، فبس لما يبدوا يحركوا مع القطيع فهاي هي الفترة، فهم كمان لأنه في صغار عم بيكبروا جوعانين، وكلنا بنعرف أنه الصغار بحبوا يأكلوا كتير ويكبروا، فيعني في كمان كأنه تقرب أكتر للمناطق السكنية تبعتنا.
1: طب أنا إذا بدي أحط حالي ربما في قبعة أي مسؤول محلي، أوكي، وبدي أتعامل مع هاي الظاهرة، أنه أجي اليوم وأحكي لأي مسؤول محلي في البلديات في المجالس المحلية أنه تعالوا يا جماعة إسا في مسألة المناطق الخاصة بهاي الحيوانات لازم نحافظ عليها ما نتعدى عليها، رح أقول أنه هذا حل مش فوري ولازم نلاقي حلول فورية. شو ممكن نحكي بهذا السياق؟
0: شوف، مع الأسف مش عن جد في حلول فورية. يعني وكان في الفترة اللي كان في كمان كتير طخ وفيض الخنازير البرية، وآخر فترة كمان شفت مقال اللي أنا يعني معلومات اللي هي مألوفة ومعروفة بس كأنه بس إسا انتشرت، بعرفش ليه الخنازير بتتكاثر بشكل أقوى لما بتتعرض للطخ وللقتل، كأنه كل ما بقتلوهن أكتر بصير في أكتر رغبة بالتكاثر، بزداد يعني بدل ما تخلف إكس خنانيس تخلف كمان يعني، فعمليا كمان الذكور بصيروا أكتر هيك قوايا وجديين.
1: فتوصياتك للسلطات المحلية اللي بتهتم؟
0: ما هو يعني مش عن جد في حل فوري، الحل بالأساس الفوري أكتر حل فوري هو تعامل مع القمامة كمان. برجع أقول القمامة الزبالة هي الزبائل، هي
1: المشكلة الكبيرة فعلا.
0: الناس تهتم أنه ما أنه يعني أول إشي نأكل على قدنا، إذا في فضائل يعني فضلات أكل أفي نطلع عم نفكر الزبالة، يعني هاي الأشياء الأساسية، ما نزت ما نتعامل مع البيئة حوالينا. تعرف إحنا كتير بشكل عام نتعامل مع بيتنا الحيز تبعنا كمحل اللي كتير نهتم بنظافته، باللحظة بتطلع من باب البيت خلاص بطل
1: سنتيمتر واحد بريت باب البيت مش إلنا،
0: فهاي النتيجة. هلأ يعني صار في مواقف تعدي خنازير على أشخاص، بس صار في كمان مواقف اللي بيلعبوا معاهم وبحسسوا عليهم، يعني بتعلق بالخنزير بتعلق بالأشخاص بتعلق بكتير عوامل. دايما الحيوان البري لازم نتعامل معاه بحذر.
1: والله يا دكتور في الكرمل بالتحديد كنا نشوف تحديدا بفترات الشتاء يعني قطيع الخنازير، تعرف يعني الأولاد والأم أوقات كانوا يقطعوا على ممر المشاة لهي الدرجة، تعودوا على الحيز والمحيط العام المدني بشكل أو بآخر. على أمل أن تصل فعلا هاي النقاط اللي عم تحكيها، ونفهم كمان أنه هاي هي النقاط الجوهرية في كل مسألة التعامل مع الحيوانات البرية، وعلى وجه الخصوص مسألة الخنازير البرية المنتشرة في الأحياء السكنية والحيز المدني. شكرا جزيلا لك يا الطبيبة البيطرية وناشطة في مجال حقوق الحيوان دكتور منى شاهين، شكرا جزيلا. يعطيك العافية.

0: وإلى عالم التكنولوجيا، حيث ارتفعت أسعار الحواسيب الشخصية في البلاد بنحو 40% خلال أقل من عام، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على مكونات البنية التحتية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من استمرار موجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. ينضم إلينا الآن محرر شؤون التكنولوجيا في راديو ناس ومقدم بودكاست صوت التك، أنس أبو دعاب. الصباح الخير يا أنس.
1: صباح الخير أمير والمستمعين.
0: المشكلة هي مش بأنه راح يكمل ارتفاع أسعار اللابتوبس أو الحواسيب بشكل، ولكن السؤال هو إذا راح يرجع ينزل أسعارهن، لأنه عم نحكي عن ارتفاع تقريبا بنسبة 40%.
1: صحيح، يعني هذا ارتفاع كبير جدا، وهذه أخبار لربما يعني
0: هذا بالسياسة يا أنس بيقولوا له تحول دراماتيكي.
1: صحيح، وخاصة يعني ما بالك الآن بفترة يعني الصيف وفترة العطل، والأهالي يعني لربما يعني في تخطيطات يعني كل في أموره الاقتصادية في هذه الفترة. الغريب أمير أنه هذا الأمر جاء

0: يعني ما بعد انتهاء الحرب على الصعيد الداخلي هنا في البلاد، يعني منذ عمليا فترة الكورونا وأزمة الشرائح التي كانت في حينه وأزمة التصنيع، انتقلنا إلى أزمات اقتصادية يعني عمليا متتالية، وبعدها عمليا كان معنا مضيق هرمز، و قبلها يعني
1: طب هاي مسألة الملاحة أنس، لكن يعني خلينا نعود خطوة واحدة فقط إلى الوراء، وين نبعت المشكلة؟ هل عن جد مسألة الملاحة، يعني على سبيل المثال مسألة الإرساليات والملاحة، إيصال البضائع وما إلى ذلك، تحل بطرق بديلة، لكن هل هناك مشكلة أخرى مثلا في مسألة الشرائح أو ما إلى ذلك؟
0: صحيح، يعني الأمر الأساسي هو عمليا الذهب الجديد في عالمنا اليوم، وهذا النفط المتعلق في كل ما يخص الشرائح الإلكترونية. لابد أنه نجي على نوع من التبسيط التكنولوجي إن صح التعبير أمير، من جهة المستخدم حول العالم ككل وليس هنا فقط في البلاد، أصبحت يعني احتياجاته التكنولوجية أعلى مما كان عليه قبل 2022 ما قبل إطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذه القدرات أصبحت اليوم يعني عمليا تشكل ضغط ليس فقط على الحاسوب الذي يستخدمه كل شخص منا، إنما أيضا على الحواسيب الضخمة والكبيرة التي تعتمد عليها الشركات، وبالتالي هذا السباق حول هذه الشرائح وحول بناء القدرات التكنولوجية أصبح ما بين المستخدم البسيط الأشخاص الذين يريدون أن يمتلكوا حاسوب شخصي، وما بين الشركات الكبرى العملاقة. فبالتالي شركات التي تصنع الحواسيب أصبح بالنسبة لها يعني المفضل هو البيع للمؤسسات، والبيع هو للشركات الضخمة الكبيرة التي تصنع حواسيب مركزية وحواسيب عملاقة، وبالتالي أصبح السعر المتعلق ب يعني بنية الجهاز وبنية هذه الحواسيب أصبحت يعني لا تلبي احتياج الشركات المصنعة للحواسيب التقليدية صح التعبير. فهنا يعني الموردين بإمكانهم الآن رفع الأسعار بشكل يعني
1: كبير. هل نتوقع كذلك أن يتواصل ارتفاع الأسعار؟
0: يعني بالنهاية أمير الحديث هو عن عرض وطلب. هذه الفترة الموجودة الآن يعني هي نوع من التوقعات حول استمرارية هذه الارتفاعات حتى نهاية 2026، بينما من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في بداية 2027. ولكن أنا أذكر أيضا أنه قبل تقريبا يعني سنة من الآن خلال فترة الحرب كان هناك أيضا حديث على ارتفاع متوقع مشابه، لكنه لم يحصل بالفعل أو حصل بشكل أقل مما كان متوقع. وبالتالي هذا الصراع كل الوقت ما بين المستخدم البسيط، ما بين يعني تصنيع هذه الحواسيب للأشخاص للأفراد، وبين تصنيعها للمؤسسات كحواسيب عملاقة، سيبقى يعني يرافقنا خلال السنوات القريبة بشكل كبير، إلى حين أن يعني يكون هناك نوع من يعني أن يكون السوق مستتب، أو أن يكون هناك نوع من معرفة يعني الستاتس كفو الجديد، أو هذه
1: الوضع القائم
0: بالضبط، هذا الوضع الجديد الذي سيكون ما بين الشركات العملاقة وما بين المستخدمين، وحينها سيكون هناك لربما نوع من المعرفة في نوعية الحواسيب الجديدة التي ستعتمدها الشركات والأسعار بطبيعة الحال.
1: وهذا وضع مركب جدا، لأنه فيه كثير عوامل وعناصر بتتدخل فيه بشكل أو بآخر عالميا، مش بس في المنطقة. لكن يعني إذا ما تحدثنا على المنظور القريب، على الأقل لحد شهر 9 يعني في الثلاث أشهر الجايات، فهي مشكلة جدية، لأنه أنت بتعرف يعني معظم الشركات كمان بتطلع أجهزة جديدة، هاي الأجهزة بتكون منوطة بسعر الشرائح عموما، يعني كواحدة من أكبر الشركات شركة أبل، وأسعارها فعليا رح تكون أعلى وفق تقارير المراقبين.
0: صحيح. يعني هذه الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية أيضا تأتي وكلها حتى

0: علينا في جيبتنا في كل ما يخص الأدوات التكنولوجية بشكل عام والحواسيب بشكل خاص. خطوط إنتاج جديدة لرقائق إلكترونية بحاجة إلى مدة وإلى فترة ليست بالبسيطة إلى أن يعني يتم تكوينها من جديد. هذا الصراع حول من جهة أن يكون الحاسوب أو الرقائق الإلكترونية متقدمة أكثر، تصنع بكلفة أقل، يعني هذا بحاجة إلى وقت من حيث التصنيع. وبالمقابل نشاهد أن يعني كل ما يتم إنتاجه في خطوط الإنتاج الحالية يتم استهلاكه في الحواسيب الضخمة وفي يعني هذه القدرات التي تستهلكها الشركات الكبرى التي هناك، يعني نتحدث عن استثمارات هائلة جدا، نتحدث عن يعني أنت ذكرت جزء من هذه الشركات، ولكن تخيل أن هناك الشركات الكبرى مثل إنفيديا، AMD، إنتل، كل هذه الشركات هناك صراع وسباق كبير جدا حول يعني الرقائق وإنتاجها، وهذا أمر طبعا يدخل تايوان خاصة على الخط. هذه الصراعات الكبرى يعني عمليا تؤثر على بالنهاية على سعر الحواسيب وعلى سعر الأجهزة،
1: كل الأجهزة عالميا.
0: صحيح، وهذه عمليا هذا سباق الرقائق الإلكترونية سيكون معنا يعني أيضا في السنوات المقبلة، وهذا طبعا سيكون النفط القادم من حيث
1: كذلك الآن. يعني أنس، وهذا يعيدنا للمربع الأول والسؤال، هل مسألة اقتنائنا للأجهزة تتناسب مع حاجتنا اليومية والأساسية والملحة لهذه الأجهزة؟ يعني صار مثل موضوع السيارات، عم نشتري سيارات أكتر بكتير ما بنستعملها، في كل بيت صار في 3 أو 4 سيارات، فبالتالي بتعرف يعني الاستهلاك والاقتناء نسبي وتناسب، الاقتناء عفوا هو أكثر من الاستهلاك، فهذا كمان بخلي السوق مرتبك بشكل أكبر.
0: وهناك حلول أمير، يعني الأهالي الذين يسمعونا ويعني لربما هذه الأخبار غير سارة بالنسبة لهم فعلا، ارتفاع الحواسيب بهذا الحد، ولكن هناك العديد من الحلول. يعني أولا نتحدث عن سوق يتم فيه يعني استبدال الحواسيب ليس لضعفها وليس لكونها غير صالحة، إنما في كثير من الأحيان لأن هناك يعني جهاز جديد يعني قد خرج إلى السوق. فأولا كل اعتماد الأجهزة التي يعني يتم يعني بيعها كمستعملة هذا الوقت مناسب جدا لها. الأمر الإضافي أن هناك يعني عمليا أيضا هذا النوع من كيفية الاستهلاك، يعني بعض الأهالي يعني ربما يواجهون هذا الأمر في كل ما يخص يعني الألعاب الإلكترونية والجيمينج التي تتطلب حواسيب أقوى وحواسيب ذكية أكثر. هذا الأمر ممكن يعني عمليا الحديث عنه تكنولوجيا وكيفية استهلاك الحواسيب له، وليس فقط يعني السرعة إلى يعني استهلاك حواسيب جديدة. هذا كله يعني طبعا يدخل إلى إطار إدارة الميزانيات العائلية وكيفية يعني تدبير الأمور في هذا الحد.
1: ما هو المشكلة أنس بالآخر يعني كمان بتكون منوطة بالانكشاف، انكشافنا على كل ما يتعلق بالتقنيات الجديدة والمتطورة كل دقيقة كل لحظة من يومنا، فبالتالي بصير في عنا حاجة إنه بدنا نجيب إشي بمواصفات أفضل وشروط أفضل بطبيعة الحال. على العموم انت جيبني على صوت التك وبنحكي بالمواضيع هاي مطولا، وقتنا انتهى للأسف في هذا الملف. شكرا جزيلا لك أنس أبو دعابس، محرر شؤون التكنولوجيا في راديو ناس ومقدم بودكاست صوت التك، شكرا جزيلا. فاصل قصير ونواصل ما تبقى من ملفاتنا في غرفة الأخبار راديو ناس، ابقوا معنا.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
3: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
4: بيرفكتو، تكملش ما هي واضحة. هاي الدقة يعني بيرفكت كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.

0: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.
9: تسع وأربعون دقيقة بعد العاشرة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم مع غرفة الأخبار. أطلقت جهات مجتمعية في مدينة أم الفحم مبادرة أثر لا يزول بهدف توحيد الصدقات الجارية عن أرواح المتوفين في صندوق واحد وتوجيهها إلى مشاريع خيرية وتنموية مستدامة تخدم جميع أبناء المدينة، بما يضمن استمرار الأثر والنفع لأصحابها. ينضم إلينا الآن مدير مدرسة خديجة ثانوية في أم الفحم سابقة والناشط الاجتماعي المربي مصطفى محميد. أهلا بك أستاذ مصطفى. في بداية الأمر خلينا نسأل عن الأثر والانعكاس في المنظور القريب والبعيد لمشروع من هذا النوع.
10: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام أستاذ مصطفى.
10: أولا أنا بحييك وعلى هذه المشاركة إن شاء الله، حتى يعلم الجميع بهذه المبادرة الطيبة التي قد تكون ليست فقط في أم الفحم وإنها تكون في مناطق وبلاد أخرى. الهدف هو واضح من هذه المبادرة، كما نعلم أنه صارت العادي في بيوت الأجر إنه الناس بآخر يوم إنه يشتروا أشياء كثيرة مثل سجاد، مسابح وما إلى ذلك، أو حتى للمصاحف من أجل أو توزيع روح الأموال. نتيجة هذا يعني تكدست هذه الأشياء في البيوت، سواء كان من مسابح أو مصليات، سجادات الصلاة. أو
9: فبالتالي أثرت تجميع وتوحيد هذه الصدقات.
10: نعم.
9: فبالتالي أثرت توحيد هذه الصدقات الجارية في صندوق واحد.
10: بدل ما تتكدس هذه الأشياء في البيوت ودون نفع يعني، ولذلك كانت هناك مبادرة من

0: أشياء من خلينا نقول إحنا الهدف أول شيء نجمع نحاول نجمع هذه الصدقات مثل ما كنا بدل ما إنه تتكدس وتذهب هباء يعني بدون فائدة حتى تكون صدقة جارية عن روح هذا الميت المتوفى إنه نجمعهم في عدة أشياء ممكن يعني نساعد طلاب جامعيين يعني إحنا كل آخر شهر أو لما يتجمع عنا مبلغ من الأموال قد تكون خلينا نقول مثلا في مساعدة أكثر شيء يعني إحنا بنتوجه إنه نساعد طلاب جامعيين مساعدة بعض البيوت بناء مشاريع يعني مشروع
1: حيوي وبالتالي بتكون في لجنة مرافقة لهذا الصندوق
0: نعم
1: بالتالي بيكون في لجنة أو بتكون هناك لجنة مرافقة لإدارة هذا الصندوق
0: في عندنا هنا تقريبا حوالي من 13 شخص اللي هم بدهم يكونوا المسؤولين عن هذه الأموال في من بيمثل البلدية الأخ ناصر اللي هو قام بأعمال الرئيس في مدير المركز الجماهيري عندنا محمد صالح الأخت أندروس مديرة قسم الوالدي والأسرة في المركز الجماهيري ومجموعة وأنا أحدهم وفي مثل المربيات اللي هن متقاعدات اليوم قسم كبير منهن برضو في عنا السيد جمال عبد الهادي محميد اللي اشتغل فوق 40 سنة في سكرتير بلدية تم الفحم وشخصيات كبيرة ومعروفة بأمانتها
1: وهذه مبادرة لافتة جدا على أمل فعلا أن تكون أيضا في بلدات ومدن عربية أخرى في البلاد أود أن أشكرك جزيل الشكر مدير مدرسة خديجة الثانوية في أم الفحم سابقا والناشط الاجتماعي المربي مصطفى محميد شكرا جزيلا لك أستاذ
0: لا.
1: شكرا.

0: الآن إلى الرياضة وتحديثات المونديال. مونديال 2026. صباح الخير الزميل فادي مصطفى. أنت قد التحدي اليوم ولا كيف؟
1: على طول تحياتي.
0: شوف معك دقيقتين مش أكثر من دقيقتين للأسف. تفضل فادي.
1: إنجلترا 2 النرويجي طبعا 1 بعد التمديد. حجز المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور لنصف نهائي كأس العالم بعد ما قلب التأخر إلى فوز 2-1 على النرويج، وشكم طبعا لميسي إنه هناك كان طبعا جود بيلينغهام مع هدفين وصل تألق، ومنتخب الأسود الثلاثة بالطريقة الصحيحة طبعا ليكون في المنافسة القوية في نصف النهائي. أما المنتخب الأرجنتين أيضا إلى نصف النهائي كأس العالم بعدما تغلب على سويسرا 3-1 بعد التمديد، وهو انتصارين فقط من التتويج باللقب الكبير. يريد طبعا أنه يحافظ ويريد أن يحافظ على اللقب. سويسرا للأمانة بطولة ممكن تفخر فيها بعد بلوغها ربع النهائي لأول مرة من عام 1954. الأرجنتين تقول نحن هنا للدفاع عن اللقب ولتحجز المكانة طبعا بين الأربع الكبار في نصف نهائي المونديال. ولعت الأمور يا أمير، بالأمس ابتدأ المونديال وها نحن طبعا في اللمسات الأخيرة في نصف نهائي في المربع الكبير لنعرف من هو الفريق طبعا الذي سيواصل حتى النهاية. طبعا أيضا هالاند والفريق النرويجي بيطلع له كلمة حلوة على هذا الإنجاز، يخسر أمام إنجلترا بعد التمديد 2-1. هالاند قدم مباراة كبيرة ولكن بالأمس غاب لدقائق طويلة عن المباراة تم استبداله، والآن إنجلترا تتقدم وأيضا الأرجنتين في انتظار النصف النهائي الكبير.
0: جزيل الشكر لك على هذه الإحاطة الرياضية زميل فادي مصطفى، شكرا جزيلا.
1: شكرا أمير. شكرا.
0: ختام الساعة الثانية من غرفة الأخبار وراديو الناس لهذا اليوم، في التحرير محمد مجاد لطغار، يونس مصطفى، وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية رياس عبد الملك، في الإنتاج والتنسيق رياض فضل، في الإخراج والديجيتال عريان نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحياتي لكم، أنا أمير الخطيب، نلقاكم إن شاء الله على رأس الساعة ونشرة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
3: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مراقبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: ينقلك أيضا.
1: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي إن خللاً تقنياً أدى إلى تفعيل منظومة الإنذارات المبكرة عبر الهواتف في منطقة المركز خلال الساعة الأخيرة، وأشار الجيش إلى أن ما من حدث أمني خاص وأن تحقيقاً يجري بشأن الخلل. نعت أوساط سياسية في إسرائيل السيناتور الأمريكي الجمهوري لينزي جراهام الذي أعلنت وفاته صباح اليوم على أثر نوبة قلبية. وفي بيان صادر عن ديوانه قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن جراهام كان الصديق الأقرب لإسرائيل، ويعد جراهام من أبرز الشخصيات في الحزب الجمهوري وأحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما عرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل وبدوره البارز في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. أعلنت دولة قطر وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاماً، وتولى حمد حكم البلاد بين عامي 1995 و2013 قبل أن يتنازل عن الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يتولى الإمارة حتى اليوم. دعت لجنة الدفاع عن مقبرة بلد الشيخ إلى المشاركة في جلسة تعقدها محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم للنظر في طلب تقدم به متولي أوقاف حيفا لاستصدار أمر احترازي يمنع الاعتداء والتجريف في القبور والمقبرة ضد شركة جلعاد يفراح التي بدأت أعمال تجريف في المقبرة. دعت اللجنة الشعبية في رهط الأهالي والقيادات السياسية والمجتمعية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية اليوم رفضا لزيارة النائب ورئيس لجنة التربية والتعليم والرياضة تسفي سوكوت إلى المدينة. وقالت اللجنة إن مسار الزيارة يشمل بعض المدارس في المدينة معتبرة أنها تحمل طابعا استفزازيا، كما أكدت رفضها استغلال المؤسسات التعليمية لأغراض سياسية وتحريضية. اعتقلت الشرطة 4 مستوطنين للاشتباه بالاعتداء واحتجاز مركبة تابعة لفريق شبكة CNN الأمريكية وإلحاق أضرار بها في قرية سنجل قبل وصول الجيش والشرطة. وفي وقت سابق احتجز مستوطنون مسلحون عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطي روخانا وفريقه لأكثر من ساعة خلال جولة جنوبي الخليل. أمين أبو علي رئيس مجلس المغير القروي تحدث لراديو الناس عن الاعتداءات اليومية المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد سكان القرية.
1: ما تعيشه قرية المغير هو يكاد تكرار يومي لمعاناة الأهالي والسكان هاي القرية من جميع الاتجاهات، سواء المزارعين أو العمال أو حتى داخل منازلنا لا نشعر بالأمان. تقريبا لا تخلو ساعة من تسجيل اعتداء من قبل مستوطنين أو قوات الاحتلال من خلال الاقتحامات التي تستمر لساعات، وخلال النهار يكون هناك أكثر من اقتحام للقرية ويتعمدوا إطلاق مئات قنابل الغاز بكل أنحاء القرية ويتعمدوا إلقاها حتى داخل المنازل والمحلات التجارية.
0: اختتمت فجر اليوم منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوز المنتخب الإنجليزي على النرويج بهدفين مقابل هدف ليحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي. وجاء الفوز بعد مباراة قوية حافظ فيها المنتخب الإنجليزي على تقدمه حتى صافرة النهاية ليواصل مشواره نحو اللقب العالمي لأول مرة منذ عام 1966. وفي مباراة أخرى تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور نصف النهائي من كأس العالم بعد فوزه على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف عقب التمديد في أثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. إلى حالة الطقس، تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار عند مستويات تفوق معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة. تنخفض درجات الحرارة تدريجيا في ساعات المساء لتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
2: راديو الناس، قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
4: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
3: أنا الصراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
7: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
8: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
6: كل الناس
9: كل الناس
10: راديو الناس، دايما معي.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السير بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر.

0: عجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: أغلى ما نملك أبناؤنا والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
4: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات خاضع لشروط الامتياز.

0: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: MG3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها.

والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.

0: وين ما تكون.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: بس أمكور
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة، خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

ما تكونوا بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أقرت الفرق الطبية اليوم وفاة الشاب إبراهيم الزيوتي متأثراً بجراحه الحرجة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في حي النزهة بمدينة يافا، وبوفاته ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 155 قتيلاً. من جانبها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة من دون الإعلان حتى الآن عن تنفيذ أي اعتقالات أو والكشف عن خلفية الجريمة. تعقد محكمة الصلح في حيفا في هذه الأثناء جلسة للنظر في طلب تقدم به متولي أوقاف المدينة بهدف وقف أعمال التجريف التي تقوم بها إحدى الشركات لبناء مخازن في مقبرة بلد الشيخ نيشر، ودعت لجنة الدفاع عن المقبرة إلى المشاركة الواسعة في الجلسة. تصدى العشرات من أهالي مدينة رهط لزيارة رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية النائب تسفي سوكوت إلى المدينة، وحاول سوكوت اقتحام عدد من المدارس وسط مشادات كلامية وقعت في المكان، كما أغلقت المدارس التي تنظم مخيمات صيفية أبوابها تحسبا للاقتحام. يذكر أن سوكوت أجرى نفس المحاولات في طوبة وأم الفحم خلال الشهر الأخير. نعت أوساط سياسية في إسرائيل السيناتور الجمهوري لينزي جراهام الذي أعلنت وفاته صباح اليوم على أثر نوبة قلبية. وفي بيان صادر عن ديوانه قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن جراهام كان الصديق الأقرب لإسرائيل، ويعد جراهام من أبرز الشخصيات في الحزب الجمهوري وأحد أبرز أو أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما عرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل بدوره البارز في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صباح اليوم انتهاء الجولة الثانية من الضربات على إيران، التي قالت إنها جاءت رداً على استهداف سفينة تجارية جديدة في مضيق هرمز. أضافت سنتكوم أن القوات الأمريكية قصفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات، كما أكدت أن حصيلة الضربات التي نفذتها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب خلال 3 ليال تجاوزت 300 موقع عسكري إيراني. أعلن الديوان الأميري في دولة قطر الحداد لأربعة أيام في البلاد بعد وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. ويعد الشيخ خليفة الأمير الخامس لدولة قطر ومؤسس النهضة الاقتصادية والتنموية بعد أن تولى مقاليد الحكم عام 95 وحتى 2013. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار عند مستويات تفوق معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة. تنخفض درجات الحرارة تدريجيا في ساعات المساء لتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جبيل 4 لتر 2 ب24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: أيها الم...

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانتاسيا الناصرة.

0: Corin Verter.
1: كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم

0: شيرين يونس.
1: חיזבאללה מודיע עכשיו על שני חיילים ישראלים חטופים שנמצאים בידיו.
2: כל אסר המוג'ודין ענה לן יעודו אל הדיאר אלא בווסילת ווחד תפאוד גייר אל-מובאשר ותבדל.
3: الثاني عشر من تموز يوليو 2006، دورية عسكرية إسرائيلية في مهمة بدت اعتيادية في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين زرعيت وشتولة. كمين لقوة من حزب الله يفجر المركبة العسكرية فيقتل 3 جنود ويجرح 2، فيما الأبرز احتجاز 2 آخرين علمت إسرائيل بعد 2 أنهما كان جثمانين. بعد عبور مزيد من المركبات الإسرائيلية المنطقة الحدودية باتجاه لبنان، تفجير آخر يستهدف دبابة ليدمرها ويقتل 4 جنود آخرين. إنها بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله، حرب تموز أو حرب لبنان الثانية التي استمرت 34 يوما. لم يتوقع أحد أن تكون أحداث الحدود بداية لتلك الحرب، وانشغلت وسائل الإعلام حتى يومها بتغطية أحداث غزة وأسر حماس الجندية الإسرائيلية جلعاد شاليت. هذا ما رواه لنا مراسل الجزيرة إلياس كرام.
1: صدف أنه قبل حرب لبنان أو اليوم الأول من الحرب في أسر الجنديين الإسرائيليين، أنني كنت في إجازة ليوم أو يومين، يعني بعد أسبوعين متواصلين على الحدود مع قطاع غزة، وكنت أعمل حينها أيضا في صحيفة كل العرب، فتوجهت يعني لإلقاء التحية على الزملاء بعد انقطاع لأسبوعين. وفي تلك في هذا اليوم كان من المفترض أن يجري طاقم الجزيرة في حينه لقاء خاصا مع وزير الدفاع في حينه عمير بيرتس، لكن فجأة تبدلت الأحوال وتغيرت وألغي اللقاء على عجل لأسباب خاصة. بدأنا نستوضح ما يجري، بدأت الأنباء طبعا ترد من جنوب لبنان أن أمرا كبيرا حدث هناك، ومن خلال الاتصال مع أحد الضباط في الجيش الإسرائيلي طبعا المسؤول عن الإعلام الأجنبي، من خلال الأسئلة استطعنا، طبعا الأمور كانت غامضة وغير واضحة، لكن استطعنا أن نفهم بأن العملية هي عملية كبيرة وأن هنالك أسر على الأقل لجنديين. توجهت فورا إلى المنطقة، إلى منطقة العملية في بلدة زرعيت. أذكر شيرين أنني كنت أول الصحفيين على الإطلاق الذين يصلوا إلى تلك المنطقة، لأن معظم وسائل الإعلام كما قلت الإسرائيلية والأجنبية كانت موجودة في حينها في غلاف غزة.
3: الحرب هي الحرب إذن، لا يمكنك توقع حدوثها أو نتائجها، وما تبقيه للصحفيين هو مشاهدات ولقطات عالقة في الذاكرة. الصحفي قاسم خطيب كان مراسلا لقناة MBC في حينها.
4: كمية الآليات اللي كانت فايتة عشان تطلع الجبات، الآليات العسكرية الثانية اللي انضربت، لأن انفوتوا بالأول انضرب الجيب، حاول يفوتوا آليات تانية كمان تعرضت للقصف في حينه. وإحنا وصلنا على زرعيت بالضبط للشارع اللي كان بودي للطريق اللي صار فيها الموضوع، وكمية الآليات اللي كانت فايتة عشان تجيبها. وأكثر شيء كان مثير حالة التوتر اللي ما كانتش عادية عند الجنود اللي كانوا يشغلوا هاي الآليات. الشيء الثاني اللي كان غريب الاستعداد اللي كان موجود عند الناس. احنا وصلنا على زرعيت كانت الناس صارت تاركي ونازل باتجاه تل أبيب والقدس، والوحيد اللي كانت موجودة في الحارة اللي احنا كنا موجودين منها هي كانت بس تستنى عشان تمضي معنا وتضلها نازلة على تل أبيب.
3: بدأ الإسرائيليون سكان المنطقة الحدودية في الساعات الأولى بتعليمات من الجيش الذي أراد استهداف مواقع حزب الله وضمان أن لا يوقع رده خسائر بين السكان مغادرة البلدات، بينما اختار جزء من هؤلاء المغادرة من دون تعليمات محددة. ومع اشتداد الضربات الإسرائيلية ازداد قصف حزب الله لمواقع إسرائيلية بصواريخه، لتنتقل المعركة من الحدود إلى الجبهة الداخلية لأول مرة، كما قال لنا الكاتب الصحفي أنطوان شلحت.

0: لأول مرة ربما نشعر بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية معرضة لقصف الصواريخ على مدار فترات مستمرة. يعني عشنا هذه التجربة ربما في السابق في سنة 1991 أثناء الحرب العراقية الأولى، وتعرضت الجبهة الداخلية الإسرائيلية لأول مرة ربما لقصف صواريخ طويلة المدى، ولكن ليس بنفس الوتيرة ويمكن توصيل ذلك بالزخم الذي تعرضت له الجبهة الداخلية في حرب تموز 2006.
1: بات المواطنون في لبنان وإسرائيل في الواجهة، ومع استمرار الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف مدنية في لبنان، وصل حزب الله أيضا قصف البلدات الإسرائيلية وصولا إلى حيفا. تابع المواطنون العرب مجريات الحرب ولم يحسبوا حساباً أن نيرانها ستصل إليهم، فخصم إسرائيل عربي مثلهم وصواريخه لن تسقط في بلدات عربية. علي مناع ابن قرية مجد الكروم واجه حقيقة الحرب قريباً من منزله.
2: كنا متعودين أن الصواريخ زي حرب الخليج مش راح تكون يعني مؤلمة، مش راح تنزل على البيوت عنا وعلى مجتمعنا، فكنا بحالة من الاستهتار نوعا ما. رويدا بلشت تسقط الصواريخ، ومجد الكروم كانت من البلدان اللي طالها رشقات الصواريخ بأعداد كبيرة ومكثفة، ووصل حوالي 45 صاروخ اللي طبعا تبعثرت بين البلد وبين الضواحي الموجودة. بتذكر أنا طبعا أحد الصواريخ كان حد بجانب البيت عندي، يمكن أبعد عن طرف البيت 20 سنتي، إجا بزاوية شجرة زيتون كبيرة، وبحمد الرب إنه ما يتفجر بين الجيران والناس. فتخذت يعني أنا وخفت أكثر على أولادي، فسافرنا على القدس بعد ظنا منها إنه طبعا يعني نكون بأمان.
1: تعاطفت معظم أطياف المجتمع العربي مع لبنان وحزب الله على الرغم من اشتداد الحرب وخطورة الصواريخ التي بدأت تسقط في البلدات العربية أو قريبا منها، وتلك البلدات لم تكن مهيئة أصلا لحالات الحرب، لا من ناحية البنى الأساسية ولا الخدمات أو الطوارئ. أنطوان شلحت يعود ليفسر سر ذلك التعاطف.
0: شعور الأغلبية كان فعلا تعاطف مع المقاومة اللبنانية، لأنه لا تنسي أن حرب تموز 2006 جاءت بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبعد حملة ما يسمى بالسور الواقي التي اجتاحت فيها إسرائيل أراضي الضفة الغربية وحاصرت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتسببت بموته، وارتكبت عدة أعمال آثمة ربما أبرزها مجزرة جنين. كان الشعور العام ربما عند الفلسطينيين في الداخل هو أن إسرائيل ربما لأول مرة تذوق الطعم المر للقتال الذي اقتصر حتى تلك الفترة على الفلسطينيين. يعني
1: إلى جانب سقوط الصواريخ في عدد كبير من البلدات ومنها العربية كمجد الكروم والمغار وترشيحة وعرب العرامشي وفصوطة والناصرة، كان هناك من يحاول مواصلة الحياة. الموسم هو موسم حفلات الزفاف والأعراس. رازي نجار روى لنا كيف تبدلت خطط المراسم والحفل وأي نقاشات دارت في أروقة أسرته.
3: العرس كان مخطط، أو كنا حابين أنا وإيفا إنه يكون بحيفا، بمعنى إحنا كنا ساكنين بحيفا ومخططين إنه حياتنا كلها تكون بحيفا، وكنا حابين نعملها الكنيسة اللي على الشط بتل السمك. بس بطبيعة الحال من ابتداء يعني مع السبعة لما بديت الحرب، هذا التاريخ كأنه غير كل شيء، غير كل التخطيطات والاستعدادات، ونوعا ما كأنه زي سلمنا الأمر لأهالينا إنه أوكي تخطيط العرس من هاي اللحظة لإلكو كيف بريحكو كيف بريح المعزيم من ناحية مكان من ناحية طقوس إيش لازم يكون إيش مش لازم يكون. وطبعا كان سؤال إنه هل نقيم مراسم العرس؟ عم بحكي على العرس مش الزواج. يعني كان ممكن كان يكون في حل وسط إنه ما يكون في مراسم احتفالية حفاظا على الناس الأجواء مش ملامة، بس إنه كان في هذا السؤال شو نعمل، إنه شو نخطط شو نخلي شو نلغي. لليوم بنفاش كمان ما تحكم. أنا أحكي أنا بتذكر النقاشات الحادة بين والدتي وبين جدي أبوها الله يرحمه اليوم عن إنه هل نعمل ولا ما نعمل. فإني قرر إنه بدنا نعمل. كان العرس اتقرر إنه بشفا عمر، إنه تكون بكنيسة شفا عمر والحفلة تكون بقاعة البقاعة بشفا عمر، قاعة عرس بشفا عمر. معلومة مهمة كأنه بتضيف كأنه لكل تبني خيوط هاي القصة اللي كانت إنه العروس من الرام يعني أكتر شمالا فأكتر خطر على ما يرتب، يعني كل شيء بترتب كمان على الموضوع وين مشاكله. وأهل عائلتي كأنه كل عائلتي أغلب معزين من فصوطة اللي هي على حدود تحت القصف كل الوقت، لأنه بوقتها بال 2006 يعني تحت فصوطة على سفوح فصوطة أقام الجيش الإسرائيلي كامب مخيم عسكر جيش وكان يقصف منه. فعمليا كمان الصواريخ اللي كانت ترجع تقصف على هذا الكامب تنزل بفصوطة. متذكر بيوم العرس بيوم الكنين نفسه ساعتين قبل العرس نزلت كاتيوشا صاروخ كاتيوشا في بيت عمتي ما انصاب حدا لبسوا عين وكملوا على العرس.
1: اشتدت حدة التحريض على المواطنين العرب وبدأ سياسيون وإعلاميون إسرائيليون يرددون عبارة أن صواريخ حزب الله لا تميز بين يهودي وعربي ويفسرون تصريحات المواطنين العرب كما يحلو لهم. في حادثة سقوط صاروخ على ساحة منزل أسرة طلوزي في الناصرة والذي أدى إلى مقتل طفليها قال الوالد إنهما عصفوران في الجنة وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الحرب. فسرعان ما زاد التحريض على المجتمع العربي. على صعيد وسائل الإعلام العربية كانت الحرب على لبنان أول حرب تشارك في تغطيتها فضائيات عربية تبث الحدث لحظة بلحظة، وهذه الحالة كانت جديدة بالنسبة للسلطات الإسرائيلية أيضا وترتبت عليها سياسة مختلفة كما ذكر الصحفيان إلياس كرام وقاسم خطيب.
4: الأيام الأولى من الحرب يعني مرت تقريبا بشكل سلس دون أي اعتراض، لكن عندما بدأت الصواريخ تنهال على حيفا وعلى المدن الإسرائيلية الكبرى إسرائيل شعرت بأنها أمام حالة جديدة، ويعني كانت هنالك حالة غير مسبوقة في كيفية التعامل مع وسائل إعلام هي تعتبرها عدو جزء من العدو. يعني وسائل الإعلام العربية هي ليست كوسائل الإعلام الإسرائيلية في التعامل، لذلك كانت هنالك دائما ملاحقة من جانب الشرطة العسكرية الإسرائيلية لنا على الحدود. يعني أذكر بأن أنا أعتقد بأن الجيش الإسرائيلي يعني شكل فريقا خاصا من الشرطة العسكرية فقط لمراقبة فريق الجزيرة أين يتنقل، لأنه أنا أذكر يعني الضابط ثلاث نجم اسمه تال حتى اليوم أذكر اسمه كان يلاحقنا من مكان إلى مكان في على طول الحدود، و كلما أردنا أن نبث من منطقة كان يبرز الخارطة التي معه ويقول أن هذه منطقة عسكرية مغلقة لا تستطيع أن تبث. يعني كانت هناك محاولة للتشويش علينا. طبعا عملية اعتقال أنا اعتقلت، الزميل وليد العمري أيضا اعتقل على الحدود، وعندما اعتقلونا قلنا لهم طب ما هي التهمة، أنتم اعتقلتونا ما هي التهمة، قالوا يعني لا توجد تهمة لكن نحن أمام حالة جديدة لا نعرف كيف نتعامل مع هذه الحالة الجديدة التي نشأت بأن يعني تبث بشكل مباشر من مناطق ربما استراتيجية حساسة أو من داخل المدن. لكن كان واضحا بأن الحكومة الإسرائيلية في حينه والمسؤولين الإسرائيليين يريدون أن يحددوا قواعد اللعبة بالنسبة للصحفيين العرب.
5: كل يوم كان يصلني من شرح أبالغ وأقول عشرات، بس كان يصلني كمية كبيرة جدا من التلفونات كنزورة ومن الناطق بلسان الجيش لتذكيري أنه شو الشغلات اللي مش مفروض أن نحكي عنها. بالأساس كانت موضوع المواقع الدقيقة لسقوط الصواريخ، بس الإشي الأخطر اللي كان هو كيف إنه الناس تعاطت مع الموضوع، كيف إنه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعاطت مع الموضوع. يعني أنا متذكر تاني يوم الحرب أجا شخص اللي ادعى إنه هو ضابط الأمن في منطقة معامل تكرير البترول في حيفا وقال بكل بساطة ما طلعتوش من هنا ما وقفتش تصوير أو تغطية، فورا راح أستدعي خلية مجموعة مسلحة اللي راح تكون باستهدافكم. يعني الموضوع مش مطروح انكم تغطوا أو تغيروا منطقة التغطية، انتوا جزء من العدو ووظيفتنا نتخلص منكم، فكان تهديد مباشر بالقتل.
1: خلال الحرب قتل 18 مواطنا عربيا، بعضهم في البلد.

0: ذات العربية وآخرون في الأحياء العربية من حيفا. يعود بنا علي مناع إلى الرابع من آب أغسطس، إذ كان وعائلته في طريق العودة إلى مجد الكروم بعد قضاء بضعة أيام خارجها خشية من الصواريخ. مكالمة هاتفية واحدة كانت بداية لخبر غير في مجرى حياة العائلة.
1: في اليوم 17 من الحرب اللي كان 4/8/2006 صباحا، يعني راودني شعور وحدث ما غريب. قلت لزوجتي يعني اولادي انه اليوم خلص لازم نرجع على الشمال لمجد كروم، لانه طولنا هون وانا خلص شو بده يصير علينا، بصير على الناس بصير علينا. وانا بالطريق طبعا حاولنا نفوت نتردى، فاجا خبر الاول انه ابن اختك توفى. طبعا حاول ابني انه يخبي عني، بس انا حسيت يعني من صدمته وبكاء وانه في اشي معين. بين لي انه ما بديش يقولوا لي بالاول انه كمان ابن اخوك معه. فبالطريقة طبعا ما الوقت كان كفيل انه يكشف انه المصيبة اكبر من ابن اختي لحاله، فكان ابن اخوي كمان. شابين اللي يعني في ظاهرة العمر، واحد معلم كان في المدرسة والثاني خلص تعليمه في المانيا في رابع واجا يزاول مينت، وكان بعد اللي هنا يعني شهر.
0: ناشد أمين عام حزب الله حسن نصر الله العرب في مواقع سقوط الصواريخ، لا سيما في مدينة حيفا، بمغادرتها.
2: نحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة ومستعدون لها، إلى حيفا، وصدقوني إلى ما بعد حيفا وإلى ما بعد ما بعد حيفا.
0: لكن ثمة من لم يفعل، فلا الدولة رتبت بدائل للمواطنين ولا هم أرادوا مغادرة منازلهم، كما روت لنا منيرة سلوم ابنة حي وادي النسناس في حيفا.
3: احنا ما بنترك بيتنا ولا بنترك وطننا ولا بنترك ارضنا، ما في مجال انه الواحد يترك بيته عشان سفارات الانذار عماله بتصفر، وعشان الحرب موجوده، وعشان نرجع لغلط اللي كان في سنه 48 او في اي مرحله من مراحل الحياه الماضي. او مثلا كثير ناس مثلا توجهوا لإلي يعني مثلا اتركوا البيت في وضع بهذا التاريخ، تحديدا بهذا التاريخ الوضع في الحي اللي انتم ساكنين فيه حي خطر جدا، يعني اتركوا البيت واطلعوا. فاحنا قررنا انه نضل في البيت، انه ما في مجال نترك بيتنا، وين بدنا نروح؟
0: في السادس من آب اشتد القصف على حيفا، وبدأت مأساة أسرتي سلوم وحمام في وادي النسناس. تحطم منزل عائلة سلوم بالكامل، وانفجرت أنابيب الغاز فأحرقت الابن حمودي الذي أصيب بجروح بالغة، توفي على أثرها بعد أكثر من عام، كما روت شقيقته منيرة.
3: وإحنا في البيت على الساعة 8-10 تحديدا، على الساعة 7:30 كان في صاروخ اللي طب وقع في المينا، واحنا كنا نستنى نشرة الاخبار الساعة 8 عشان نشوف وين كان الصاروخ. الساعة 8-10 تحديدا كان صفارة الانذار والصاروخ بنفس اللحظة مع بعض، يعني ما كانش في مجال انه احنا نروح على الملجأ اللي هو جنب البيت، نطلع من البيت نروح على الملجأ، وما كانش في مجال ان نفوت على الغرفة، يعني كنا بالساحة انا واني ما كان في مجال نفوت على الغرفة. وقع الصاروخ في البيت، يعني لما طب في البيت يعني بتحسي البيت كان زي موج البحر، إشي عماله زي موج البحر. بقول لأمي الصاروخ هون في البيت زي موج البحر، يعني بدنا نطلع لبرا ما فيش مجال، نفوت لجوا فيش مجال من الساحة. وفجأة أربع بالونات غاز، يعني فجأة بتفقع أربع بالونات غاز من قوة الهدف تبع الصاروخ. الصاروخ كان كبير جدا اللي وقع في البيت عندنا، تفقع أربع بالونات غاز، وأربع بالونات غاز لما تفقع بنهدي البيت كلياته علينا، بوقع كل البيت وبنحرق كل البيت، وكون أخوي بمدخل البيت كان فايت يطلعني أنا وإني، فبتهب النار فيه وبالبيت وبنحرق قدام عيوني وعيون إمي يعني. فما كان في مجال، يعني حتى لو بدنا نهرب لو بدنا نطلع ما في مجال، ما كان مجال نهائي.
0: أما حنان حمام فقد فقدت والدها حنا وقريبتها لبيبة مزاوي في نفس حادثة إطلاق الصواريخ، إذ سقط صاروخ في ساحة منزل العائلة.
4: مزبوط، كنا في البيت يعني عند أهلي، كانت الساعة قريب الساعة 7:30 هيك شيء، كنا عاملين قهوة وصارت في 7:30 بالليل طبعا، وصار في أزعكة وبلشنا نفوت يعني على الدار، وأبوي بلش يفوت يعني الكل وهيك، بقيت حمات أختي يعني عم بقول لها إن سليم تعالي فوتي، وما لحقش

0: يعني يوصل على الباب وهو صاروخ خراب خراب اللي حياتي ما كنت أتصور إنه أشوفه. يعني بيت أهلي مهدم من برا، خراب، أبوي مدمم، فأولادي كانوا يبكوا وجوزي تواب وأخوي تواب. يعني ما كانش إشي غين، يعني صعب أوصف الإشي، يعني لأنه بتعديش تحوقي شو عم بتشوفي، شو عم بيصير حواليك، تفهميش بالضبط شو عم بيصير.
1: في نفس الحادثة كان الصحفي إلياس كرام في طريق العودة من المناطق الشمالية الحدودية إلى حيفا التي باتت مستقراً للأطقم الإعلامية، وقال لنا إنه نجا من موت محقق.
2: قذيفة صاروخية سقطت على الخط الرئيسي للمياه وعطلت كل المياه في الكيبوتس، فوقتها يعني شعرنا بالفعل بأنه يعني المبيت على الحدود أصبح خطر شديد، وانتقلنا للمبيت في حيفا بأحد الفنادق. كان هذا المستقر طبعا اللي تقرينا فيه في نهاية المطاف، وكنا منه نتنقل إلى حيفا إلى القرى العربية التي تسقط فيها الصواريخ إلى أماكن الأحداث، لكن أغلب الوقت طبعا كانت هي جولة يومية تبدأ من حيفا من القطاع الغربي للحدود حتى كريات شموني والقطاع الشرقي لمطلي، ثم العودة بعد ذلك في ساعات المساء إلى مدينة حيفا. يعني كانت أيام حافلة بالفعل بالأحداث دون توقف، يعني دائما كانت هناك أحداث تجبرنا على التنقل من نهرية إلى حيفا إلى عكا إلى قرى الجليل التي كانت تسقط فيها الصواريخ، لمطلي، كريات شموني التي كانت تحت قصف شديد. صحيح.
1: بعد هذه المشاهد هناك من استجاب لمطلب الأمين العام لحزب الله بلال حصري، غادر حيفا إلى شفا عمر.
3: في وقته طلب السيد حسن نصر الله من سكان حيفا العرب أنه يخرجوا من حيفا، بعد ما إحنا شفنا أنه هو فعلا صدق بكل إشي عمله، شفنا طبعا على المباشر اللي هو ضرب الباخرة الإسرائيلية وقت الحرب.
4: الآن في عرض البحر في مقابل بيروت الباوجة الحربية العسكرية الإسرائيلية، انظروا إليها تحترق.
3: شفنا كمان في عدم إرسال معلومات يعني من دول إسرائيل مواطنيها وتشويش على المعلومات، طبعا احنا نعرف انه هي حرب إعلامية كمان، فهذا السبب كانت العرب بحيرة وبلبلي، فشفنا انه القصف عم بوصلنا وقريب علينا على أحياء حي وادي مثنى. طبعا لبينا النداء وخرجنا هربنا من حيفا، انا اسميها هذا هروب من الموت او النجاة. وانا شخصيا اخذت عائلتي وخرجنا لشفا عمر بوقته، بنعود اولادنا اذا ما في ملاجئ يفوت على غرفة آمن أو أخرتها بالصفي، يعني أنه فوت تحت الباب مثلا أو بمكان آمن. بحيفا بوادي النسناس بالأحياء العربية، بما أنه ذكرنا أنه تفتقد لملاجئ كمان، ما في غرف آمنة، فبالنهاية أنت بتصور توصل لوضع أنه أنا بالآخر ما بدي أضلني أعود الأولاد كل ما في ضمور أنه وصل قصف مجاور يتخبى تحت الباب أو يتخبى تحت الطاولة. فطبعا كمان شفنا القصف بعائلة سلوم اللي هو فجر البيت كلياته، فهيبطلك أنه وضع أنه هنا تخبى تحت الغرفة، فانفد بجلدك زي ما بقوله مثل العربي. خرجنا أشفاء عمر، وكمان لتغيير الأجواء لأولادنا اللي هن عاشوا 33 يوم برعب، فشفنا أنه من واجبنا كمان إذا بدنا نطلع نغير شوية أجواء لنفسية الأولاد كمان طلعنا على الأردن.
1: تأثرت معظم يوميات المواطنين العرب بمجريات الحرب، لا سيما في الجليل والكرمل والمنطقة الحدودية. كل موعد يحدد بناء على ما يبث في نشرات الأخبار، كل نشاط يدرس قبل تنظيمه وفقا لموقعه، ومن ضمن ذلك حفلات الزفاف. بالعودة إلى رازي نجار الذي أقام حفل زفافه في شفا عمر، بعض المدعوين من أقاربه في فصوطة حضر إلى الحفل بعد أن نظف منزله من آثار التدمير الذي ألحقه سقوط صاروخ. بعضهم جاء من حيفا التي كانت تحت القصف، فيما العروس استعدت في منزل والديها بعد أن حضر مصفف الشعر ومصمم الأزياء إليها بدلا من أن تحضر هي إلى الصالون. أما الموسيقى والأغاني فكان لها وقع آخر.
5: في أغاني اللي سمعتها بعرس أول مرة أو كأنه نزلت ساحة الأعراس، هاي الحالة يعني نزلت على ساحة الأعراس بسياق مختلف وبين أخذت معنى تاني، زي لليوم أتذكر أنه كان في أغنية بارزة جدا، أغنية دوريا الصافي اللي معركة بيت صامت من الجنوب. صارت أغنية مركزية بذات العرس هذيك الليلة. على سبيل النكتة أتذكر كتير أنه كان في كتير مجموعة معازيم كانوا يطلبوا من المغني بوقت

0: بدون ذكر أسامي إنه يحيي أبو هادي المغني لمكن ما أتذكره بضحك، كان يحيي أبو هادي على أساس إنه أبو هادي هو حدا موجود بالقاعة كل الوقت، كان يحيي أبو هادي ويهدي أغاني ويفرح كأنه فيه يحتفل فيه.
1: انتهت الحرب على لبنان بسقوط 119 جندياً إسرائيلياً و42 مدنياً، 41% منهم من المواطنين العرب. لم يسجل أي من الطرفين انتصاراً واضحاً في ظل الخسائر المادية والجسدية، لكن ثمة من رأى أن الحرب حسمت لمصلحة حزب الله، التنظيم الذي واجه جيشاً بكل عتاده ومعداته.
2: بعدني بتذكر لحديث اليوم المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين والجمل اللي حكولنا إياها في أول يوم، وإحنا لما كنا نتصل وإحنا طالعين باتجاه الشمال نحاول نفهم شو عم بيصير وشو ممكن يصير، في جملة عادت على أذهاننا أكثر من مرة إنه رح نغير الجغرافيا والتضاريس الطبيعية للبنان بعد هذا الحادث، وبالآخر الموضوع خلص في لجنة بنغراد وتحقيق الفشل اللي صار على الأرض. وأعتقد وقتها أو إذا بدك هو في مرحلة ما بعد الحرب واضح أنه أكبر إنجاز عسكري على الأرض لا يمكن يحسم الحرب ونتيجة الحرب، المفهوم أنه الانطباع مين انتصر ومين خسر أقوى بكثير من كمية الأسلحة اللي موجودة عند أي طرف من الطرفين وإيش صار بالفعل على الأرض.
1: ومن بين نتائج الحرب أن غياب المنشآت الخدماتية المختلفة في البلدات العربية برز بشدة، إلى جانب أن السلطات الرسمية لم تطبق التوصيات التي خلصت إليها لجنة التحقيق الرسمية فيما يخص جاهزية البلدات. وعلى المستوى العام هناك من يقول إن الحرب مهدت لانحياز إسرائيل أكثر نحو اليمين.
3: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، إعداد مها بدر، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
4: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
5: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
8: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
7: وين
8: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
7: واو عن جد خلينا نروح هلا.
8: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل، وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
9: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد صح.

0: المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوزه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-71

0: 777. بيرفكتو كفر كنا طعم يستحق التوقف.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: المنتصف لراديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. العشرات في رهط يتصدون لزيارة وصفت بالاستفزازية لعضو الكنيسة زفي سوكوت واندلاع مشادات كلامية أثناء محاولة اقتحام المدارس. السلطات الإسرائيلية تفرج عن مفتي القدس بعد اعتقاله في عقاب صلاة الجمعة وتقرر إبعاده عن المسجد الأقصى.
1: أنا أستغرب هذا الاتهام حقيقة، يعني نحن نترحم على الشهداء وندعو للجرحى بالشفاء، وكذلك نذكر الأسرى ونحييهم، ونتمنى إن شاء الله لكل الأسرى الفرج العاجل، ليس أسرانا فقط يعني الأسرى الفلسطينيين، بل الأسير في كل العالم.
0: وعلى قاعدة إذا بتجربش بتنجحش، مهندسة زراعية تنجح بإنتاج التوت الأزرق وتطلق مشروع بلوبري فارم. كل هذا وأكثر من خلال هذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس، برنامج المنتصف، العدد الأول لهذا الأسبوع، 103.3، 107.8. وتكون الانطلاقة بطبيعة الحال من مدينة رهط، حيث تصدى العشرات من الأهالي أهالي المدينة لزيارة رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية المتطرف زفي سوكوت إلى المدينة. وحاول سوكوت اقتحام عدد من المدارس وسط مشادات كلامية وقعت في المكان، كما أغلقت المدارس التي تنظم مخيمات صيفية، أغلق طبعا الأبواب. يذكر أن سوكوت أجرى نفس المحاولات في طوبة وأم الفحم خلال الشهر الأخير. هذه الأصوات تأتينا من مدينة رهط، ولاحقا قام الأهالي بغسل المنطقة كيعني توجه رمزي أو عمل رمزي بكل ما يعني للكلمة من معنى. ينضم إلينا طلال القرناوي رئيس بلدية رهط، أهلا بك.
2: وياني والله يسلمك.
3: سلام الله عليك.
0: وعليكم السلام أستاذ طلال، بكل ما يتعلق بهذه الاقتحامات المتكررة إلى البلدات العربية، إلى المؤسسات التربوية، المؤسسات التعليمية، ماذا يريد هذا الشخص؟
3: أولا ماذا يريد هذا الشخص، وماذا يريد رئيس قائمته؟ انتخابات، ونحن على أبواب انتخابات 90 يوم في انتخابات في دولة إسرائيل، والهدف هو هدف سياسي وكسب الأصوات. وقررنا نحن في بلدية رهط طبعا بالتشاور مع لجنة الآباء واللجنة الشعبية بعدم استقبال هذا رئيس لجنة التربية والتعليم، وعدم الاهتمام لزيارته، وعدم إعطائه الفرصة لكي يبعث من وسائل الإعلام من التلفزيونات والروادي أنه أنا زرت مدينة رهط ويكسب أصوات. ولكن للأسف قام بعض شخصيات من رهط بتصدي له، هذا طبعا كان لازم يكون ترك هذا الإنسان، وعدم الاهتمام من زيارته، وعدم إعطائه أي أهمية من هذه الزيارة. فنحن لا نرحب بهذا برئيس لجنة التربية والتعليم، وإذا كان رئيس لجنة التربية والتعليم ولجنة التربية والتعليم تريد زيارة مدينة رهط، فهنالك طرق متبعة كيف تجرى هذه الزيارات وكيف تنظم هذه الزيارات، وليس من هدف سياسي ووصول إلى أصوات من اليمين المتطرف.
0: وعمليا هي مستمرة وستستمر، أنتم إن كان في رهط أو في اللجنة القطرية رؤساء السلطات المحلية، كيف ستتعاملون مستقبلا مع مثل هذا التوجه الذي على ما يبدو سيزداد؟
3: عدم الاهتمام من هؤلاء الشخصيات المتطرفة اليمينية وعدم إعطائهم أي اهتمام وعدم استقبالهم وعدم التظاهر قدامهم وعدم إعطائهم فرصة لوسائل الإعلام. الهدف هو سياسي. وأنا بقول لك اليوم للأسف يعني لما تصدوا بعض الأهل لهذا المتطرف أنا باعتقادي أنه ازداد قوته السياسية بأربع خمسة آلاف صوت. هذا ما يبحث عنه، لا يبحث عن أهمية التعليم في رهط ولا عن مدارس رهط ولا أم الفحم ولا طوبة ولا أي بلد عربية. كان يعني قدرنا نتصدى له بألاف، لكن هذا لا يستاهل هذا الشيء. لا يعني هو لا يستحق أن نعطيه هذه الأهمية الكبرى وأن نجند ألاف المواطنين. لا، هو لا يستاهل ذلك. أهل رهط لا يهتمون من هذه الشخصية ولا يعطونها أي اهتمام، ونتركه هو الشارع فقط. كان لازم يأتي يقف أمام المدرسة مغلقة، إحنا في فرصة الصيف هنالك فعاليات مخيمات صيفية مغلقة المدارس، يقف أمام المدرسة يمر في الشارع وروع على البيت. هذا كان لازم يكون الجواب لهذه الشخصية.
0: ولكن يعني على ما يبدو بالفعل كما ذكرت هذا ما يريد، هذه المسرحية التي يقوم بها ربما.
3: هو أراد يعني مسرحية أمام الشارع اليهودي، أراد استفزاز المواطنين، وحسب اعتقادي نحن أكبر منه بكثير وأفهم منه بكثير وعندنا بعد وعمق سياسي أكبر منه، فهو أحب أنه يعمل هذه المسرحية في مدينة رهط للشارع اليهودي المضطر. أنا أيضا زرت مدينة رهط واطلعت على المدارس، هو لم يدخل مدارس رهط ودخل الشارع ورجع من الشارع، والمواطنين قاموا بغسل الأرصفة بعد ما كان فيه، لأنه أي إنسان غير محبوب وغير مرغوب فيه في مدينة رهط.
0: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة طلال القرناوي رئيس بلدية رهط.
3: شكرا وسلام عليكم.
0: ينضم إلينا الآن علي دبسان رئيس اللجنة الشعبية في رهط. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي معنا؟ سيكون معنا بعد قليل. ربما نذهب بالفعل هذه الأصوات التي وصلت من مدينة رهط بكل ما يتعلق بالقيام بغسل وشطف أرضية الشارع والمكان الذي تواجد به إزفي سكوت.
2: نفو ريحة تسمين
4: نفو
2: نفو
0: يا إذن يقومون بتنظيف الشارع والمنطقة التي تواجد بها إزفي سكوت.

0: خطوة يعني رمزية ربما للتعبير عن الغضب، للتعبير عن رفض مثل هذه الاقتحامات. هي ليست زيارة، هو اقتحام، إذا رفض هذه الاقتحامات. ومعنا علي الدبسان رئيس اللجنة الشعبية في رهط. أهلا بك علي الدبسان معنا.
1: أهلا بك، أهلا وسهلا بكم بالمستمعين جميعا. عضو اللجنة الشعبية وليس الرئيس،
0: عضو اللجنة الشعبية، قمنا بالتصريح.
1: نعم.
0: أستاذ علي، بالفعل واضح أنه كان هناك موقف واحد وموحد، إن كان بلدية إن كان لجنة شعبية إن كان من المواطنين، ضد هذا الاقتحام.
1: نعم الحمد لله، نعم الحمد لله، كانت وقفة واحدة لجميع القوى السياسية والقوى المحلية العاملة في الحقل. نعم وقفنا أمامه وكحتنا، مثلما نقول كحتنا وطردنا من بلدتنا، حاول يفوت إحدى المدارس ومنعناه بأجسامنا، وسمعنا سماع كلمات تليق به. طلعوا في السيارة مع البوليسية ووصلوا أو انتقلوا إلى مدرسة أخرى، فكنا طبعا نحن وراهم ولم نتركهم، ووقفنا في المدرسة الثانية ومنعناه من الدخول وطردناه وروح بكفاح حنين. إنسان غير مثقف غير متعلم، للأسف رئيس لجنة التربية والتعليم في كنيسة إسرائيل، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. فهذا يعني بحد ذاتها فضيحة لهذه الدولة.
0: أستاذ علي، يعني على ما يبدو بأن هذا العمل الذي يقوم به سوكوت بشكل متوال هو يعني ليس لا يمثل فقط زفي سوكوت ولا يمثل فقط حزب زفي سوكوت، إنما رقعة أوسع من المجتمع.
1: طبعا السكوت هذا ليس لحاله وليس وحده، هنالك مجموعات كبيره وتكبر من يوم ليوم، التي تتبنى هذه المبادئ السيئه والعنصريه والفاشيه. ولكن مع كل ذلك نحن بالقوى القانونية التي معنا نتصدى لكل هؤلاء. تصدينا في الماضي لبرفر، وتصدينا في الماضي لكثير شخصيات حاولت اقتحام رهط ودخول رهط، استقبلناهم سمحوني بهذه الكلمة، استقبلناهم بالأحذية على رؤوسهم، واليوم برضو استقبلناه سكوت هذا بالأحذية.
0: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة علي الدبسان رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طرات، شكرا لك،
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
0: إذن هذا بكل ما يتعلق بهذه الاقتحامات المتكررة لزفي سوكوت إلى بلدات عربية من طوبة زنجرية في الشمال، مرورا بأم الفحم ووصولا إلى مدينة رهط هذه المرة. عقدت في محكمة الصلح اليوم جلسة للنظر في طلب تقدم به متولي أوقاف المدينة بهدف وقف أعمال التجريف التي تقوم بإحدى الشركات لبناء مخازن في مقبرة بلد الشيخ نيشر، ودعت لجنة الدفاع عن المقبرة إلى المشاركة الواسعة في الجلسة. المحامي خالد دغش عضو هيئة متولي أوقاف حيفا ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ خالد.
2: أهلا بك فيك أخي فرات.
0: يعني أستاذ خالد، بكل ما يتعلق بهذا أو هذه الملاحقة إن صح التعبير، إن كان للمقبرة إن كان لكل ما يتعلق بالمعالم العربية والإسلامية وكل شيء، يعني في الآونة الأخيرة تزداد وهو تصعيد، وعلى ما يبدو أيضا هناك شركاء لهذه الشركة.
2: صحيح، يعني هذا التصعيد الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة وبما يشمل الاعتداء وتجريف جزء من المقبرة وطمس قبور ومحاولة إخفائها، يعني لم يأتي من فراغ، إنما بسبب التحريض والدعم من الحزب حزب عثمان يهوديت حزب بن غفير الذي قام طبعا بالاعتداء هو بذاته الوزير و

0: رئيس لجنة الكنيسة من طرفه، لجنة الداخلية آسف من طرفه، بالاعتداء على أجزاء أخرى في المقبرة. وأتت هذه الشركة، شركة جلعاد يضحك، وهي شركة بناء، بخلسة ودخول في ساعات الليل إلى أرض المقبرة وتدنيسها وإخفاء جزء من القبور في جزءها الشمالي. طبعا قمنا بصد هذا الاعتداء وتوجهنا إلى المحكمة. واليوم كانت طبعا منذ ساعات الصباح جرت الجلسة أمام محكمة الصلح في حيفا، وطبعا المحكمة لم تبت حاليا في القرار ولم تعطي قرار نهائي، وحددت جلسة إضافية لسماع شهادات الأطراف في 23/9 القادم.
1: وعمليا مثل هذه الجلسات هل يتم التعويل على عدالة المحكمة؟
0: يعني نحن نعول أن المحكمة مهنية، القاضية التي كنا عند هداس شختر إسرائيل هي قاضية مهنية، ولكن للأسف تم ترقيتها وتعيينها في محكمة المركزية، ولذلك على الأغلب في شهر 9 القادم 23/9 سوف يعني يكون قاضي آخر في محكمة الصلح. ولكن طبعا نحن نعول على الخطاب القانوني المهني، ولكن هو ليس وحده ليس كافي، يعني للتأكيد على أن المحكمة وحدها لا تكفي ولا يمكن تعويل عليها لوحدها وعلى عدالتها. أن يعني ذكروا المحامي شركة جلعاد يفرح ذكر أنه حتى لو لم يكن معه قرار من يمنعه دخول المقبرة، إلى أن الشرطة لم ترافقه إلى الأرض المقبرة لأن تحتاج إلى قوات كبيرة، ولذلك هو امتنع من دخول المقبرة ولو أنه يدعي أنه مالكها، وذلك لخوفه من التصدي الذي يتوقعه، والشرطة لا تؤمن له مثل هيك خطوة. ولذلك التعويل هو طبعا على الالتفاف الشعبي الجماهيري وأيضا على المسار القانوني.
1: يعني ما فيش أرض غير هاي الأرض لبناء؟
0: يعني هذه بسبب نحن نتحدث عن منطقة منطقة مهمة اليوم، يعني هي يعني سابق قبل 50 سنة لم تكن مهمة، ولكن اليوم هي مهمة لأن حوالي هذا المنطقة بدأوا بإقامة العمارات والمخازن ومناطق صناعية ومدرسة جديدة، في تخطيطات لتحويل المنطقة إلى منطقة طبعا معمارية من الدرجة الأولى، في هنالك متاجر وحانات وما إلى ذلك، وحتى كوبات حليم في المنطقة. وطبعا هذه المنطقة بالنسبة لهذه الشركة هي طبعا يعني أكبر استثمار مادي، ولا ينظر إليها وكأن هذه مقبرة إسلامية وهناك قبور وهناك حرمة القبور وهناك قدسية المكان. هذه الاعتبارات بالنسبة لهذه الشركة غير موجودة وليست بالحسبان. والمحكمة اليوم يعني هذا كان جيد يعني أحسسنا به أن المحكمة متعاطفة، هذه القاضية هداس شختر كانت متعاطفة مع هذا الخطاب الذي يقول أن هذه المقبرة لها قدسيتها، هنالك يعني اهتمام بأن هناك قبور ويجب حمايتها وهذا المنطق القانوني. ولكن طبعا نحن نتحدث عن أرض تم مصادرتها أو جزء المقبرة بسنوات 50، ونحن اليوم في سنة 2026 نتعامل مع ميراث قانوني صعب جدا، كانت تملك قرارات التي لم يعني تنقذ المحكمة ولم تلغي المصادرة، ولذلك نحن نتعامل اليوم في خطاب قانوني حذر جدا بأن هنالك اعتداء على حرمة المقبرة، وهنالك طبعا شروط قانونية من أجل نجاح هذا الخطاب القانوني، وطبعا كله في إطار القانون الإسرائيلي وليس القانون لا القانون الإنساني ولا القانون الدولي.
1: وضحت الصورة، ونحن سنتابع معكم المحامي خالد دغش عضو هيئة متولي أوقاف حيفا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا أخ فرات
1: عزيزي. نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة ثم نعود ونواصل.

الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل

0: نائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: قولي لي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: من جديد 103.3 107.8، ودائما نذكر بتطبيق ناس، حملوا التطبيق من أجل الاستماع إلى هذا البث وأيضا لمتابعة ومشاهدة كل شيء. والآن في عناوين التطبيق: أهالي رهط يتصدون لسوكوت ويمنعونه من دخول المدارس. هناك قبل قليل كنا قد ذهبنا إلى بعض الأصوات التي وصلت، لنستمع إلى الأصوات ونستمر بالإبحار في عالم تطبيق ناس. وأيضا في العناوين في تطبيق ناس، وهذا ما استمعتم إليه أيضا قبل قليل في الساعة السابقة، كنت هناك زميلة شيرين يونس مع 20 عاما على حرب لبنان، شهادات حية من قلب النار. وأيضا جلسة قضائية في حيفا لوقف أعمال تجريف في مقبرة القسام، تحدثنا قبل قليل مع المحامي الأستاذ خالد دغش بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. وأيضا ما زلنا في عالم تطبيق ناس، خلل تقني يتسبب بإرسال إنذارات مبكرة في منطقة المركز. وأيضا في العناوين في الرياضة: من بطل العالم إلى المنتخب الأكثر كراهية، هذا في تطبيق ناس، طبعا أنتم عارفين عن مين، ويمكن الاستماع والمتابعة والمشاهدة والقراءة الآن في تطبيق ناس. أفرجت السلطات الإسرائيلية عن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين بعد اعتقاله في عقاب صلاة الجمعة، وسلمت القرار أو سلمته القرار الذي يقضي بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع. ينضم إلينا عبر أثير راديو الناس الشيخ محمد حسين.

0: مفتي القدس والديار الفلسطينية. أهلا بك شيخ.
1: أهلا بكم، حياكم الله أنت وكل الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: شيخ، ليست المرة الأولى.
1: طبعا ليست المرة الأولى، هم يلاحقون خطباء المسجد الأقصى وأئمة المسجد الأقصى والسدنة والحراس وكل العاملين في الأقصى من رجال الإعمار وعمال الإعمار وحتى المصلين الذين يأتون إلى المسجد الأقصى المبارك، يلاحقون ويبعدون على مدن مختلفة، وهذه أصبحت يعني سياسة مكشوفة مع الأسف الشديد للسلطات الإسرائيلية، سلطات الاحتلال، بملاحقة العاملين في المسجد الأقصى ومن ثم القادمين والذين يشدون رحالهم إلى المسجد الأقصى المبارك. لكن يعني أنت تعلم والكل يعلم وإسرائيل تعلم أن المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي للمسلمين وحدهم وأنه المسجد الثالث في الإسلام، وبالتالي لا يمكن إلا أن نتعلق بالمسجد الأقصى، وهذا التعلق تعلق عقائدي وتعلق تعبدي وتعلق تاريخي وتعلق حضاري، وكل هذه المعاني مجتمعة في المسجد الأقصى. وبالتالي أنا أعتقد يعني أن السلطات الإسرائيلية يجب عليها أن تفكر بغير هذا الاتجاه، وهو ملاحقة ومتابعة المصلين في المسجد الأقصى أو العاملين في المسجد الأقصى، ولكن مع الأسف الشديد يعني هذه سياسة أصبحت مكشوفة وواضحة لكل من ينظر إلى المسجد الأقصى وإلى العاملين في المسجد الأقصى. نحن رسالتنا في المسجد الأقصى رسالة واضحة وثابتة، يعني أداء الشعائر في المسجد الأقصى كالصلوات المفروضة وإقامة شعيرة صلاة الجمعة وخطبة الجمعة هي جزء من هذه الشعيرة، هي أمور تعبدية يعني لا يمكن التحول عنها ولا يمكن منعها ولا يمكن ملاحقة من يقوم بها، لكن مع الأسف الشديد تخترق السلطات الإسرائيلية كل الشرائع السماوية وكل القوانين والأعراف الدولية وتلاحق من يقومون بهذه الشعائر في المسجد الأقصى المبارك. قدرنا هكذا، ولكن نحن لن نتخلى عن واجباتنا تجاه المسجد الأقصى، لن نتخلى عن شعائرنا الدينية التي نحافظ عليها وبكل قوة وبكل إصرار أن تبقى إن شاء الله ممارسة في المسجد الأقصى، لكن نأمل من العالم أن يضغط على هذا الاحتلال أن يرفع يده وأن يكف عن ملاحقة العاملين في المسجد الأقصى ليؤدوا عباداتهم وشعائرهم الدينية بكل حرية وبكل أمن، لكن مع الأسف هذا ضائع في ظل هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
0: شيخ، هم ماذا يقولون لك يعني إذا استدعوك للتحقيق أو إذا
1: هو قالوا بالحرف الواحد، قالوا أنت ذكرت كلمات تحريضية في الخطبة وهي ذكر الشهداء وذكر الأسرى. نحن دائما يعني ليست أول خطبة وليست آخر خطبة نتعرض فيها للترحم، يعني نحن نترحم على الشهداء يعني نقول والصلاة والسلام على الشهداء والمكلومين والصلاة والسلام على الأسرى والمعتقلين، هذا بالحرف الواحد الذي نقوله وقلناه بخطبة الجمعة أول أمس وبخطبة الجمعة السابقة، يعني هو ترحم حقيقة على الشهداء وعلى الجرحى وعلى الأسرى وعلى المعتقلين، لكن كأن هذا الأمر لا يروق لهذه السلطات. يعني الأسرى مجموعة من الناس وهي كثيرة في أبناء شعبنا، والشهداء كذلك يعني هم الأكرمين من أبناء شعبنا، وربنا كرم الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إذا كانوا عند الله مكرمين وأحياء، فيعني ألا يستحق هؤلاء نحن أن نترحم عليهم وأن نذكرهم بالخير؟ هذه هي القضية، يعني أنا أستغرب هذا الاتهام حقيقة، يعني نحن نترحم على الشهداء وندعو للجرحى بالشفاء ونترحم وكذلك نذكر الأسرى ونحييهم ونتمنى إن شاء الله لكل الأسرى الفرج العاجل، ليس أسرانا فقط يعني الأسرى الفلسطينيين بل الأسير في كل العالم نتمنى له الحرية من الأسر، وهو حق إنساني وحق الحرية حق تعمل عليه كل الشرائع السماوية وكل القوانين والأعراف، لكن مع الأسف الشديد يعني اختلال هذه الموازين وهذه النظرات في نظر الاحتلال الإسرائيلي للخطباء إذا ذكروا ذلك يعني أمر غريب جدا ومستهجن، هذا هو هذه هي التهمة من أولها إلى آخرها.
0: وضحت الصورة، ونريد أن نشكرك على هذه المداخلة.

0: الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أخ فرات وبارك الله فيكم.
0: شكرا لك الشيخ من جديد. إذن كما ذكرنا أفرجت السلطات الإسرائيلية عن مفتي القدس وهو يتحدث معنا وتحدث معنا قبل قليل وهو يقول بشكل واضح هي ملاحقة بسبب كل ما يقال في خطبة الجمعة. نذهب الآن إلى هذا الموضوع. نحن من فترة إلى أخرى نحاول المقارنة حيث أعلنت الشرطة الفلسطينية عن إبطال جسم متفجر ثبت في مركبة شاب من سكان مدينة الطيرة أثناء تواجده في قلقيلية. وفي المقابل في طول كرم أفادت الشرطة باعتقال مشتبهين أو مشتبهين قاما بالاعتداء على شخص من الداخل وسرقة المركبة كما تم ضبط المركبة المسروقة. تم الاعتقال، تم ضبط المركبة وإعادة المركبة، وأيضا تم إبطال مفعول الجسم المتفجر. ينضم إلينا لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. أهلا بك.
2: أهلا بكم، يعطيكم ألف عافية.
0: أستاذ لؤي، بداية لنذهب إلى الجسم المتفجر الذي ثبت على مركبة شاب من سكان مدينة الطيرة.
2: صحيح، هذا ما جرى ليلة أول أمس عندما أبلغنا بوجود جسم متفجر موجود على مركبة لأحد المواطنين من الداخل. على الفور تحركت قوة من الشرطة وقامت بإغلاق المكان اللي تتواجد فيه هذه المركبة، وتم إخلاء الساحة. كانت هذه المركبة متوقفة في ساحة في مدينة قلقيلية، وتم إخلاء هذه الساحة وتم استدعاء فرق هندسة المتفجرات والذين قاموا بالتعامل مع هذا الجسم اللي تبين بأنه فعال ومتفجر، ولو قدر له أن ينفجر بالتأكيد أحدث أضرار أو إصابات لا سمح الله. ولكن بحمد الله أولا ثم بسرعة الاستجابة وبالإجراءات التي اتخذتها شرطة والأجهزة الأمنية واللي تمكنت من التعامل مع هذا الجسم وتفكيكه عن هذه المركبة. طبعا تم سماع أقوال صاحب هذه المركبة للتعرف إذا كان هناك بعض الشبهات وبعض الخلافات أو بعض الأسباب. ما زالت التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة للوصول إلى من قام بتركيب هذا الجسم ومحاولة الوصول إليه.
0: وعمليا إذا تحدثنا عن مثل هذه الظاهرة، وجود أو دخول مركبات من الداخل إلى مناطق السلطة الفلسطينية ومثبت على هذه المركبات عبوات ناسفة، كيف يحصل ذلك؟ كيف تمر هذه المركبات من المعبر أو من الحاجز العسكري؟
2: يعني نحن لا نسيطر على الحدود، الحدود هي وهذه الحواجز الموجودة على مداخل المدن وعلى المعابر وعلى الطرقات جميعها حواجز للاحتلال الإسرائيلي للأسف، ويعني تمر عن الحواجز لا نعلم كيف تمر. ولكن نحن في اللحظة الأولى التي نعلم عنها تصلنا معلومة، وهذه ليست المرة الأولى التي نتعامل مع أجسام مشبوهة يعني تم وضعها في بعض الأماكن أو بعض الطرق أو بطرق مختلفة. لذلك نحن على الفور وعلى الجاهزية التامة للتعامل مع مثل هذه الأجسام، طواقم هندسة المتفجرات واللي تم تدريبهم بمستوى عالي في الدول العربية والدول الشقيقة واليوم والصديقة أيضا، واليوم لديهم كفاءة عالية في التعامل مع مثل هذه الأجسام، وهناك سرعة استجابة يتم تنفيذها على الأرض بهدف حماية المواطنين والأرواح وأهلنا القادمين من الداخل الفلسطيني.
0: وإذا تحدثنا أستاذ لؤي بكل ما يتعلق بالاعتقال مشتبهين قاما بالاعتداء على شخص آخر وسرقة المركبة،
2: يعني هذا أيضا يعني أبلغنا فيه وخلال 24 ساعة مواطن أبلغ بأنه تعرض لعملية اعتداء وسلب مركبته وبعض حاجياته وأغراضه وجزء من مال كان بحوزته. على الفور باشرت إدارة المباحث العامة بشرطة طول كرم عملية البحث والتحري وتمكنت من تحديد هوية المشتبهين، وبملاحقتهم تمكنت من إلقاء القبض على أحدهم وضبط المركبة وضبط المسروقات، وتم التحرز على هذه المسروقات وهذه المركبة، كما تم ضبط المركبة التي استخدمت في هذه الجريمة. أيضا الملاحقات للشخص الآخر مستمرة، هويته معروفة لدينا ونعمل على إحضاره، ويعني هذه أيضا سرعة وكفاءة عالية، خلال أقل من 24 ساعة تم تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم وتم ملاحقتهم وإحضار المركبة وإحضار المسروقات، والمركبة التي نفذت كما قلنا أو نفذت من خلالها هذه الجريمة. الشخص الآخر كما قلنا هو معروف وجاري العمل على إحضاره، نتوقع خلال الساعات القادمة أن يتم إلقاء القبض عليه.
0: عمليا يسأل أي الاعتماد هو بالأساس على معلومات استخباراتية وأيضا على وسائل تكنولوجية متطورة في كل ما يتعلق بفك رموز الجنح الجنائية؟
2: يعني إذا تحدثنا عن الإمكانيات، هي إمكانيات متواضعة حقيقة، يعني متوسطة، ليس بالإمكانيات المتقدمة بشكل كبير، لكن نعتمد على أولا الحرفية لدى ضباط الشرطة، وكذلك التعاون من قبل المواطنين، والإيمان المطلق بأنه العمل هذا هو عمل وطني يخدم الوطن والمواطن، وبالتالي يعني يبذل ضباط الشرطة وأفرادها وعناصرها والأجهزة الأمنية جهدا كبيرا في ملاحقة هذه الجريمة، اللي خلال ساعات معدودة يتم الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة بالحرفية، بالعمل المتواصل، بالمعلومات الاستخبارية، بالمعلومات الدقيقة، بالتعاون مع المواطن. أما كما قلت، أما بالنسبة للإمكانيات حقيقة هي إمكانيات بسيطة متواضعة، لا نملك الإمكانيات المتطورة في هذا الجانب، نحن لدينا بعض الإمكانيات لكن لا تحاكي مصافي الدول المتقدمة، ولكن الإنجازات تحاكي مصافي الدول المتقدمة. نحن ننجز في العام الواحد ما بين 88% إلى 94% من القضايا الواردة إلينا، وقضايا القتل مثلا معظمها إذا يعني 95% منها بكون قد تم إنجازه بشكل تام في كل عام، ويبقى عدد قليل جدا منها لم يتم استكمالها بسبب هروب الفاعلين إلى الداخل أو إلى مناطق لا تعمل بها المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
0: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة طبعا لأي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، شكرا لك.
2: شكرا شكرا.
0: نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
7: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
8: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة، خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي.
10: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
11: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
12: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
13: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
12: دراسة وتدريب معا. دراسة من

0: خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
3: بس أمكور أمكور أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرة، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد، والآن نذهب إلى يعني كل ما يقوم به من يريد بالفعل أن يصل إلى شيء ما، ويعني لا شيء مستحيل، وإذا بتجربش تنجحش. على هذه القاعدة مشت المهندسة الفلسطينية وخاضت المهندسة الزراعية الفلسطينية أماني أبو نعيم أولى خطوات مشروعها بلوبري فارم، مزرعة التوت الأزرق أو توت العليق كما هو دارج، ونجحت بإنتاج ثمار الفاكهة التي اعتاد السوق الفلسطيني توفيرها مجمدة أو مستوردة. تنضم إلينا أماني أبو نعيم المهندسة الزراعية من طوباس، أهلا بك.
2: أهلا فيك، يعطيك ألف عافية، يسعد لي كل أوقاتك يا رب.
1: أهلا أستاذ أماني، لو تحدثينا بالفعل عن هذا المشروع، كيف انطلق والفكرة كيف أجت؟
2: بداية شكرا لك على الاستضافة الحلوة. المشروع بلش في 2023، والمشروع إجا هو من فكرة اجتني بعد ما شفت انه الاسواق الفلسطينيه بحاجه لمنتج مثل منتج البلوبري، فمن هون انطلقت الفكره، ولقيت انه انا لازم اجرب واشوف وازرع ويكون في عنا انتاج بلوبري فلسطيني. ونجحت الحمد لله الفكره بعد جهود وبعد تجربه، واعطت الانتاج الحمد لله.
1: وعمليا هذه الفكرة كان إلها داعم ودعم ولا فقط مبادرة شخصية؟
2: لا، هي كان إلها داعم، هي تم تنفيذها بالتعاون مع الإغاثة الزراعية الفلسطينية بار، وبرضو الوكالة البلجيكية نابل، برضو بشكرهم أنه طبعا لأنهم هم كانوا سبب في يعني في أنه أنا اشتغلت هذا الفكرة وأنه وصلت لهون.
1: وعمليا إذا بتحدثين أكثر عن المشروع، قديش ممكن يأثر على السوق الفلسطيني أو ينشر في السوق الفلسطيني أيضا في الداخل وربما في دول عربية؟
2: أكيد. هلأ هو البلوبيري هي فاكهة فيها استثمار كبير، لأنه هي من الفاكهة أو من الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة والممتازة، لأنه أسعارها كثير غالية، وهي برضو كمان مش متوفرة يعني بهاي الكميات. يعني بحس أنه بالفترة الأخيرة الكميات الموجودة في الأسواق هي أقل من الطلب، يعني في طلب كثير على هاي المنتج، فبالتالي إحنا هاي الزراعة لو اشتغلنا عليها هي استثمار كبير، وأنا متأكدة أنه إلها سوق، وسوقها رح يكون كثير منيح.
1: سوقها بالأساس مطاعم، مقاهي، بيوت؟
2: أكيد طبعا، سوقها اللي هي سوبر ماركت، ممكن تتعاقد مع مطاعم، مع فنادق، بحكم أنه هي كمان يعني بتدخل بكثير حلويات، بالمشروبات، برضو كمان اللي هم عندهم الحميات الغذائية والأمراض القلب والسكر كثير بينصحوهم أنهم يتناولوها، لأنه هي تحتوي على مضادات أكسدة، ألياف غذائية، والعديد من الفيتامينات.
1: وعمليا تحدثنا أستاذ أماني بكل ما يتعلق بوحدوية هذا الإنجاز، هل المناخ ربما لا يتناسب وبالتالي ما جعل

0: لكي تتوصلين لحل؟ الأرض ربما التربة؟
1: هلا ما في مشكلة في المناخ، المشكلة هي بتكمن كلياتها في التربة. البلوبيري هي نبات ما عنده أي مشكلة مع المناخ، ممكن أن نزرع داخل بيت البلاستيكية، ممكن أن ينزرع في الريشت، في بيت الريشت بنحكي له. ما في عنده أي مشكلة مع المناخ، بس بتضل اللي هي النقطة المهمة عندنا اللي هو الوسط الزراعي اللي بيعيش فيه. هاي النقطة لازم نركز عليها. اليوم في اللي هو الري المحوسب، هاي النوع من التقنيات الزراعية بتساعدنا كثير، بتسهل علينا في الزراعة، وخصوص زراعة البلوبيري، لأنه هي بتوفر علينا في المدخلات كثير، بتعطي كل نبتة حقها يعني بالضبط، نحكي لك يعني بطرق محسوبة، يعني ما في إشي أكثر من إشي، ما في إشي أقل من إشي، فهي بتساعدنا أنها بتعطينا إنتاج يعني ذو جودة عالية، وبتعطينا إنتاج ممتاز كمان.
0: ما بأثر على التوازن البيئي؟
1: لا لا ما بأثر. أنت بالعكس أصلاً أنت هيك بتوفر مي، بتوفر مي أكثر لما تستخدم هذا النوع من الأجهزة، بالإضافة أنه أنت كمان بتشغل الطاقة اللي هي الطاقة المتجددة عندك، اللي هي بهاي الأجهزة هي بحاجة لكهرباء، فبالتالي أنت هون كمان بتروح باتجاه اللي هو استخدام الطاقة الشمسية، فمن هون أنت برضو كمان بتكون اشتغلت على أكثر من سايد اللي بنحكي له إحنا اللي هي الزراعة الخضراء.
0: جميل جدا، بنتمنى لك التوفيق.
1: يعني هو كل شيء ما يتعلق في التغير المناخي.
0: شو المشروع القادم استاذ أماني؟
1: ان شاء الله انا مشروعي القادم انه حاب اتوسع اكيد في مزرعتي، وانا جاهزه اي حدا بده اي استشاره وحاب يخوض التجربه وحاب يكون مزارع بلوبيري، انا جاهزه لاي حدا بدق بابي وبيسالني اني احكي له عن تجربتي وانصحه.
0: واحنا بنتمنى لك التوفيق.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك المهندسة الزراعية من طوباس أماني أبو نعيم. نعود إلى أرض أخرى وتربة أخرى، تربة الصحراء والنقب، وما حصل في النقب قبل أكثر من ساعة، والرد والتصدي الجماهيري من أهالي مدينة رهط لاقتحام الذي حاول القيام به رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية تسفي السوكوت. لنستمع بداية الأصوات. حيث حاول الأخير أي سكوت اقتحام عدد من المدارس وسط مشتدات كلامية وقعت في المكان. لنستمع إلى ما قاله قبل قليل في حديثه لراديو ناس طلال القرناوي رئيس بلدية رهط.
2: 90 يوم في انتخابات في دولة إسرائيل، والهدف هو هدف سياسي وكسب الأصوات. قررنا نحن في بلدية رهط بالتشاور مع لجنة الأباء واللجنة الشعبية بعدم استقبال رئيس لجنة التربية والتعليم وعدم الاهتمام لزيارته، ولكن للأسف قام بعض شخصيات من رهط بصد له. هذا طبعا كان لازم يكون ترك هذا الإنسان وعدم الاهتمام من زيارته وعدم إعطاه أي أهمية من هذه الزيارة. فنحن لا نرحب رئيس لجنة التربية والتعليم، وإذا كان رئيس لجنة التربية والتعليم ولجنة التربية والتعليم تريد زيارة مدينة رهط، فهنالك طرق متبعة كيف تجرى هذه الزيارات وكيف تنظم هذه الزيارات، وليس من هدف سياسي ووصول إلى أصوات من اليمين المتطرف.

0: يقترب بهذا المونديال من طي الصفحات الأخيرة، ويعني أي صفحات، منها الصفحات الرياضية واللحظات واللقطات الرياضية الجميلة. نتحدث عن منتخبين عربيين يعني رفعا اسم العالم العربي عاليا، وبالمقابل هناك من يتحدث عن التحكيم ومن يتحدث عن السيطرة الأوروبية. يعني لاحظوا، نتحدث عن ثلاثة منتخبات وصلت إلى هذه المرحلة، إلى هذا المربع، وطبعا منتخب جنوب أمريكي. إذن ومع هذه التطورات ينضم إلينا الزميل صبحي محاجني. أهلا صبحي.
1: تحياتي فراتي لك، لكل المستمعين والمستمعات.
0: يعني مع وجود ميسي ومع وجود الأرجنتين، لا يمكن إنكار وتجاهل السيطرة للقارة العجوز.
1: أكيد، بالتأكيد. وطبعا اللي بلفت انتباهنا أن المنتخبات الأربعة المتأهلة هي نفس المنتخبات الأربعة

0: الأربعة الأولى بتصنيف الفيفا، الأرجنتين، فرنسا، إسبانيا وإنجلترا. وكمان هذا بيأكد إنه الكبار فرضوا كلمتهم بهاي النسخة من المونديال، وكمان كل المنتخبات اللي تأهلت حاصلة على كأس العالم بالسابق. والأكيد يعني بدنا نتحدث عن الحديث اللي بيدور بالشارع الآن، الانتقادات الموجهة للحكام والقرارات
1: اللي صبح يعني رجع إلى الفار يفحص.
0: طلع فرات أسهل
1: عادة بفحصوش ما يسمى بالأكروباتي أو التمثيل على في مركز الملعب، عادة في الصندوق.
0: تمام، بس فرات طلع أسهل إشي إنه نسير الجمهور، والأصعب والأكثر مهنية إنك تقول الحقيقة حسب كيف بنص القانون. والقانون اللي استخدم في هاي الحالة هو تعديل جديد على بروتوكول الفار، يعني يمكن أغلب المستمعين ما بيعرفوا، مع إنه إحنا تحدثنا في برامج سابقة عن التجديدات اللي كانت من قوانين وكانت أيضا بتقنيات الفار والتقنيات الموجودة حاليا واللي تستخدم في كأس العالم. هاي التقنية تعرف باسم الهوية الخاطئة، لذلك كل من حضر المباراة شاف إنه كتب على الشاشة mistaken identity. هذا التعديل بيسمح للحكم بعد مراجعة الشاشة بإلغاء البطاقة اللي أعطيت للاعب الخطأ ونقلها للاعب اللي ارتكب المخالفة الفعلية حتى لو كانت المخالفة هي التحايل. وبالمناسبة هاي مش أول حالة بتصير في هذا المونديال، حالة كانت أمام بالمباراة الباراغواي أمام المنتخب الأمريكي، ميغيل ألميرون اللي كمان تحايل على الحكم وكمان الحكم أشهر له البطاقة الصفراء، ومبولو كان للأسف كان معه بطاقة صفراء أولى وهي البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي هو تلقى البطاقة الحمراء وخرج المباراة. يعني رغم كل التعاطف مع المنتخب السويسري لأنه القرار كان صحيح في هاي الحالة فرات
1: على الأقل في الحالة صبحي. يعني العناوين إن كان الصحف الرياضية العالمية التي تذهب إلى مباراة إسبانيا فرنسا وتقول بأن إسبانيا هي الوحيدة التي يمكن أن توقف القطار الفرنسي.
0: طلع هون احنا بنحكي عن اقوى خط دفاع امام اقوى خط هجوم، اسبانيا اللي بتتميز بالاستحواذ وفرنسا اللي بتتميز بالسرعه الفائقه في الهجوم والاداء الهجومي القاتل الموجود لعندها. احنا بتنتظرنا مباراه جدا مثيره، ولكن في عالم كره القدم يعني الاهداف هي اللي بتحدد مصيرك بالنهايه. ما راح يتحدثوا انه انت والله لعبت حلو ولا عملت مباراه جيده، ولكن النتيجه اللي بتحكم في هاي المباراه. انا بعتقد قاد الشخصي انه المنتخب الفرنسي هو مقنع اكثر من اكثر المنتخبات مقنع في هاي البطوله، واعتقد انه راح تكون يعني المباراه لصالحه، راح تنتهي لصالحه وب90 دقيقه.
1: والارجنتين وانجلترا
0: الأرجنتين وإنجلترا يعني طبعا هاي مباراة قمة منتظرة بين الأرجنتين وإنجلترا. هاي المباراة اللي فيها يعني راح المنتخب الإنجليزي راح يثبت إنه أجا لهون لحتى يوصل للنهائي، لأنه منتخب إنجلترا معاه مرة واحدة كأس عالم. بتمنى ما يكونش تأثير الحكام وقرارات الفار هاي المرة حاضر في مثل هاي المباريات، مع إنه كمان في مباراة إنجلترا والنرويج شاهدنا حالة اللي راح نتحدث عنها لقدام. مباراة قوية جدا الأرجنتين غير
1: ناري
0: ناري. أنا باعتقادي فرات إنه الأرجنتين لحد الآن ما كان في امتحان حقيقي صعب. هاي المباراة امتحان الحقيقي الصعب راح تكون ليله أمام إنجلترا، لأنه أغلب المباريات اللي مر فيها الأرجنتين والنصار اللي مر فيه هن مش منتخبات قوية اللي ممكن فعلا تنافس على الأقل على الورق. وهذا اللي شاهدناه، المردود اللي شاهدناه والأداء اللي شاهدناه من المنتخب الأرجنتيني. إنجلترا اللي ماشي على مهلها شوي شوي، عم بتحقق نتائج وبتقلب مباريات، ماشي برسم وأداء اللي هو ممتاز اللي بيحمل شخصية البطل نوعا ما، بقول هو بحذر طبعا. فبالتالي هنا الأرجنتين هي أمام امتحان جدا صعب. أنا برجح إنجلترا في هاي المباراة إنها تعبرها وتفوز.
1: طيب احنا سنتابع. صبحي محاجن، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي فرات، إلى اللقاء.

ومع هذه الدقات نكون وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق والإنتاج رياض فضل، في الديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس موسى بصول. إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.7 شيكل و90. شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90. بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل و90. مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل و90. إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 9 89. اختار طريقك، اختار

0: ام جي بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. عقدت محكمة الصلح في حيفا جلسة للنظر في طلب تقدمت به هيئة متولي أوقاف المدينة بهدف وقف أعمال التجريف التي تقوم بها إحدى الشركات لبناء مخازن في مقبرة بلد الشيخ نيشر. وفي حديث لراديو الناس قال المحامي خالد دغش عضو هيئة متولي الأوقاف إنه لا يمكن التعويل على قرار المحكمة المرتقب فحسب في ظل الحاجة لوقفة جماهيرية تمنع المخطط.
1: نحن نعول أن المحكمة مهنية، القاضية التي كنا عندها اللي هي قاضية مهنية، ولكن للأسف تم ترقيتها وتعيينها في محكمة المركزية، ولذلك على الأغلب في شهر 9 القادم 23/9 سوف يكون قاضي آخر في محكمة الصلح. ولكن طبعا نحن نعول على الخطاب القانوني المهني، ولكن وحده ليس كافي، يعني للتأكيد على أن المحكمة وحدها لا تكفي ولا يمكن تعويل عليها لوحدها وعلى عدلتها، أنه حتى لو لم يكن معه قرار يمنعه دخول المقبرة إلى أن الشرطة لم ترافقه إلى الأرض المقبرة لأن تحتاج إلى قوات كبيرة، ولذلك هو امتنع من دخول المقبرة ولو أنه يدعي أنه مالكها، وذلك لخوفه من التصدي الذي يتوقعه والشرطة لا تؤمن له مثل هيك خطوة. ولذلك التعويل هو طبعا على الالتفاف الشعبي الجماهيري وأيضا على المسار القانوني.
0: تصدى العشرات من أهالي مدينة رهط لزيارة رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية النائب تسفي سوكوت إلى المدينة، وحاول سوكوت اقتحام عدد من المدارس وسط مشادات كلامية وقعت في المكان، كما أغلقت المدارس التي تنظم مخيمات صيفية أبوابها تحسبا للاقتحام. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس بلدية رهط طلال جريناوي إن البلدية قاطعت الزيارة التي وصفها بالسياسية.
2: 90 يوم في انتخابات في دولة إسرائيل، والهدف هو هدف سياسي وكسب الأصوات. قررنا نحن في بلدية رهط بالتشاور مع لجنة الآباء واللجنة الشعبية بعدم استقبال رئيس لجنة التربية والتعليم وعدم الاهتمام لزيارته، ولكن للأسف قام بعض شخصيات من رهط بصد له. هذا طبعا كان لازم يكون ترك هذا الإنسان وعدم الاهتمام من زيارته وعدم إعطاه أي أهمية من هذه الزيارة. فنحن لا نرحب رئيس لجنة التربية والتعليم، وإذا كان رئيس لجنة التربية والتعليم ولجنة التربية والتعليم تريد زيارة مدينة رهط فهنالك طرق متبعة كيف تجرى هذه الزيارات وكيف تنظم هذه الزيارات، وليس من هدف سياسي ووصول إلى أصوات من اليمين المتطرف.
0: أقرت الفرق الطبية في مستشفى فولفسون وفاة الشاب إبراهيم الزيوتي متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في حي النزهة بمدينة يافا. وبوفاته ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 155 قتيلا. من جانبها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة من دون الإعلان حتى اللحظة عن تنفيذ أي اعتقالات أو الكشف عن خلفية الحادث.

0: نعت أوساط سياسية في إسرائيل السيناتور الجمهوري ليندزي جراهام الذي أعلنت وفاته صباح اليوم على أثر نوبة قلبية. وفي بيان صادر عن ديوانه قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن جراهام كان الصديق الأقرب لإسرائيل. ويعد جراهام من أبرز الشخصيات في الحزب الجمهوري وأحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما عرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل وبدوره البارز في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. أعلن الديوان الأميري في دولة قطر الحداد لأربعة أيام في البلاد بعد وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. ويعد الشيخ خليفة الأمير الخامس لدولة قطر ومؤسس النهضة الاقتصادية والتنموية بعد أن تولى مقاليد الحكم عام 95 وحتى 2013. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار عند مستويات تفوق معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 9989.
2: بس أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
4: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حتى من يتضرف حاجة.
5: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلت بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: لما منقول صيفك يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
5: انتوا قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتس.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين؟
3: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخذ دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90.

0: 90، جزر ملفوف أبيض، باذنجان بصل 2 كيلو ب 5.90، بندورة خيار 2 كيلو ب 7.90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. عقدت محكمة الصلح في حيفا جلسة للنظر في طلب تقدمت به هيئة متولي أوقاف المدينة بهدف وقف أعمال التجريف التي تقوم بها إحدى الشركات لبناء مخازن في مقبرة بلد الشيخ ناشر. وفي حديث لراديو الناس قال المحامي خالد دغش عضو هيئة متولي الأوقاف إنه لا يمكن التعويل على قرار المحكمة المرتقب فحسب في ظل الحاجة لوقفة جماهيرية تمنع المخطط.
1: للتأكيد على أن المحكمة وحدها لا تكفي ولا يمكن تعويل عليها لوحدها وعلى عدالتها، أنه حتى لو لم يكن معه قرار يمنعه دخول المقبرة إلا أن الشرطة لم ترافقه إلى الأرض المقبرة لأن تحتاج إلى قوات كبيرة، ولذلك هو امتنع من دخول المقبرة ولو أنه يدعي أنه مالكها، وذلك لخوفه من التصدي الذي يتوقعه والشرطة لا تؤمن له مثل هيك خطوة. ولذلك التعويل هو طبعا على الالتفاف في الشعب الجماهيري وأيضا على المسار القانوني.
0: تصدى العشرات من أهالي مدينة رهط لزيارة رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية النائب تسفي سوكوت إلى المدينة، وحاول سوكوت اقتحام عدد من المدارس وسط مشادات كلامية وقعت في المكان، كما أغلقت المدارس التي تنظم مخيمات صيفية أبوابها تحسبا للاقتحام. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس بلدية رهط طلال الجريناوي إن البلدية قاطعت الزيارة التي وصفها بالسياسية.
2: الهدف هو هدف سياسي وكسب الأصوات. قررنا نحن في بلدية رهط بالتشاور مع لجنة الأباء واللجنة الشعبية بعدم استقبال رئيس لجنة التربية والتعليم وعدم الاهتمام لزيارته، ولكن للأسف قام بعض شخصيات من رهط بصد له. هذا طبعا كان لازم يكون ترك هذا الإنسان وعدم الاهتمام من زيارته وعدم إعطاه أي أهمية من هذه الزيارة. فنحن لا نرحب برئيس لجنة التربية والتعليم، وإذا كان رئيس لجنة التربية التعليم ولجنة التربية والتعليم تريد زيارة مدينة رهط فهنالك طرق متبعة كيف تجرى هذه الزيارات وكيف تنظم هذه الزيارات، وليس من هدف سياسي ووصول إلى أصوات من اليمين المتطرف.
0: قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق المواطن وليد أبو عصا بتهمة قتله قريبه أكرم أبو عصا في تل السبع. ذكرت لائحة الاتهام أن الجريمة جاءت في أعقاب شجار عائلي استدرج المتهم الضحية في أعقابه لمنزله قبل طعنه حتى الموت. أقرت الفرق الطبية اليوم وفاة الشاب إبراهيم الزيوتي متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في حي النزهة بمدينة يافا. وبوفاته ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 155 ضحية. من جانبها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة من دون الإعلان حتى الآن عن تنفيذ أي اعتقالات أو الكشف عن خلفية الحادث. صدقت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية على مشروع قانون يمنع اعتقال طلاب المعاهد الدينية الفارين من الخدمة العسكرية، ويأتي ذلك تمهيدا للتصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية الدورة الأخيرة في أعمال الكنيست. أفاد الزميل محمد مجادلي قبل قليل بأن نائب عن الحركة العربية للتغيير دكتور سمير بن سعيد وضع استقالته على طاولة سكرتاري الكنيست لكن من دون التوقيع عليها، ما يعني أن هذه الاستقالة لن تدخل حيز التنفيذ قبل التوقيع عليها، وذلك بعد مرور 48 ساعة من التوقيع. وذكرت المصادر أن هدف بن سعيد هو الضغط على قيادة الحركة العربية للتغيير.

في هذه المرحلة. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار عند مستويات تفوق معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة. نهاية الموجز بعد قليل، تلتقون الزميل فادي زغيري وحركة سير. متابعة ممتعة، في أمان الله وحفظه.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كثير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب. بكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
6: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
4: كل الناس
7: كل الناس
8: راديو الناس دايما معي.
9: تقريبا دقيقة الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً، ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان، ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقاً عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
8: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى فادي.
1: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغايري.

يسعد هالمساء. مساء الخير عليك والمستمعات والمستمعين، تحياتي لإلكو وأهلا وسهلا، وبداية أسبوع يا رب تكون سعيدة وزي الورد على كل من ينضم إلينا بهاي اللحظات. يلا عم نبدأ الأسبوع، عم نبدأ مشوارنا وحركة سير هاي الاستمرار.

راحة الممتدة على مدار الساعتين القادمات، وبشكل يومي بنكون معكم بهدول الساعتين، وبالأخص مع كل السائقين والسائقات العاملين والعاملات على طرق البلاد، لنحاول هيك شوي نخفف عنكم أجواء زحمة السير ونوخدكم لعالم آخر مليان بالمواضيع والمنوعات والدراسات المختلفة. يلا بلشوا يا جماعة، حضروا حالكم، علوا صوت الراديو وانطلقوا معنا بهدول الساعتين، وما تنسوا كمان تسجلوا حضوركم على واتساب 050-55-77-399. سعد لي هالمسا، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.

يلا بدينا بدينا. مساء الخير، اهلا اهلا وسهلا، يسعد لي هالمساء الحلو. تحياتي لإلكو جميعا، تحية للكتار اللي بلشوا معنا الأسبوع وبلشوا بالتواصل معنا على الواتساب، أهلا وسهلا. اليوم شو اليوم؟ درجة الحرارة 31 يا جماعة. شوب اليوم شوب.

يلا هاتوا نشوف أول إشي أحوال الطقس. شو عم تحكي لنا دائرة الأرصاد الجوية؟ درجات الحرارة تبقى عند مستويات تفوق معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا في ساعات المساء لتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. أما أجواء المونديال يا جماعة فكمان أجواء نارية، وهيك المنافسة

الدراسي بلشت شوي شوي تحسن، بلشنا شوي هيك تتوضح لنا الصورة. بعد شوي رح أسألكم توقعاتكم لمين الكأس، طبعا بعد خروج المغرب وبلجيكا بعطلة نهاية الأسبوع، وأيضا سويسرا والأرجنتين بعد ما انتهت مباراة فرنسا والمغرب 2-0 لفرنسا، إسبانيا وبلجيكا 2-0 لإسبانيا، النرويج وإنجلترا 2-1 لإنجلترا، والأرجنتين وسويسرا 3-1 للأرجنتين. وتبقى 4 منتخبات فقط عم بتنافسوا على كأس العالم اللي ب 14/7 بنصف النهائي سيلتقي منتخب إسبانيا ومنتخب فرنسا، وب 15/7 إنجلترا والأرجنتين. والأسبوع القادم مثل اليوم يا جماعة 19 تموز، الأحد القادم رح نكون على موعد مع نهائي كأس العالم 2026 الساعة 10 المساء، ومين رح يلتقي بالنهائي الله أعلم.

0: يلا نروح لرسائلكم نشوف شو وضع الطرق. مرحبا فادي الناصري سالكي وبعدني مقهور على مصر. لا خلص خلص محمد مصر صاروا مبارح وصلوا الشباب على مصر وكل واحد صار بدار أبوه وخلص بدنا نسلم الأمر الواقع يعني. وكمان منتخب المغرب غادر المونديال وكان يعني كمؤسف بصراحة يعني المباراة يعني فرنسا تحنطهم مبدئيا. فطيب بالنجاح والتوفيق للمنتخبات اللي ضلت. بعد شوي رح أسألكم مين بتتوقع رح يوصل النهائي. مرحبا فادي بداية الأسبوع مملي مبدئيا. أوكي أحد شوية ملل بدنا نحاول نكسر لكم هذا الملل يا رائدة. بداية أسبوع سعيدي مساء الخير يا ختام يسعد مساك. بداية أسبوع سعيدي فعلا الشمس اليوم متحمسة زيادة درجات الحرارة مرتفعة. مها مساء الخير يسعد المساء لعلي تحية لك ولكل زملائك في العمل. وعم بحكي لعلي الفيفا بدها الأرجنتين تحمل الكاس. طب ما هديك السنة حملوا الكاس الأرجنتين بس الله أعلم. على كل حال الله أعلم. جمانة كمان مساء الخير والورد
1: نبض وهواء
0: سالك الطرق من الناصري حتى كفر كنا شارع 65 وادي عارة بداية أزمة. مساء الخير لإبراهيم
1: نبض وهواء
0: شارع 6 سالك. شوفي على شارع 6 كيف تنو سالك اليوم سعد المساء.
1: ما هو بداية أموت بحبه.
0: طيب هاتوا أشوف يا جماعة تكهناتكم للنهائي. برأيكم مين رح يلتقي بنهائي كأس العالم؟ مين المنتخبات أو المنتخبين التنين اللي رح يلتقوا بنهائي كأس العالم؟ هل إسبانيا وإنجلترا؟ هل فرنسا والأرجنتين؟ هل إسبانيا والأرجنتين؟ هل فرنسا؟ يعني مين من المنتخب اللي ضلت ممكن انها تلتقي بنهائي كأس العالم؟ شو انتو بترجحوا؟
1: وانت منك بس كلمة
0: لحظة فاتت الاغنيتين فاتوا ببعضهم يا جماعة.

يلا مين رح يلتقي بنهائي كأس العالم؟ شو توقعاتكم؟ أرجنتين وإسبانيا. مين اللي عم ببعث لي مرح؟ أتوقع فرنسا وإنجلترا وفوز فرنسا. هي ألاء فرنسا والأرجنتين جمانة، إنجلترا وفرنسا سامر.

أي فريق يأخذ الكاس غير الأرجنتين؟ الله أعلم. فرنسا والأرجنتين حسام، فرنسا والأرجنتين إبراهيم. كنت بتمنى النرويج بس خالد بيقول فرنسا. مساء الخير يا أميمة، كيف هالند هالمسكين روح؟ الأرجنتين وفرنسا، وأعتقد ميسي رح يحمل الكاس كمان هذا المونديال. هاي مها، الأغلب عم بيحكي الأرجنتين وفرنسا. طيب أسبوع واحد عم بفصلنا هيك لنعرف النتيجة. النهائي الكبير رح يكون بين مين أو مين.

طيب لكل العاملين والعاملات اللي عم بسمعونا حاليا على الطرق بدي تركزوا كتير منيح يا أعزائي العمال والعاملات بهاي الدراسة وشو عم بيحكوا الخبراء بهاي الدراسة المهمة جدا جدا وانقلوها لمدراءكم في العمل يعني يوم كامل للراحة مرات اكتر منه هيك بيطلع عليك انه يعني امر غير ضروري الا انه الخبراء بيأكدوا أنه التوقف المؤقت عن الضغط المستمر ممكن أنه يكون فيه له تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية وبيحكوا أنه الراحة هي مش مكافأة تمنح بعد الانتهاء من كل المهام بل هي حاجة أساسية للحفاظ على التوازن. يعني مش بس منحكي يلا منخلص كل اللي علينا وبعدها منرتاح، لا، بنفع بنص المسار هيك تريحوا حالكم شوي، تعطوا لحالكم استراحة، تاخذوا نفس وبعدها تكملوا. والتوصيات الصحية بتحكي إنه تخصيص يوم واحد بالأسبوع للهدوء وتقليل الالتزامات ومنح العقل والجسم فرصة للتعافي بإمكانه إنه يساعد بخفض مستويات التوتر ودعم صحة القلب بما في ذلك المساهمة بالحفاظ على مستويات ضغط الدم أكثر استقرارا. وبأكدوا كمان الخبراء أنه الاستمرار بالعمل دون فترات استعادة للطاقة ممكن يؤدي للإرهاق وفقدان التركيز، والراحة بتمنح هيك فرصة لإعادة شحن الطاقة وتحسين القدرة على الإنجاز بكفاءة أبكر. عشان هيك مهم تعرفوا يا جماعة لأي مدى العطلة وأيام العطلة ومرات حتى الخروج إلى عطلة لأسبوع أو كم يوم هي أمر مهم وأمر حيوي عشان تحافظوا على طاقتكم وكفاءتكم بالعمل. وبوضحوا كمان الباحثين إنه الإنتاجية ما بترتبط بس بعدد ساعات العمل بل بقدرة الإنسان على تحقيق توازن بين الجهد وبين الاستشفاء، وبشددوا على إنه يوم الراحة هو ما بيمثل وقت ضائع بل استثمار بالصحة النفسية والطاقة على المدى الطويل. لكل الأشخاص اللي ما بيأمنوا بالعطلة ولكل الأشخاص اللي بيحكوا لك إنه شو بدي أعمل بالعطلة وحرام العطلة وكأنها مضيعة على الوقت، وهن مش عارفين مدى أهمية العطلة على صحتهن النفسية والجسدية. وبظل تسارع نمط الحياة راح يكون اتخاذ قرار بالتوقف لبعض الوقت والاستمتاع بالهدوء من دون الشعور بالذنب واحد من أكثر الخطوات فاعلية للحفاظ على العافية وتحسين جودة الحياة. فيا جماعة عن جد خذوا استراحات، خذوا عطل بين وبين، هذا الأمر بساعدكم أنكم تنتجوا أحسن، أنكم تحافظوا على صحتكم النفسية، على صحتكم العقلية، وأيضا على صحتكم الجسدية. والحياة بنهاية المطاف هي مش سباق أبدا أبدا أبدا، كل ما ارتحتوا أكثر هذا كمان ممكن أنه يخلي ليكوا تعطوا نتائج أفضل وأدق وطاقة أكبر في مكان العمل.

0: شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل، بيتزا مامامية معدنوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. أيوة.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
5: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.

0: والدنيا تسمع ويلاته.
1: يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا.

0: يلا الأحد، بداية الأسبوع، بداية أسبوع سعيد عليكم جميعا يا رب. والساعة صارت 3:34، لسه 34 صارت.
1: يا مرحبا. دقيقة مش كتير.
0: شو الأخبار؟
1: تمام
0: طمنيني عنك.
1: ممتازة
0: صراحة. ما كنتش عارف أنا الأغنية اللي حطيتها أنه هي
1: لهدينك دي.
0: والله ما كنت عارف أنا لهي الدرجة أنك دي، بس لما بلش يولول
1: ويندب وشوفي
0: فانتبهت أنه نكدي، فأنا بعت

0: أعتذر منك.
1: صح كثير حمد بس مش لدرجة نولول يعني.
0: وأنا بعتذر للمستمعين على خطأ الاختيار اليوم.
1: مش زابطة.
0: شوفي بدي إيش أشوفي أنت التحول الجذري. اسمعي اسمعي اسمعي. حس حالي جوزاء السبعين.
1: وأنا كمان هيك حسيت.
0: مين رح يرفع كأس العالم برأيك يوم الأحد القادم؟
1: يعني أنا حاسة مدللة الفيفا
0: أرجنتين. أنا عندي إحساس
1: بتأمل طبعا أنه لا بس أنا هيك
0: عندي إحساس وعندي أمنية صراحة.
1: شو؟
0: عم بتأكد
1: بلش بأحاسيسك.
0: عم بتأكد وإذا هذا برنامجي ولا لا. والله بالغلط يا جماعة والله أقسم بالله العظيم بالغلط هاي الغنائفة. بس أسا بدي أمحاها من كل المكتبة بكل الأحوال.
1: جلس خطك أسا لساعتين.
0: يا حتى لكم أحلى ليلة أحلى ناس. عندي توقع عندي أمنية. توقعي فرنسا. وأمنيتي إسبانيا. بس
1: اي حدا بس مش الارجنتين
0: يعني
1: هي صفت هيك. هي صفت هيك.
0: مساكين الارجنتين الناس كرهتهن بعد
1: عن حق صراحه.
0: شو خصن هني؟ شو خصن الفيفا؟
1: خصن فيفا. الظلم اللي كان باللعبه صراحه. يعني انا بفهمش بالفوتبول يعني وكان مبين قد ايه في ظلم بهذيك اللعبه.
0: بس الفيفا شو خص ارجنتين يعني الفيفا؟
1: خلاص هذا زي الولد الصغير المدلل بالعائلة هيك حسيت.
0: اللي مسموح يعمل كل
1: إشي.
0: كل شيء بنفع تعمل انت كل شيء بنفع تساوي. وانا يعني بديش اسا يزعلوا محبي ميسي
1: اذا عادي بنفع يعني عادي.
0: انا بديش يزعلوا محبي ميسي. انا ميسي صراحه ولا مره حبيته يعني. انا اقدره كرياضي اكثر ما تتخيلوا
1: طبعا.
0: يعني هذا اسطوره للانسان يعني. بس انه ما بعرف ولا مره
1: بقولش انه تحبه عادي.
0: بحسه خبيث هيك. فيه إشي خبيث هيك بملامحه
1: يوحي للخبائث. بتفتح كلمة خبيث بالقاموس بتلاقي صورته.
0: إنه يعني إنه بتعرفه بحاول يورجيكي إنه أنا بتعرف هيك كيوت ونغش
1: بالمرة. لا على فكرة
0: إنه أنا بحس إنه
1: في إشي هيك بعيونه
0: حس في إشي مش ضابط. المهم يعني بنفع كمان يعني امبابي مش غلط هو يحمل كاس لطيف صح. بس احنا بدنا انا شخصيا بدي اسبانيا. بعرفش ليش
1: انا شخصيا اي حدا بس مش الارجنتين.
0: معناته اذا اي حدا مش ارجنتين روحي على اسبانيا خلص يعني.
1: خلص اسبانيا إذا بدك اسبانيا
0: اذا بدك يعني تشجع وتشجع روحي على اسبانيا
1: خلص.
0: طب حكينا كتير مرال بمرحلة معينة عن هيك الاشياء الطيبة اللي منحطها على الطاولة لما منحضر مباريات. حكينا على مكسرات حكينا على مسليات شو كمان ذكريني.
1: شيبسات
0: موالع شو
1: كل شيء مش صحي حكينا. وفي مرة جبنا بدائل اللي هي صحية.
0: سيبك من الصحة
1: لا لا حكي فاضي مش زاكي أصلا يعني خلاص لازم يكون إشي هيك مش صحي عشان
0: الإشي اللي ممكن يكون يعني برشدش هو صحي بس إنه مش كتير مضر الأدمامي مثلا هو زاكي يعني هيك تملي حامض وملح
1: مش مقلي وفيش فيه زيوت.
0: بس أعطيك وصفة زاكي بس تحضري جيبي قلاي حطي فيها شوية زبدة.
1: خلص بطل صحي.
0: زبدة بس اسمعيني للآخر. صويا شوي تشيلي حلو شوي وحطيهن هيك فيهن. بتعرف يعني هيك مش قلاي هي بالضبط الووك هذا الووك وبصير هيك حركيهن ثلاث أربع دقايق
1: منجرب
0: وادعيلي
1: منجرب.
0: طيب كمان صحن بيكون بهيك مباريات كرة القدم مباريات المونديال هذا لا غنى عنه البطاطا المقلية الشيبس
1: المقلية شديد على المقلية.
0: البطاطا المقلية يا جماعة أنا مش قادر أعرف شو سر حب البشر للبطاطا المقلية. وإنسي بتعرف شو بدون علاقة للمونديال عن جد بدون علاقة. في ناس اللي عندهم أطباق يعني طبخة معينة
1: لازم يحط حدها بطاطا
0: ضروري مقلية. وأنا بعرف مليان ناس عن الشكل ضروري. في ناس بيروحوا على مطاعم مثلا بطلبوا
1: إشي ما خصوش لازم يكون في
0: ضروري يكون في صحن بطاطا. حتى يعني اليوم الإضافات بالمطاعم هي واحد من الإضافات الأساسية هي البطاطا المقلية.
1: على فكرة حتى بالبيت جعبالك إشي ومش عارف شو من أمني إلي بطاطا يعني
0: إنه زي وكأنه خلص هذا الإشي المحبب عند الكل. وفي تفنن اليوم بالبطاطا مش من اليوم يعني.

0: من زمان أنا مش من زمان يعني كم سنة صحن تعرفي بالمطاعم البطاطا بدك تحط عليها جبنة بتزيد كمان إكس ما إحنا بتحكوا علينا يعني باختصار بتزيد إكس مبلغ بحطوا لك عليها شوية جبنة بدك مش عارف شو حطوا لك عليها بابريكا حمراء يعني فصار في مليون وصفة للبطاطا ليه منحب البطاطا
1: جبت لك التفسير طبعا ليه منحب البطاطا
0: ليش منحب البطاطا المقلية على وجه الخصوص يلا أعطيني
1: أول إشي السبب هو مش بس إطعمها الكربوهيدرات والدهون بتحفز نظام المكافأة بالدماغ وبترفع نسبة هرمون السعادة
0: صح يعني تخيلي مثلا مش بس البطاطا الباستا كمان هيك بتحس وانت عم تأكل باستا منها مليانة كربوهيدرات بتحس انه في إشي هيك في إشي صح في إشي زبط
1: أسعد الإنسان بالدنيا
0: بالضبط أوكي
1: وكمان قشرتها اللي بتقرمش وقلبها الطري وريحتها بتخليها تجربة لأنه أنت صعب تقاومها
0: يعني صراحة ريحتها بالأخص وهيك لما بتحط عليها كل المطيبات الزاكي يا لطيف شو كمان؟
1: البطاطا المقلية هي أكتر من وجبة هي ذكرى من الطفولة بترتبط البطاطا المقلية بالشعور بالأمان لأنها سهلة الأكل بالإيدين نكهتها مألوفة وزاكية وغالباً ما ترتبط بالمكافآت واللحظات السعيدة
0: كتير كتير كتير كتير كتير صح
1: تبلشش بالبطاطا المقلية كل وجبتك وبعدين
0: بعدين نعطيك بطاطا وعلى فكرة وفي سر عند الأطفال ليش هالقد بحبوا البطاطا المقلية مش طبيعي وزي وكأنه الأهل زمان إنه إذا بتكون شاطر بحط لك بطاطا إذا بتخلص صحنك
1: بحط لك
0: تأخذ بطاطا صح شو كمان
1: وصارت البطاطا المقلية عشق عالمي فهي انتقلت من جبال الأنديز إلى أوروبا بالقرن الـ16 اتطورت وصفتها بين بلجيكا وفرنسا وانتشرت عالميا بعد الحرب العالمية الأولى
0: وشوفي أنت المسار اللي مرت فيه البطاطا مع إيش ممكن تأكل بطاطا بالنسبة لك أسكى إشي بطاطا مقلية مع إيش غيرك
1: أنا بحبها مع حامض صراحة
0: شو؟ تحكي جد؟
1: جد
0: يعني تؤثر عليها حامض؟
1: حط عليها ملح وحامض كتير زاكي
0: هي أول سمعة بطاطا مع حامض
1: جربها مع لبن كمان زاكي كنت أستغرب على فكرة وأضحك على اللي يقول لي بطاطا مع لبن بس كتير زاكي
0: بس ما فأحكي لك شغلي البطاطا اللي مع لبن الزاكي هي البطاطا اللي إحنا بنعملها بالبيت مش اللي بنشتريها
1: لا طبعا
0: هاي البطاطا بتطلع طرية فانت معلو تخيلي أنت البطاطا مع لبن وخيار
1: جربتها
0: وبعدين اسمعوا يا جماعة يعني متأسف بعرف انكم روحين من الشغل مساء وانا كمان جوعان بس انه هاي وصفة اذا روحتوا اليوم اعملوها جيبوا خبزي هيك نص رغيف مالي
1: مش جوعان انت
0: جيبوا نص رغيف خبز وبتحطوا فيه بطاطا تمام وبتحطوا بتكونوا عاملين خيار مع لبن مع تومي جنبه هيك متكتك طبعا مع نعناع فبتحطوا الخيار بلبن وتومي على بالساندويش على البطاطا وانتش
1: في كمان اشي ذاك على فكرة شو. بما انه قلت خبزة وبطاطا سلطة
0: هاي والسلطة العادية العربية
1: سلطة العربية العادية
0: العربية هاي مش المفلسفة لا إشي.
1: خيار وبندورة وبصل وملح وزيت وحامض وبس خلص. ولا بقدونس ولا اشي ثاني
0: خلصت وحتى هيك تكون الفرم شوي دبشي يعني وادعوا لنا يا جماعة كلها كاتشوب مايونيز بعرف شو هاي كلياتها أشياء حديثة وعصرية خلاص لبن وبتعرفي اللبن أنو أزكى لبن اللبن الغنم مش اللبن الحامض هذا اللي بيجي احنا مش بالمرة مش عالين
1: أبدا
0: مع ايش يا جماعة ممكن كمان نوكل البطاطا يكتبوا لنا على الواتساب طيب متأسفين يلا نطلع فاصل يلا سوري

أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن

0: تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين؟
2: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18 سبعة، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
5: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
4: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
5: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
6: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 سبعة، خاضع لشروط الامتياز.
7: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بإدار، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: فكرة احنا كملنا نحكي عن الأكل تحت الهواء.
1: بتكوش نحكي معكم الأكل، حكينا لحالنا
0: يعني. بس انه كنا نحكي على اشي كتير زاكي اللي هي الليت البندورة. مسكاها.
1: كنا نتفنن بالوصفات الصراحة عليكم. انتو بتكوش، انتو
0: انتو بتحكوا، حكيتوا لنا جوعانين تحكوش عن الأكل، فاحنا سكتنا وكملنا حديثنا تحت الهواء. بس انه هيك
1: راح عليكم الصراحة.
0: الليت البندورة مع تومي وفليفلي و...
1: خلاص لا هني بدهنش، احنا اللي عم نحكي.
0: وفي هاي يا جماعة البندورة البعلية الحامضة بتعرفوها. يا الله مسكاها.

0: طيب المهم ما
1: علينا، ما حكيناش عن الطبق الرئيسي لليوم، ليش
0: كملنا؟ سيبوكم للأكل، بدنا ناخذكم لموضوع تاني تماما، هو مش لا سمح الله تفهموا احنا عم نحرض ولا
1: لا سمح الله، احنا جايبين تفسير علمي.
0: يا عيني عليك، يعني مش انه تيجوا تحكوا بعدين والله فادي وميرال حكوا على الراديو وهن حكوا اقنعونا، لا احنا بنجيب لكم التفسير العلمي زي ما هو، ونجيب لكم العنوان ونعطيكم التفسير زي ما هو، بعدين انتم حرين يعني
1: كيف بدكم تتعاملوا معه، انتم حرين، هذا برجع لكم.
0: يا عيني عليك، هي الفكره انه هذا برجع لكم، احنا بنزت القنبله وبنرجع لورا. بالاخر كل واحد حر كيف يتعامل. اسمعوا العنوان العريض، بقول لك الاشخاص اللي بتاخروا بشكل عام عن شغلهن ومواعيدهن ممكن يعيشوا اطول من غيرهن. يعني إذا أنت إنسان تعود تتأخر، وأنا بكره الناس اللي بتتأخر، عندي مشكلة جدية مع الناس اللي بتتأخر، وبالأخص الناس اللي بتتأخر على المواعيد، عندي مشكلة جدية معهن، بس والله طلعوا بيعيشوا عمر أطول من غيرهن. تفضلي يا أخت ميرال، تفضلي.
1: عادة برتبط التأخر عن المواعيد بصورة سلبية، بس بعض الباحثين بطرحوا تفسير مختلف لهاي العادة، وحكوا إنه الأشخاص اللي بتأخروا باستمرار ممكن يكونوا أكثر تفاؤل بشأن الوقت والحياة، ومش لأنهن يعني بيعرفوش أنه ينظموا أوقاتهن عادة. ومع هيك ما فيش دراسة علمية بتثبت أنه التأخر بحد ذاته بيساعد على إطالة العمر.
0: فكرة عفاف، شينا عم تكذب على الهواء مباشرة؟ متأسف عفاف يعني، بس مضطر أن أحكي لك هاي الشغلة، عم تسمعنا على الراديو تحكي لي أنا مرة استنيتك 10 دقايق. مش مزبوط، أنا لما باجي باخدك بستناك عفاف بلاش.
1: احنا على الهواء يا جماعة،
0: احنا على الهواء يا عفاف. المهم ما علينا، وهي الفكرة بتعود لأبحاث تناولت العلاقة بين التفاؤل والصحة، وأظهرت دراسات أنه الأشخاص الأكثر تفاؤل بميلوا أنهم يعيشوا لفترات أطول مقارنة بغيرهم. وبوحدة من الدراسات اللي شملت أكثر من 70,000 مشارك، وجدوا الباحثين أنه أصحاب النظرة الإيجابية للحياة كانوا أكثر احتمال من الوصول لعمر 85 سنة أو حتى أكثر.
1: وبيشوفوا بعض علماء النفس إنه الأشخاص اللي بتأخروا كتير ممكن يشتركوا ببعض سمات المتفائلين، مثل الاعتقاد بأنه في عندهم وقت كافي لينجزوا أي إشي إضافي قبل ما يروحوا، وهذا الإشي بخليهن يستخفوا بالوقت المطلوب لإنهاء المهام، بيخلصوا أكتر من شغلة قبل ما يوصلوا لموعدهم.
0: يعني هنك تحسينك عمليا، بس هذا التفسير بعضه فرضي ميرال. وبالمقابل بتأكد الأدلة العلمية إنه التفاؤل بيرتبط بفوائد صحية متعددة، منها انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، الله يبعدها عنا وعنكم جميعا، تحسن أو تحسين القدرة على التعامل مع الضغوط، ونتائج صحية أفضل على المدى الطويل.
1: وممكن يكون التأخر انعكاس للتفاؤل عند بعض الأشخاص، بس الخبراء بيشددوا على أنه العادات الصحية وإدارة التوتر ونمط الحياة المتوازن بضل العوامل من العوامل الأكثر تأثير بالصحة وطول العمر.
0: بس أنا بعدني مقتنع تماما، وبعدني عند رأيي أنه أنا عندي مشكلة جدية جدا جدا جدا جدا مع الأشخاص اللي غير ملتزمين بمواعيدهم، الأشخاص اللي بتأخروا عن جد عندي مشكلة. مع أنا أكتر إشي بحبوش إنه أستنى شخص، مثلا إحنا معينين بساعة معينة وأبلش أستنى شخص بعد بنص ساعة، ولا حتى العشر دقايق ساب والله،
1: يعني محمولات عشرة،
0: لا خلص إحنا محددين ستة محددين ستة ونص.
1: وإذا أنت اللي تأخرت،
0: إذا ظرف قاهر مش مشكلة،
1: إذا مش قاهر تأخرت
0: لك، لا إذا مش قاهر لا أنا بتأخرش على فكرة، تحاوليش.
1: هذيك المرة تأخرت
0: وين أنت ذكريني،
1: بذكرك.
0: لا عادي يحكي على احنا نحكي مع أصحابنا على الهواء.
1: تأخر له شيء تلت ساعة،
0: أكيد في ظرف قاهر كان، هذا أكيد يعني بدون ما إسا بتذكريني تحت الهواء.
1: بذكرك.

0: يلا ساعتنا
1: طارت
0: يا جماعة. انتهت
1: والله يا حساب النار
0: والله العظيم والله.

0: حتى انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
9: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79.90 شيكل، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64.90 شيكل، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب89.90 شيكل، جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب5.90 شيكل، بندورة، خيار 2 كيلو ب7.90 شيكل فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.

0: شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49 89.

0: كور انفرتر.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. طلبت النيابة العامة في لواء الشمال من المحكمة المركزية في مدينة الناصرة الحكم على قاتل الشاب ديار العمري دينيس بوكن بالسجن المؤبد، وذلك بعد إدانته بقتله في مايو أيار من عام 2023 على أثر نزاع نشب بينهما على الطريق. عقدت محكمة الصلح في حيفا جلسة للنظر في طلب تقدمت به هيئة متولي أوقاف المدينة بهدف وقف أعمال التجريف التي تقوم بها إحدى الشركات لبناء مخازن في مقبرة القسام في بلد الشيخ نيشر. وفي حديث لراديو الناس قال المحامي خالد دغش عضو هيئة متولي الأوقاف إنه لا يمكن التعويل على قرار المحكمة المرتقب فحسب في ظل الحاجة لوقفة جماهيرية تمنع المخطط.
1: للتأكيد على أن المحكمة وحدها لا تكفي ولا يمكن تعويل عليها لوحدها وعلى عدالتها، أنه حتى لو لم يكن معه قرار يمنعه دخول المقبرة إلا أن الشرطة لم ترافقه إلى الأرض المقبرة لأن تحتاج إلى قوات كبيرة، ولذلك هو امتنع من دخول المقبرة ولو أنه يدعي أنه مالكها، وذلك لخوفه من التصدي الذي يتوقعه والشرطة لا تؤمن له مثل هيك خطوة. ولذلك التعويل هو طبعا على الالتفاف في الشعبي الجماهيري وأيضا على المسار القانوني.
0: قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق المواطن وليد أبو عصا بتهمة قتله قريبه أكرم أبو عصا في تل السبع. وذكرت لائحة الاتهام أن الجريمة جاءت في أعقاب شجار عائلي استدرج المتهم الضحية في أعقابه لمنزله قبل طعنه حتى الموت. صدقت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية على مشروع قانون يمنع اعتقال طلاب المعاهد الدينية الفارين من الخدمة العسكرية، فأتي ذلك تمهيدا للتصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة هذا الأسبوع قبل نهاية الدورة الأخيرة في أعمال الكنيست. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وعدم السماح لأي سفينة بالمرور، مبررة قرارها بما قالت إنه حالة انعدام الأمن التي نشأت نتيجة تدخل غير القانوني للأطراف الأجنبية. في المقابل قالت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي سنتكوم إن المضيق مفتوح أمام عبور كل السفن وفقا للمعايير القانونية. إلى حالة الطقس، تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار عند مستويات تفوق معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة. نهاية الموجز، بعد قليل ساعة ثانية من برنامج حركة سير والزميل فادي زغير. متابعة ممتعة، في أمان الله وحفظه.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: الوردية والنوبة وما بينهما. ثمة مصطلحات خاصة في مجال العمل تتعلق بساعات العمل، ومنها الوردية والنوبة، ولكن هل هناك فرق بينهما؟ الوردية هي مصدر صناعي من الجذر وردة، وورد يعني حضر أو جاء، وورد الماء أي أقبل عليه. وفي مجال العمل نقول مثلاً: بدأت الوردية المسائية. وتتحدد الوردية بين ساعة بداية العمل وساعة انتهائه، ويتم تنظيم وقت العمل بين العاملين وتقسيمه إلى فترات زمنية متتالية تسمى ورديات، لتغطية كل فترة دوام المؤسسة أو الشركة. أما النوبة فهي من الفعل نابة، فنقول ناب عنه أي قام مقامه، كما يفيد معنى العودة والرجوع. والنوبة تعني الدفعة، وهي الاسم من المناوبة، وقد جاءت التسمية من النوبة وتعني الجماعة من الناس وجمعها نوب. كما نسمع استخدامات أخرى للدلالة على مدة الدوام، مثل وردية عمل، مناوبة عمل، أو شيفت بالإنجليزية، أو كلمة نبطشية. والنبطشية هي مدة زمنية محددة يقوم خلالها رجال الشرطة بإجراء المحاضر والتحقيق فيها، وتتراوح مدتها بين 8 ساعات و24 ساعة، وقد جاءت من كلمة نبطشي من اللغة التركية، وقد ظلت تستخدم لعقود كتعبير عن الشخص الذي يقوم بمناوبة حراسة أو مراقبة.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: حكي تصير مع فادي زغيب.
1: هذا البرنامج برعاية
2: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا، العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. الساعة صارت 3:48 حاليا باستديوهاتنا، وتحية لكل السائقين والسائقات، لكل المنضمين لإلنا بهاي اللحظات. وبداية أسبوع يا رب بتكون زي الورد عليكم جميعا. يلا هاي الساعة رح نكون احنا وانتو وايضا عاد ليرافقنا تطبيق هات، هذا التطبيق العربي، تطبيق اللي بيلبي كل احتياجاتكو المختلفة. عم نحكي على تطبيق شامل مريح ومتقدم تكنولوجيا، وطبعا حاضر بحياتنا، وبالاخص اسا يا جماعة الخير بفترة المونديال قديش هيك مهم نكون قاعدين عم نحضر السهرة لحضور مباريات نصف النهائي، لأنه دخلنا بنصف النهائي. وببساطة نحضر الطاولة، نفوت على هات، نطلب شو بدنا، طلبياتنا، أكلاتنا، أشياءنا، ونعمل هاي السهرة. وبالإضافة أنه كمان نشترك باللعبة التفاعلية داخل التطبيق، كل طلب بتطلبوه بقيمة 80 شيكل أو أكثر بمنح المستخدم فرصة المشاركة بلعبة ضربات الجزاء. وطبعا هاي الضربات بتتحول ل أو هاي الأهداف تتحول لنقاط، والنقاط بتمنحكم فرصة للفوز بجوائز يومية وأسبوعية. هيك عم نوصل لنهاية المونديال، وهيك عم نوصل للحظات الحاسمة في المونديال. وبدنا نكمل اليوم مع هيك الماراثون اللي بلشنا فيه، اللي فيه السرعة بتحكم تماما مثل ما السرعة بتحكم بتوصيل الطلبيات في تطبيق هات. بتطلبوا ببساطة بسرعة كبيرة ممكن يوصلكم التطبيق، واليوم كمان بنعتمد احنا على السرعة في هذا الماراثون. بدينا الأسبوع الماضي فيه، اليوم نكمل حبيتوك.

كتير، تفاعلتوا معها كتير، أسئلة منوعة إلها علاقة بالمونديال وبالدول اللي مشاركة بالمونديال، أسئلة فيها معلومات عامة. كل مستمع معاه 10 ثواني، صح ميرال؟ 10 ولا 15 كان عنا؟ 10 ثواني يعطينا أكبر عدد من الإجابات صح أو خطأ ببساطة، ومنشوف مين أكتر مستمع بجمع إجابات صحيحة راح يربح معنا قسيمة مقدمة من هات قيمتها 250 شيكل بكود كوبون، وبتقدروا تعملوا شو ما بتكو بتطبيق هات بكل خدماته المنوعة. بس المطلوب منكو سرعة، وحتى لو مش عارفين الجواب أعطوني جواب، يعني ممكن يطلع صح، تمام؟ سرعة دقة بالإجابات، وبدنا نشوف مين الأشخاص الثلاثة اليوم اللي رح يجمعوا أكبر عدد من النقاط ويربحوا معنا 250 شيكل منها.

0: يلا احنا صرنا جاهزين والمستمعين كمان صاروا جاهزين على 0461166666. ماراثون المونديال مع هات اكبر عدد من الاجابات. هذا بخليك اجابات صحيحه طبعا, هذا بدخلكم معنا على السحب, واللي بجمع اكبر عدد مباشره بربح معنا. تمام, يلا بدنا نبدا مع سمير. مرحبا يا سمير.
1: اهلا يا هلا خيا,
0: شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: من وين يا سمير؟
1: من برطع.
0: اهلا وسهلا ومرحبا سمير. مين بتشجع بالمونديال؟
1: انا المغرب.
0: روحوا المغرب. اسا من اللي ضلوا مين بتشجع؟
1: ارجنتين.
0: ارجنتين, طيب يعني انت متاكد انه هن راح ياخذوا الكاس الارجنتين؟
1: متأكد.
0: إن شاء الله. أوكي يلا سمير, بدي تركز معي, معك 10 ثواني, كل سؤال بتجاوبني بصح أو خطأ, بدي أشوف أكم إجابي بدك تسجل معنا. جاهز؟
1: جاهز إن شاء الله.
0: يلا لننطلق يا سمير. منتخب فرنسا وصل النهائي بكأس عالم 2022,
1: صح؟
0: الكرة الرسمية لكأس العالم تتغير من نسخة إلى أخرى غالبا,
1: صح؟
0: الحكم الرئيسي هو اللي بيرفع راية الإشارة للتسلل.
1: لا غلط.
0: حلو, عندك 3 إجابات والثلاثة صح. برافو سمير, سعد هالمساء. شكرا سمير, باي باي. يلا كونوا أسرع يا جماعة. 3 إجابات عند سمير. فادي مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: من وين يا فادي؟
2: بياضة.
0: أهلا وسهلا فادي. مين رح يحمل كاس العالم السنة؟
2: إن شاء الله أي فريق معاد الأرجنتين.
0: طيب مين بدك معاد الأرجنتين بين إنجلترا إسبانيا وفرنسا؟
2: والله كلهم زي بعض, معاد الأرجنتين
0: إلا ميسي ما يحملش الكاس.
2: إلا ميسي إن
0: طيب.
2: شاء الله.
0: طيب يلا يا فادي جاهز؟
2: جاهز.
0: لننطلق. فادي ركز منيح, أعطيني إجابات سريعة. يلا, كل منتخب بلبس اللون نفسه بجميع مباريات البطولة.
2: لا.
0: يمكن استبدال قائد الفريق أثناء المباراة.
2: طبعا.
0: مونديال 2026 هو أكبر نسخة بتاريخ كأس العالم.
2: مظبوط.
0: حلو, كمان 3 إجابات و3 صح. شكرا فادي, إلى اللقاء.
2: شكرا.
0: باي باي.

0: يلا لعند أحمد. يا أحمد
1: مرحبا فادي.
0: ميت مرحبا. شو الأخبار؟
1: أحمد الله.
0: طمني عنك.
1: تمام.
0: من وين يا أحمد؟
1: مرقة.
0: أهلا وسهلا أحمد. مين بتشجع؟ مين بدك يرفع كأس العالم؟
1: فرنسا.
0: بدك فرنسا وبس فرنسا؟
1: أي شيء بدون الأرجنتين.
0: أي طب أنت خدها من الأول هيك، أي فريق بس مش الأرجنتين.
1: أي لاعب للريال مدريد بلعب مع منتخبات غير الأرجنتين.
0: طب هات أسألك سؤال، هل لأنه الأرجنتين فيها ميسي وأنت مدريدي ولا؟
1: لا ما بحبهم مش.
0: ولا بعد اللي صار مع مصر؟
1: لا من زمان.
0: من زمان يعني مش جديد.
1: لا مش جديد، بالذات ميسي.
0: بالذات ميسي. طيب والله ممكن ميسي يفاجئنا ويحمل الكاس كمان هاي المرة.
1: لا طيب على وجوه. لا مش فيها.
0: طيب هات نشوف. يلا يا أحمد ركز معي. يلا. ولننطلق. كيف معلوماتك الرياضية؟
1: تمام.
0: ممتاز. يا أحمد كاس العالم بدي أول مرة سنة 1930. مصر أول منتخب عربي تأهل لكاس العالم.
1: غلط.
0: التسلل لا يعتبر مخالف في كرة القدم.
1: غلط.
0: عندك ثلاث إجابات بس من الثلاث إجابات تنتين صحيحات. مصر أول منتخب عربي تأهل لكاس العالم سنة 1934. شكرا أحمد. مساء الفل.

0: يلا نروح لعند رنين. يا رنين الو.
1: مرحبا فادي.
0: ميت مرحبا، شو اخبارك؟
1: الحمد لله نحمد الله، شكراكم انتم.
0: الحمد لله. كيف انت يا رنين؟
1: نحمد الله، كل شيء من الله يا محلى.
0: الحمد لله. من اي بلد؟
1: كفر كرع.
0: اهلا وسهلا رنين. مين بدك يربح كاس العالم؟
1: زي ما كان المستمع اللي قبلي، اي واحد عم بتمش الارجنتين.
0: طب مالكم على الارجنتين يا جماعه؟ مالكم؟
1: انا صراحه على اللي عملوه مع مصر اخر فتره خلص بطلت اعطيكم.
0: خلص حقدتي على الارجنتين.
1: على اخر حقدت عليهم.
0: طيب يلا هاتي نشوف قديش بدك تجيبي لنا اجابات صحيحه.
1: بتمنى.
0: يا رنين
1: انا مشكله الكذب كره القدم بس على التسهيل. يلا
0: يلا هات انت اعطيني اجابه بكل الاحوال، شو بيطلع معك اعطيني. تمام
1: يلا
0: يلا لننطلق يا رنين. بالادوار الاقصائيه ممكن المباراه تنتهي بالتعادل، صح او غلط؟
1: ايه غلط.
0: ليونيل ميسي هو اكثر لاعب تسجيلا للاهداف في تاريخ كاس العالم،
1: صح؟
0: منتخب فرنسا وصل لنهائي 2022،
1: صح؟
0: عندك من الثلاث أسئلة إجابتين صح. شكرا رنين.
1: مع السلامة.
0: مساء الخير. باي باي.

0: يلا نروح لعند محمد. يا محمد مساء الخير.
1: هلا يا غالي، يعطيك العافية.
0: يعافيك، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله. شو أخبارك؟
0: الحمد لله، طمني عنك.
1: والله الحمد لله.
0: من وين محمد؟
1: مشارفي.
0: من مشارفي، أهلا وسهلا محمد. مين بدك يفوز بالمونديال؟
1: والله أي حدا غير الأرجنتين ولا يوفقهم.
0: ليه يا زلمة ليه؟
1: أوه، ليه اللي عملوه بمصر؟
0: بس يعني عشان اللي عملوه بمصر، مش عشان إشي تاني.
1: لا.
0: طيب يلا هات نشوف قديش ممكن تجيب معنا إجابات صحيحة يا محمد.
1: يلا يضبط الوضع.
0: نبدأ؟
1: يلا جاهزين.
0: يلا هات نبدأ. يا من هون انطلقنا محمد. فرنسا هي اللي فازت كاس العالم عام 2022،
1: صح؟
0: بطاقتين أصفر في المباراة نفسها بتعني بطاقة حمراء.
1: شو؟
0: بطاقتين أصفر بنفس المباراة معناها بطاقة حمراء. طيب عندنا بالعشر ثواني سؤالين وإجابة واحدة صح. مش فرنسا اللي فازت ب 2022، الأرجنتين.
1: صح.
0: محمد إلى اللقاء. يسعد المساء، باي باي. مين عتلاتي؟ كمان محمد. يا محمد مرحبا.
2: يا هلا،
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله،
0: طمني عنك.
2: الله ينطيك.

0: من وين يا محمد؟
1: من مصمص.
0: أهلا وسهلا بمحمد من مصمص. شو يا محمد، مين بده يرفع الكاس السنة؟
1: إن شاء الله فرنسا.
0: إن شاء الله فرنسا، مش الأرجنتين بس؟
1: لا لا، أعوذ بالله، لا بعدهم عنه.
0: يلا يا محمد، جاهز؟
1: جاهز إن شاء الله.
0: لننطلق، بدينا. أول مباراة في كأس العالم تعرف بمباراة الافتتاح،
1: صح؟
0: إذا لمس الحكم الكرة المباراة بتتوقف،
1: صح؟
0: كل فريق بضم 11 لاعب داخل الملعب عند البداية،
1: صح؟
0: ثلاث أسئلة، من الثلاث أسئلة عندك إجابتين صح يا محمد.
1: إجابتين؟
0: نعم صحيح. إذا لمس الحكم الكرة تتوقف المباراة دائما؟ مش دائما. شكرا محمد. باي باي. هلا.

0: صخر البيت.
1: يلا 0461166666 احنا وانتو وتطبيق هات وهات جول لهي اللعبة التفاعلية داخل التطبيق. كل طلب بقيمة 80 شيكل او اكتر بمنحكو فرصة المشاركة بلعبة ضربات الجزاء، وكل هدف بزيد عدد النقاط، والنقاط بتمنح فرصة للفوز بجوائز يومية او اسبوعية. ابو الكارم يسعد هالمساء.
2: الله يمسيك بالخير،
1: شو اخبارك؟
2: الحمد لله،
1: طمني عنك.
2: تمام.
1: شو يا ابو الكارم، مين رح يحمل الكاس؟
2: اسمع عمي فادي، انا عاشق للارجنتين. انا مش عاطفي،
1: اوكي،
2: وانا بقول بس الارجنتين. اما انا يعني انا موضوعي برضو واقعي، اللي بدها تاخذ الكاس هاي المره فرنسا.
1: فرنسا ليه؟ فرنسا
2: لانه فرنسا عندها لعيبه خطرين جدا. عندها لعيبه اللي صعبين
1: عم بيلعبوا احلى من الارجنتين. يعني
2: إما لا، أنا هاي بقول المرة هاي مش الأرجنتين، مع إني عاشقهم أنا.
1: أنا لا بقول لك فرنسا شايفهن عم بيلعبوا أحلى من الأرجنتين بهذا المونديال. مش سامعك أبو الكارم.
2: راح يكون نفس النهائي.
1: يعني فرنسا والأرجنتين راح يكونوا. بس كمان إسبانيا عم بيلعبوا حلو يا أبو كارم.
2: إيه صح، بس ينقصهم رقم تسعة مش موجود، فيش عندهم هجوم منيح.
1: أوكي طيب. يلا أبو كارم جاهز؟ هات هيك نروح هجوم على الأسئلة، أشوف كم سؤال وكم إجابة بدك تجيب.
2: يلا
1: لننطلق مع السؤال الأول. يمكن للاعب أن يحصل على بطاقة حمراء دون الحصول على إنذار أولا؟
2: صح.
1: ركلة الجزاء تنفذ من خارج منطقة الجزاء؟
2: غلط.
1: الحكم المساعد هو برفع راية الإشارة للتسلل؟
2: صح.
1: صح صح صح، برافو عليك أبو الكارم، 3 إجابات صحيحة، يسعد لي المساء. شكرا، باي باي، إلى اللقاء، باي باي. يلا فاصل ونعود.

0: هذا البرنامج برعاية
1: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.

0: شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 كيلو. شحر للتدهين 1 كيلو جرام 1.19 كيلو. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.17 كيلو. بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 كيلو. مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 كيلو. إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 كيلو فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش من

0: مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
2: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مصاري اكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: هذا البرنامج برعاية
6: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا، العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
7: حركة سير مع فادي زغايري.

0: أربعة ونص ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، يسعد لي مساكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، ومكملين معكم المشوار من حركة سير للخمسة على هوا راديو الناس، احنا وانتو وتطبيق هات. طبعا هذا التطبيق الشامل اللي بلبي كل احتياجاتكم المختلفة، وما تنسوا انه تطبيق هات هو تطبيق بالعربي، هناك كل شيء موجود بالعربي، حتى المنيو موجود بالعربي، هو مش بس مطاعم وسوبر ماركت وانما بلبي احتياجات مختلفة. هذا التطبيق الشامل المريح والمتقدم تكنولوجيا. شغلي مهم كمان في هات يا جماعة، انه ما تنسوا من خلال تطبيق هات بإمكانكم ايضا الدفع بكاش على التوصيل، فكل هذا موجود في تطبيق هات. واليوم عندي ثلاث قسائم لثلاث مستمعات ومستمعين عم بجمعوا معنا أكبر عدد من الإجابات الصحيحة، قيمة كل قسيمة 250 شيكل. يلا 0461166666. مساء الخير محمد. ألو، كيف حالك؟
1: كيف صحتك؟ شو أخبارك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
1: تمام انا الحمد لله.
0: هلا، من وين يا محمد؟
1: مجني كروم.
0: اهلا وسهلا محمد، مين راح يرفع الكاس برايك؟
1: انا الصراحه خليني اكون معك صريح، انا ارجنتيني حتى النخاع من 86، احببت مارادونا واستمريت بحب الارجنتين.
0: اوكي، شو اللي تغير هاي المره؟
1: ولا شيء، انا ميسي جاب لي كاس عالم، بالنسبه لي كلاعب متالق اسطوره يستحق، حتى كريستيانو كان يستحق، بس مش عنده فريق ومش عنده صح. هذول الاثنين مدفعونا في كرة القدم، فإحنا المفروض ننسف من ينش نتقاتل عن شاني.
0: فهاي السنة الأرجنتين رح ترفع الكاس يعني؟
1: الصراحة صعب، لأنه الأرجنتين مش كيف كانت بـ 22، اليوم فرنسا فريق عن جد كامل متكامل قوي بشكل. وإذا بتسألني مين حابب يرفع الكاس بقول لك أسبانيا، بس عشان موقف.
0: أوكي، يلا يا محمد، جاهز تدخل معنا الماراثون؟
1: يلا جاهز
0: لننطلق، خلينا نظبط الساعة بس، يلا بدينا يا محمد. محمد، هاي السنة أمريكا استضافت أكبر عدد من مباريات المونديال.
1: صحيح.
0: فرنسا دول اللي يلقب منتخبها بالديوك.
1: صحيح.
0: البرازيل دول يلقب منتخبها بالتانجو.
1: تانجو السامبا. صح.
0: عندنا ثلاث إجابات، ثلاث أسئلة وإجابتين صحيحات، لأنه البرازيل يلقبوا بالسامبا، الأرجنتين هن التانجو. نعم صحيح، شكرا محمد، يسعد لي مساك.
1: اللي بحبه خربطت فيه.
0: بسيطة، يسعد لي مساك، شكرا. إلى اللقاء، باي باي. يلا من محمد لأحمد، مرحبا أحمد.
2: هلا فادي،
0: شو أخبارك؟
2: هلا بيك.
0: من وين يا أحمد؟
2: طمرة.
0: اهلا وسهلا باحمد من طمرة، مين بتشجع احمد؟
2: كنت اشجع مصر.
0: كنت خلص. تشجع مصر، وبعد ما طلعت مصر وين حولت؟
2: بحولش، لا احب انه اسبانيا تاخذ
0: الكاس. طيب ان شاء الله خير يا سيدي. جاهز احمد؟
2: جاهزين
0: لننطلق. روسيا هي الدولة اللي استضافت كاس العالم 2022.
2: غلط.
0: منتخب ايطاليا يلقب بالاتسوري.
2: غلط.
0: الاورجواي فازت باول نسخة من كاس العالم.
2: خطأ.
0: عندك ثلاث أسئلة وإجابة واحدة صحيحة، لأنه الأورجواي فازت أول نسخة من كاس العالم سنة 1930، ومنتخب إيطاليا يلقب بالأتزوري. شكرا أحمد.
2: شكرا.
0: باي باي. يلا للنهاية، مرحبا نهاية.
3: ألو مرحبا.
0: ميت مرحبا، شو أخبارك؟
3: والله يا زلمة لازم تربحني من غير ما تسألني.
0: ليه؟
3: لك خلي 10 دقايق ربع ساعة بس. صلح
0: هاي وضعك منيح، في عندي ناس اللي تلت ساعة، اللي وراك يمكن له تلت ساعة. كيفك نهاية؟ شو أخبارك؟ كيف؟
3: الحمد لله نحمد الله. بقول لك فقعت السيارة وحمد الدنيا.
0: لا يلا يلا، لسه بدك لازم تزبطيها عشان تعوضي.
3: قول إن شاء الله.
0: يلا يلا قولوا الله. نهاية جاهز. أول شي مين بتشجع بالمونديال؟
3: الله ينعم الأرجنتين، هاي أول شيء.
0: وتاني شيء
3: فرنسا إن شاء الله.
0: بديك فرنسا. يلا إن شاء الله خير. يلا يا نهاي لننطلق مع العشر ثواني، ركزي منيح. منتخب اليابان يلقب بالساموراي الأزرق.
3: صح.
0: البرازيل هي الدولة الوحيدة اللي شاركت بجميع نسخ كأس العالم.
3: صح.

0: منتخب كرواتيا وصل لنهائي كأس العالم 2018. نهائي. ثلاث أسئلة ثلاث إجابات صحيحة. برافو عليكي. شكرا.
1: باي
0: باي. إلى اللقاء. باي باي. يلا من نهاية لأبو كمال. يا أبو كمال مساء الخير.
2: مساء النور.
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: من وين يا أبو كمال؟
2: من الفحم.
0: أهلا وسهلا أبو كمال. مين دي يرفع الكاس؟
2: أنا بكيت متمنية للبرتغال بس روحوا.
0: فبعد ما طلعوا البرتغال مين بدك؟
2: مش مشكلة.
0: يلا لا بيرفعوا منيحون. يلا لننطلق يا أبو كمال. أبو كمال بدينا بالعشر ثواني. فرنسا استضافت كأس العالم مرة واحدة فقط.
2: صح.
0: منتخب إنجلترا يعرف بالأسود الثلاثي.
2: صح.
0: منتخب إيطاليا فاز بكأس العالم أربع مرات.
2: غلط. صح صح.
0: ثلاث أسئلة وعندك إجابتين صحيحات لأنه فرنسا استضافت كأس العالم مرتين مش مرة واحدة. شكرا أبو كمال يسعد هالمساء. باي باي.

0: يلا 0461166666
1: بالدنيا بعيد.
0: نروح لعند لؤي. مرحبا لؤي.
2: هلا شو الاخبار؟
0: تمام، شو اخبارك انت؟
2: بس فرنسا بحب اقول لك من اول المكالمه.
0: بس فرنسا؟ طب بركي الارجنتين فاجاتك، شو بعرفك؟
2: لا مش فاجاه، مستحيل. اذا فاجات اللعبه ما بيوعى.
0: بركي اسبانيا فاجات.
2: لا مستحيل فاجا، بس فرنسا.
0: بس فرنسا.
2: عندك عثمان ديمبلي.
0: عندك مين؟
2: عثمان ديمبلي.
0: اه لا هذا بعرفش، انا بعرف امبابي وبس.
2: ايوه امبابي.
0: من وين يا لؤي؟
2: فايت حماسي انا على اللعبه.
0: اسمع، شو رايك باللي صار مع الارجنتين؟ تمام، انت مع ولا شو؟
2: صراحه الارجنتين بحس لعبه خيانه اكثر هيك، يعني
0: تحس هيك ميسي خبيت؟
2: خبيت وخايف.
0: هل بس اعطيني افتح وانا بفتح لي؟
2: ولك بس فرنسا فرنسا فرنسا.
0: يلا ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله. لؤي
2: هم يرفعوا الكاس بالاخر. ايش الثلاثه
0: اللي يلا ركز معي، عندك 10 ثواني، ركز منيح واعطيني اجابات كامله. يلا. اوكي يلا هات نبدا يا لؤي. كندا والمكسيك استضافوا نفس عدد المباريات اللي استضافتهن امريكا.
2: لا.
0: نهائي المونديال راح يكون بالولايات المتحده الامريكيه.
2: اكيد.
0: زياده عدد المنتخبات يعني زياده عدد مباريات البطوله.
2: لا.
0: ليه لا يا زلمة؟ بلا بلا بلا بلا بلا يا لؤي بلا. ثلاث أسئلة إجابتين صحيحات. شكرا لؤي.
2: شكرا.
0: هلا حبيبي، باي باي.

0: يلا نروح لنتابع مع كمان مشاركة مع رضا. مساء الخير رضا.
1: مساء الخير.
0: كيفك رضا؟ شو أخبارك؟
1: والله أنا الحمد لله.
0: من وين يا رضا؟
1: من كفر ياسيف.
0: أهلا وسهلا برضا من حبيب. كفر ياسيف. مين راح يحمل الكاس يا رضا؟
1: إن شاء الله ولا حدا مني يأخذ. طلع المونديال كله غوش وكله على المراهنات بقى.
0: يعني هو بس بالآخر في حدا بده يأخذه.
1: يلا إن شاء الله إسبانيا.
0: إسبانيا
1: أو أرجنتين عشان ميسي.
0: طيب مين برأيك راح يوصل للنهائي؟
1: نهائي إنجلترا فرنسا.
0: إنجلترا وفرنسا وبالاخر فرنسا. لحظه شوي. لحظة. انت بدك تعطيني تنين بده يوصلوا للنهائي.
1: طيب اسمع، من ناحيه عاطفه ان شاء الله اسبانيا ارجنتين، بس من ناحيه عقلانيه ومستوى لا انجلترا فرنسا.
0: انجلترا وفرنسا. ومين راح يحمل الكاس، فرنسا ولا انجلترا؟
1: لا انجلترا.
0: انجلترا راح تحمل الكاس. طيب بدنا ننتظر ونرى. يلا جاهز يا صديقي؟
1: يلا جاهز.
0: يلا هات نزبط الساعة بس لأن اختفت لنا، هي رجعت لنا الساعة إسا. يلا ركز كتير منيح. انطلقنا. الفوز ب سوري الفوز بالمباراة في دور المجموعات بمنح الفريق 3 نقاط.
1: صح.
0: اليابان استضافت كأس العالم مع كوريا الجنوبية سنة 2002.
1: غلط. تركيا.
0: عندك
1: صح صح صح صح صح. لا لا مش بالغلط، بالغلط.
0: طيب ايش صح ولا غلط؟
1: لا صح. اليابان وكوريا الجنوبية.
0: سؤالين وإجابتين صحيحات. شكرا يا رضا
1: حبيبنا.
0: سادة المساء. باي باي.

0: يلا نتابع 0461166666 معي جورج. مساء الخير جورج.
1: فادي كيف حالك؟
0: الحمد لله. شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: طمني عنك.
1: نشكر الله.
0: مين بتشجع يا جورج؟
1: بس ميسي والأرجنتين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.
0: ما لها الناس هيك مش عاجبها ميسي ولا عاجبها الأرجنتين؟
1: زي أقولك زي فادي إعلامي ناجح إن في ناس بتحبوش وهيك ميسي نفس الإشي.
0: معقول؟ بس اللي بقول لك إنه اللي صار مع
1: ميسي والأرجنتين إن شاء الله.
0: بس جورج الناس أغلبها بتقول لك اللي صار مع مصر ظالم. شو رأيك؟
1: ولا صار إشي ولا صار إشي صدقني ولا صار إشي
0: ولا صار
1: لما كانت 2-0 لمصر ما كانش الحكام كانوا 100% بعدين تقلبوا على الحكام. إن شاء الله إن شاء الله
0: لا علو
1: ميسي والأرجنتين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله. يلا يا جورج جاهز؟
1: يلا
0: انطلقنا. روسيا هي أكبر دولة من حيث المساحة استضافت كأس العالم.
1: لا.
0: 6 منتخبات عربية شاركت هاي النسخة بالمونديال.
1: العراق السعودية مصر المغرب. مظبوط.
0: لا لا لا جورج
1: حبيبنا
0: سؤالين وإجابتين غلط.
1: حبيبنا
0: روسيا هي أكبر دولة بالعالم استضافت المونديال من حيث المساحة وهاي السنة كان في 8 منتخبات عربية مش 6.
1: الحمد لله.
0: سعد لي هالمسا جورج.
1: والأرجنتين حبيبي.
0: شكرا يا حبيبي. هلا باي باي.

0: يلا كان عندنا مجموعة كبيرة من الأشخاص اللي جمعوا ثلاث إجابات صح مران؟ والله مجموعة أربع أشخاص بس؟ أوكي أكتر حدا جاب أربع إجابات أوكي
1: ده ما فيش غيرك بحياتي حياتي مهما
0: قال يلا رح نطلع على فاصل وبعد الفاصل رجعين لنتابع معكم هذا الماراثون مع تطبيق هاد التطبيق الأسرع واليوم كان مطلوب منكم سرعة يا جماعة بالضبط مثل سرعة التوصيل في تطبيق هاد هذا التطبيق الشامل والمريح والمتقدم تكنولوجيا وأهم إشي أنه تطبيق بالعربي وكمان أهم إشي أنه في إمكانية دفع كاش أيضا للمرسل في تطبيق هات
1: يا حبيب.
0: وهناك اللعبة التفاعلية هات جول اللي كمان بتربحكو جوائز يومية وأسبوعية قيمة جدا فاصل ونعود

0: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
1: وين؟
0: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
0: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026. هذا البرنامج برعاية
4: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
5: حركة سير مع فادي زغير.

0: جنبي يا حبيبي.
1: يلا عدنا للمتابعة.
0: ما تقول أمين لا ماضي.
1: والجزء الأخير من مشوارنا لليوم، هيك عم نوصل لختام المشوار، دهمنا الوقت، ولكن بكرة كمان مكملين مع تطبيق هات.
0: قلبي
1: عندي ثلاث رابحين بثلاث قسائم مقدمة من تطبيق هاد. كان عندنا أربع أشخاص اللي جابوا ثلاث إجابات صحيحة، ومن بين الأربعة عملنا قرعة ليكون عندنا ثلاث أسماء. فألف مبروك لمين؟ ألف مبروك لأبو كارم من الطيبة، سمير من برطعة، وفادي من البياضة. ألف مبروك لكم القسائم المقدمة من تطبيق هات، وشكرا جزيلا لتفاعلكم ومشاركاتكم واستماعكم اليومي المستمعات والمستمعين. شكرا لطاقم العمل اللي رافقني اليوم، ميرال صفدي منتجة البرنامج كما دائما، الياس مرجي بالهندسة الإذاعية، دانا أبو بكر وعرين نصار في التصوير الإخراج والديجيتال، الزميلة شيرين يونس تلتقيكم على رأس الساعة وبرنامج استوديو المساء. أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس المكان ونفس الزمان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نحلى.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة، خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. النائب عن الحركة العربية للتغيير دكتور سمير بن سعيد يقدم استقالته من الكنيست وسط جدل داخل الحركة. إقرار وفاة الشاب إبراهيم الزيوتي من يافا ليرتفع عدد ضحايا الجرائم في المدينة إلى 4 خلال أقل من أسبوعين. قطر تستعد لتشييع جثمان أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني مساء اليوم. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج استوديو المساء. وقبل أن نكون في الملفات سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية خلال اليوم. طلال جريناوي رئيس بلدية رهط عن اقتحام رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية تسفي سوكوت عددا من المدارس في المدينة صباح اليوم.
1: 90 يوم في انتخابات في دولة إسرائيل، والهدف هو هدف سياسي وكسب الأصوات. قررنا نحن في بلدية رهط بالتشاور مع لجنة الأباء واللجنة الشعبية بعدم استقبال رئيس لجنة التربية والتعليم وعدم الاهتمام لزيارته، ولكن للأسف قام بعض شخصيات من رهط بصد له. هذا طبعا كان لازم يكون ترك هذا الإنسان وعدم الاهتمام من زيارته وعدم إعطاه أي أهمية من هذه الزيارة. فنحن لا نرحب رئيس لجنة التربية والتعليم، وإذا كان رئيس لجنة التربية والتعليم ولجنة التربية والتعليم تريد زيارة مدينة رهط فهنالك طرق متبعة كيف تجرى هذه الزيارات وكيف تنظم هذه الزيارات، وليس من هدف سياسي ووصول إلى أصوات من اليمين المتطرف.
0: المحامي خالد دغش عضو هيئة متولي أوقاف حيفا قال إن المحكمة وحدها لا تكفي لمنع أعمال التجريف في مقبرة القسام بلد الشيخ.
2: نحن نعول أن المحكمة مهنية، القاضية التي كنا عندها اللي هي قاضية مهنية، ولكن للأسف تم ترقيتها وتعيينها في محكمة المركزية، ولذلك على الأغلب في شهر 9 القادم 23/9 سوف يكون قاضي آخر في محكمة الصلح. ولكن طبعا نحن نعول على الخطاب القانوني المهني، ولكن وحده ليس كافي، يعني للتأكيد على أن المحكمة وحدها لا تكفي ولا يمكن تعويل عليها لوحدها وعلى عدالتها، أنه حتى لو لم يكن معه قرار يمنعه دخول المقبرة إلا أن الشرطة لم ترافقه إلى الأرض المقبرة لأن تحتاج إلى قوات كبيرة، ولذلك هو امتنع من دخول المقبرة ولو أنه يدعي أنه مالكها، وذلك لخوفه من التصدي الذي يتوقعه والشرطة لا تؤمن له مثل هيك خطوة. ولذلك التعويل هو طبعا على الالتفاف الشعبي الجماهيري وأيضا على المسار القانوني.
0: إبراهيم أبو عذرة والد الفتى سليمان الذي أصيب برصاص الشرطة في شقيب السلام قال إن أفراد الشرطة أطلقوا الرصاص باتجاه ابنه دون أي مبرر.
3: في أحد البيوت الحارة المجاورة إلنا الحارة، وكان الولد من ضمن يعني مجموعة أطفال خلينا نقول فضوليين بيطلع بشوفوا بشكل طبيعي موجودين بالحارة، شافوهم ما حكوا معهم، حال انصراف الولد ما بيتفاجأ إلا الولد بصوت طلق، حتى بيقول الولد بيحكي لي بفكر قنبلة بعرفش ضربوها على البيت، وحس بألم في رجله إلا والدم بينزل من رجل الولد. اللي كانوا موجودين قالوا الشرطي طخوا مش بسير، يعني ما استخدم الكهرب، ما استخدم مسدس، السلاح M16 من غير إنذار من غير سبب من غير شيء. أنا تفاجأت الولد صار من الحارة المجاورة حتى البيت على الدراجة الكهربية، لما وصل عند البيت بس وصل البيت الولد فقد الوعي. المفروض الشرطة أطلقت النار على الطب أقل القليل، يعني الولد لازم يحققوا معي أنا كوالد يسألوني مثلا. لا تلقينا رد من الشرطة ولا تواصلوا معنا الشرطة بشكل يعني مباشر، خلينا نقول بشكل مباشر ما تواصلوا معنا، تهميش لأبعد الحدود.
0: أمين أبو عليا رئيس مجلس قروي المغير عن تواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
4: عيش قرية المغير هو يكاد تكرار يومي لمعاناة الأهالي والسكان هاي القرية من جميع الاتجاهات، سواء المزارعين أو العمال أو حتى داخل منازلنا لا نشعر بالأمان. تقريبا لا تخلو ساعة من تسجيل اعتداء من قبل مستوطنين أو قوات الاحتلال من خلال الاقتحامات التي تستمر لساعات.

0: وخلال النهار يكون هناك أكثر من اقتحام للقرية، ويتعمدوا إطلاق مئات قنابل الغاز بكل أنحاء القرية ويتعمدوا إلقاها حتى داخل المنازل والمحلات التجارية، وإلقاء قنابل الصوت داخل المركبات مما تؤدي إلى إصابات وإزعاج وخطر حقيقي على الأطفال والمواطنين.
1: كيد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ عن الحريق الذي اندلع أمس في مجد الكروم وتسبب بأضرار مادية كبيرة، والتحقيقات الأولية التي تشير إلى أنه كان متعمداً.
2: نيران اشتعلت في محل تجاري على الشارع الرئيسي، وبالتالي انتشار النيران كان سريع جدا، وأكثر من 15 طاقم عمل إلى جانب قيادة محطة الجليل المركزي وعملوا خلال ساعات طويلة. نحن نتحدث عن محل لتصريح المناشر، محل أيضا كبير للمؤن والغذاء، وأيضا منجرة، وأيضا محلات أخرى. نحن نحكي على مبالغ ملايين. بالفعل من يرى المنظر منظر صعب جدا، الحريق كان بحجم كبير جدا. لدينا كيف بدأ الحريق، ووفقا لما لدينا من تحقيقات نحن نفحص الإمكانية أن الحريق بدأ على خلفية متعمدة.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل عن أن الائتلاف الحكومي توافق على إجراء الانتخابات العامة في البلاد في موعدها الأساسي في 27 من أكتوبر المقبل. بهذا تكون الحكومة الحالية والائتلاف قد أتمت ولاية كاملة لأربعة أعوام. أقرت الفرق الطبية اليوم وفاة الشاب إبراهيم الزيوتي متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في حي النزهة بمدينة يافا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وبوفاته طبعا ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 155 قتيلا. قبل قليل تحدثنا إلى شقيقة المرحوم إبراهيم السيدة آمني نجار زيوتي، ويعني تحدثت عن شقيقها وعن ملابسات هذه الجريمة.
4: الصراحة يعني إحنا لسه هيو لسه ما دفناهوش، يعني هو بالمشرحة بس إحنا مش عارفين نستوعب الإشي. يعني إحنا كنا نروح نعزي عند العالم نتضامن معهم، بس ولا مرة يعني تعرف هاي الظاهرة اللي صارت، إنه ولا مرة إحنا قلنا لا الإشي مش راح يفوت عنا، لأنه أنا بعرف أخوي كيف، يعني دايما كان سباق للخير، سيرته كتير كتير طيبة، ولا مرة أذى. يعني بتصديش هذا الأخ الوحيد عندي غير يعني إخوتي، إنه بتصديش حتى عنده الرفق حتى بالحيوان. تعي شوف الحيوانات اللي هو مربيها الأليفة اللي عنده بالبيت، يعني هو إنسان على الصعيد الإنساني اللي هو كان دايما جنبي، دايما كان هو الأب الروحي لأولادي، هو دايما اللي كان مع أولادي وناشط. يعني فيش سيرته دايما كانت كتير حلوة، كل الناس اللي بتعرفه كلها كانت تحبه. يعني إحنا مش عارفين نستوعب،
1: يعني للآن ما اندفن، وبتحكي لي إنه كمان العائلة طبعا مصدومة، وهذا طبيعي بعد هيك جريمة. شو ممكن تحكي لنا أكثر عن المرحوم؟ بتقولي كان قريب جدا من أبنائك، من العائلة،
4: من العائلة، من حتى من الـ من الـ من البلد حتى نفسها، كلهم عرفوه بسيرته الطيبة، عرفوه إنه هو إنسان كتير محب ومساعد، سباق للخير. يعني كان إيش ما تطلب منه طلب، حتى لو هو بيقدرش يعمله كان هو دايما يستعين بحدا إنه يساعد فيه. يعني صراحة صعب، يعني صدمة، إحنا لسه ما دفنهاش، هو يعني بالمشرحة حكولنا إنه بكرة ده يندفن. الإشي كتير صعب، كتير صعب.
1: ولسه عمليا بكرة الدفن. شو كان يشتغل المرحوم إبراهيم؟
4: هو كان يعني بشغلته إنه هو بركب تركيب كاميرات.
1: طب هاي مش الجريمة الأولى بالفترة الأخيرة، شو اللي قاعد بصير بيافا بشكل خاص، بالبلدات العربية كمان بشكل عام؟ كل هاي الجرائم، 155 قتيل، 155 ضحية من بداية السنة لليوم.
4: هو المشكلة مش 155 ضحية، هي مش بس بتوقتش على 155 ضحية، هي حطي كمان أم الضحية وأخت الضحية وأبو الضحية وإخوات الضحية وولاد الضحية. يعني هي إحنا ضحايا، هو مش ضحية، إحنا كمان ضحايا المجتمع. صحيح. إحنا ضحايا اللي إحنا صار عادي، يعني صار الصراحة صار أنا أشوف يعني

0: انا مشيت بتشوفي انه البلد هو مش نفس الشيء، يا ان الناس اتغيرت، الناس حتى بطلت هيك صارت تطلع على بعض يعني بنظرة غير شكل، او انه احنا تعودنا انه 155 كمان بجوز نص ساعة ببلد تانية راح يكون 157، لانه صاروا يعملوا كمان بالاثنين اثنين يقتلوا مش واحد واحد،
1: جرائم مزدوجة للأسف كمان
0: صراحة اشي مش طبيعي. انا مش فاهم انه هذا بعد عن دين او تعال نحكي كمان بنفع يكون سياسة، لانه اسمع من امبارح من مسكش سبحان الله اللي الجبان اللي مش نقول هذا الجبان، هذا عمل إجرامي وكمان جبان اللي قتله، فمن مسكش. بس بحكي لك إشي، لو إنه شالهم ولا يعقوب اللي انقتل امبارح كان بعد ربع ساعة جابوه، لأنه أنا ساكنة ببلد
1: في تواصل. الشرطة شو بتحكي لكم حاليا عن التحقيقات الأولية؟
0: بس نزلوا يعني نزلوا بموقع، شفت أنا بالفيسبوك إنه نزلوا إنه الشرطة هيا بتتهبع وبتعمل عمليات تنشيط بالمحل. خلص فهمنا احنا زي دايما بتحط الشمع الاحمر على محل الجريمه، بتصور لها الصورتين وبيروحوا عادي.
1: طب عرفتي شوي انت تفاصيل شو اللي صار امبارح؟ كيف وصلكوا اصلا الخبر عن الموضوع عن هاي الجريمه؟ وين كان ابراهيم؟
0: ابراهيم بالضبط يعني الصراحه كانت هي الساعه 10 بعد صلاه العصر، هي الاشي كانت الساعه 4:30 تقريبا، ف بالضبط هيك تقريبا 4 عند صلاة العصر هي كان الإشي. إحنا كنا ببيتنا، فهو كان رايح على الدكان، حمل كيس حتى كيس أغراضه وكلبه معاه يعني، والدكان تبعد عن بيته بجزء تعال نحكي فيش 70 متر، أقل من 70 متر يعني الدكان عن بيته، فراح يشتري وحمل كيسه وبتحدث مع الشباب زي دايما يعني امبارح سبت يعني شايفهم. فجأة بيجوا اثنين جبنة ملتمين أكيد، لأنه هذا عمل جبان أكيد مش رح يجي يعني، إنه وليش إحنا أهله نسأل ليه زي ما كتير أهل بيسألوا ليه. فأجانا الخبر، فأنا كنت بالبيت مع أولادي، أجانا الخبر يعني إنه إلحقوا تعالوا شوفوا هيك. إحنا كنا عارفين، رحنا على المستشفى كنا حاسين، المستشفى وصلت إنه أعطوه يعني تقريبا 144 جرعة دم منوط دم يعني هذا إشي مش كليل، هذا إشي عن جد مش كليل، هذا بقدر يعطوه لمخيم بحاله. فحاولوا معاه، بس إحنا نقول خلص عمره زي ما بحكم. إحنا ناس صح مؤمنين بالقضاء والقدر، بس الإشي كتير صعب لأنه طبعا. يعني قضاء وقدر صح، وإنه إحنا إنا لله وإنا إليه راجعون، بس الإشي خلص صار يعني إيش نعمل؟ يعني احتجاجات احتجينا، يعني أدعية وصلوات صلينا، يعني يعني صرت أنا أخاف على أولادي لدرجة إنه إيش يعني هذه سياسة تهجير؟ صرت أحكي لأبني يلا بدك تخلص صف 12، بديش ترجع على يافا، بديش ترجع على البلد، بديش ترجع على إسرائيل كلها.
1: صارت يعني هذا اللي هو يعني الله يكون معكم.
0: احنا مش راح نروح يعني الصراحة، مش راح أخلي أولادي يروحوا، بالعكس راح نكمل، مش راح يروحوا.
1: تعازينا الحارة من جديد سيدة آمنة سيوطي نجار شقيقة المرحوم إبراهيم. شكرا جزيلا،
0: شكرا لإلك، شكرا كثير.
1: طبعا هذا الملف سنكون معه أيضا بعد قليل في سياق آخر، طبعا الجرائم المتفشية والمنتشرة في مجتمعنا العربي، لكن نحن الآن إلى آخر التطورات السياسية في الكنيست. وقبل قليل كنا قد أفدنا بتوافق الائتلاف الحكومي على 27 من أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات العامة. لجانب تطور آخر اليوم كان هناك يعني في الكنيست، حيث قدم النائب عن العربية للتغيير دكتور سمير بن سعيد استقالته لسكرتارية الكنيست دون التوقيع النهائي عليها في أعقاب تصاعد الخلافات الداخلية داخل الحركة. الزميل محمد مجاد لمدير الأخبار في راديو الناس، مساء الخير محمد.
2: مساء النور، أهلا شريف.
1: دعنا نبدأ بالجديد، هذا التوافق على الموعد الأساسي على الرغم من كل ما قيل عن أنه هذا التاريخ لن يكون مريحا لبنيامين نتنياهو.
2: نعم يعني يمكن أن نقول لابد مما ليس منه بده. هذا ما تم التوصل إليه في نهاية المطاف. بنيامين نتنياهو لم يكن يريد لهذا التاريخ أن يكون موعد الانتخابات. السبب سيبدو سخيفا ولكن هذه هي الحقيقة، وأنه لم يرد أن يكون تاريخ الانتخابات 27 أكتوبر لأن هذا يوحي بالـ7 أكتوبر، وقد طبعا تشن المعارضة حملة كبيرة جدا.

0: وواسعة فقط على مجرد هذا التاريخ. فلذلك كان هناك محاولة للتوافق مع الحريريم على موعد آخر أن يتم تبكير هذه الانتخابات أن تبقى يعني في شهر أكتوبر ولكن ليس في هذا التاريخ. هذا لم يتأتى بسبب الخلافات الداخلية. الحريريم أرادوا من نتنياهو والائتلاف الحكومي أن يقدم رزمة من القوانين، قانون أساس تعليم التوراة، القوانين التي تحمي المتهربين من الخدمة العسكرية، أمور من هذا القبيل، ونتنياهو لم يسعفه الوقت لكي يقدم ذلك. والكنيسة في نهاية المطاف ستخرج بعد أيام إلى عطلتها، ولن يكون بمقدور الائتلاف الحكومي أن يشرع بشكل سهل أو معتاد أو ما إلى ذلك. فلهذا تم التوافق في داخل الائتلاف الحكومي في نهاية المطاف على أن تبقى يعني الانتخابات العامة في موعدها 27 من أكتوبر في هذا العام. اللافت هنا الشيرين يعني بأن هذه الحكومة الأولى تقريبا منذ 4 عقود
1: صحيح.
0: التي تتم ولايتها تتم جميل. أيامها دون أي مشاكل، على الرغم من أنها يعني كانت الحكومة الأكثر تصادعا، الحكومة الأكثر انقساما، الحكومة الأكثر طبعا التي في عهدها
1: حكومة السابع من أكتوبر، يعني أكثر طبعاً. من هيك غرابة ما فيش صحيح.
0: الكارثة الأمنية الأكبر في تاريخ والإخفاق الأمني الأكبر في تاريخ إسرائيل، بالإضافة طبعا إلى العديد من المشاكل الإضافية الأخرى، ما بدأ بالانقلابات القضائية والاحتجاجات. ولكن نتنياهو أثبت على الأقل في هذا الجانب بأنه السياسي الأفضل في إسرائيل، والذي بمقدوره أن يحافظ على هذه الحكومة رغم كل مساوئها حتى اللحظة الأخيرة
1: صحيح.
0: فلذلك نحن سنكون على موعد بعد 100 يوم وأكثر من ذلك بقليل على موعد مع هذه الانتخابات العامة ونهاية حكومة سموتريتش بن غفير نتنياهو على الأقل في هذه الولاية. لا نعرف ما الذي سيحدث
1: بالضبط، بتحفظ كبير على ما يبدو طبعا. محمد، ويعني حتى نستكمل هذه الجزئية، هذا الأسبوع الأخير كما قلت متوقع فيه أيضا محاولة مع ذلك للتقدم بمزيد من القوانين للحفاظ على استقرار المعسكر. سنعود إلى الآن استخدام مصطلحات نتنياهو، المعسكر الوطني.
0: صحيح، يعني هذا الأسبوع الأخير أسبوع الغرائب والعجائب يمكن أن نقول، سنرى كل القوانين الغريبة حتى وإن لم تمر بالقراءات النهائية الثانية والثالثة ولم تدخل إلى يعني دفتر القوانين كما يقال، ولكن الهدف من قبل نتنياهو وكذلك من ائتلافه الحكومي سيحاولون تشريع قوانين للترويج لها وكأنهم تمكنوا من ذلك. طبعا الكثير من الميزانيات والأمور المتعلقة أيضا بالميزانيات للحريديم للمستوطنين وأمور من هذا القبيل، فلذلك سيكون هناك يعني أو ستكون هناك حرب شعواء في الكنيست في هذا الأسبوع. المعارضة ستقوم بكل ما لديها وستستخدم كل الوسائل لكي تمنع هذه القوانين. الائتلاف الحكومي حاليا لديه الأغلبية، فلذلك غالبية الظن بأنه سيتمكن من تمرير بعض القوانين، ليس الكثير من القوانين ولكن بعض القوانين التي ستكون جدلية جدا بشأن المجتمع الإسرائيلي.
1: إشكالية طبعا، طالما أنه بنحكي أنه في تاريخ فهذا أيضا يعني ينعكس على حالة من الضغط في الأجواء العربية والأحزاب العربية. آخر التطورات كان تقديم أو تلويح باستقالة من جانب النائب دكتور سمير بن سعيد، شو التفاصيل؟ ومحمد أنت أول من نشر هذا الخبر.
0: يعني اللافت هنا شيرين بأن يعني الأحزاب، دعينا نقول هكذا، المشهد السياسي في إسرائيل في واد والأحزاب العربية في واد آخر، بينما نرى بأن هناك تكتلات واستعدادات وتأهب كبير جدا لخوض هذه الانتخابات المقبلة. نتنياهو يرص الصفوف في داخل معسكره، المعسكر المناوئ لنتنياهو بقيادة أيزنكوت تبدأ معالمه بالاتضاح. في الأحزاب العربية ما زالت الأمور على حالها، منصور عباس يصرح بالأمس بأنه أغلق الباب يعني على كل ما يتعلق بالمشترك الرباعية، على الرغم من أنه كان قد صرح عدة مرات في راديو الناس بأن الباب سيبقى مفتوحا ثم يتراجع بعد ذلك ويوضح وما إلى ذلك. الجبهة كذلك أيضا ما زالت يعني تفشل في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بينها وبين العربية للتغيير والتجمع. واللافت ما رأينا هو في هذا اليوم النائب الدكتور سمير بن سعيد النائب عن العربية للتغيير، وللتذكير هنا فقط كان قد تأخر في الدخول إلى الكنيسة لمدة 7 أشهر
1: صحيح،
0: لأنه يعني وفق ما كان قد صرح أكثر من مرة كان متخبطا أو على الأقل لم يكن مقتنعا هل يريد الدخول إلى الكنيسة أم لا. يفاجئ الجميع اليوم أو على الأقل يفاجئ قيادة العربية للتغيير، لأن هناك جهات أخرى كانت على اطلاع وعلى دراية وجهات حزبية، يفاجئ بتقديم استقالة غير موقعة. الآن ما معنى ذلك؟
1: شو معناها يعني ليه بتقدم استقالة ومش موقعها؟ إذا بدك تستقيل معناها عمل كل شو، وضح لنا.
0: تماما شيرين، أولا يعني يعني دعيني أقول لك حتى في عالم الخدع والمناورات السياسية يعني هذه مناورة للمبتدئين يعني على الأقل إذا كان هناك إمكانية للاستقالة من الكنيسة والجميع يعرف ذلك يمكن تقديم استقالة موقعة وحتى تدخل إلى حيز التنفيذ هي بحاجة ل 48 ساعة يمكن في حينها يعني أن يحدث بعض الأمور. ما حدث هو كالتالي: في العربية للتغيير يؤكدون بأن سمير بن سعيد يحاول ابتزاز الحزب للحصول على وعود انتخابية وبأن يضمن المقعد الثاني. ما يقولونه في العربية للتغيير أيضا هو أن هناك انتخابات ستجري ولا يوجد أي شيء مضمون ومن يريد أن يترشح على المقعد الثاني أو الأول أو الثالث فليترشح طبعا. فقد دعيني أذكر هنا بأن سمير بن سعيد قبل أسبوعين تقريبا في حديث لراديو الناس قال بأنه يريد الترشح على المقعد الأول. صحيح. الآن هو يتحدث عن المقعد الثاني. لا أحد يدرك ما الذي يقوم به يعني النائب سمير بن سعيد، ولكن المؤكد هنا هو أن هذه يعني الاستقالة لا قيمة لها ما لم توقع. والمؤكد أيضا شيرين، وهذا هو الأمر الأهم، يعني بينما يقتحم في سكوت المدارس في رهط، بينما تواجه يعني واجه النقب حالة غير مسبوقة من التحريض والهدم وعمليات الهدم، عضو الكنيسة الوحيد الممثل على النقب يلوح بالاستقالة والنقب قد يفقد تمثيله في الكنيسة. فلذلك هناك غضب كبير جدا حتى في أوساط العربية للتغيير وفي أوساط جهات في داخل النقب، وهناك الآن محاولات على الأقل يعني لمنعه أو لإقناعه بالعدول عن هذه الخطوة، ولكنه حتى هذه اللحظة يقول أنا هذه الاستقالة هي نتيجة التعامل غير اللائق الذي تلقيته من قبل قيادة العربية للتغيير، ولذلك أريد أن أستقيل حفاظا على كرامتي. إلى أي مدى سيقتنع الجمهور بذلك؟ سنرى.
1: بالفعل إذا طبق ذلك سنرى ردود الفعل. أشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد مجاد لمدير الأخبار في راديو الناس، يسعد مساك.
0: الله يعافيك.
1: شكرا. نخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود إلى الملفات الباقية في استوديو المساء. ابقوا معنا
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: قولي لي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: بس أمكور أمكور أمكور.
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرة، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
4: أمكور أمكور أمكور.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. ست وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. من المقرر اليوم الثلاثاء المقبل أن يتم اقتصاص 600 مليون شيكل من موازنات المجتمع العربي لمصلحة جهاز الأمن العام الشباك والشرطة بهدف مكافحة العنف والجريمة، المقصود طبعا 600 مليون شيكل من موازنة خطة التقدم. من أبرز تبعات هذه الخطوة الضرر الكبير الذي ستتكبد المراكز والجمعيات التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الموازنات وتعمل في أوساط الشباب وفئات معينة في المجتمع العربي. سيدة ناريمان سليمان، مديرة مراكز ريان في جمعية بعتسمي، أهلا بك سيدة ناريمان.
1: إلى كل جميع المستمعين،
0: يعني تأثركم في ريان في بهذا الاقتصاص عمليا، والحديث الدائم عن أنه بهدف مكافحة الجريمة أنه هذه الموازنات تقلص من خطة التقدم.
1: أخت شيرين، إحنا بنشعر دائما كوسط عربي كل مرة بيكون أي أزمة كانت في الدولة، دائما المتضرر الأول والمهم بيكون هو وسطنا العربي في كل قرار عماله بتتاخده الدولة بأي شأن كان. وأكيد اليوم هذا القرار اللي إحنا عمالنا بنسمع أنه بكرة بحاولوا أنه يمشوه، قرار كتير كتير صعب اللي راح يشحب بحق كل الوسط العربي في جميع الفئات، ومش بس بمراكز التشغيل، أو إحنا بنحكي هون على ضرر اللي راح يدر على كل أماكن اللي بتعطي خدمات لشبابنا مشان يقدموا خدمة بسيطة أنه نكون في محل أوفر مشان نقدر إنه نعيش بأمن وأمان، مشان نقدر إنه نمد الطاقات اللازمة ونوفر لقمة العيش الكريمة إلنا ولأولادنا وعائلاتنا. الضرر بهاي المنشآت هو ضرر كتير كبير بأثر على كل يوم عملناه وعلى كل إشي اشتغلناه. إحنا بنحكي إذا بدي أعطيكي في مجال عملي كمديرة مراكز التشغيل مراكز ريان، أعطيكي مثال كتير بسيط. في السنوات الأخيرة مراكز ريان أعطت خدمات لأكثر من 160 ألف مشترك. كل سنة بصل لمراكز ريان 25 ألف مشترك، 70% منهن شباب وصبايا اللي عمارهن من جيل 18 لجيل 30. هدول الشباب اليوم اللي بيجوا وبدقوا على البواب وبطلبوا انه بدهن خدمات، بدهن يحسنوا وضعهن الموجود، اذا كان من ناحيه تاهيل مهني او كان من ناحيه مهارات اللي تساعدهن انه يتخطوا المشاكل الموجودين فيها ويحاولوا يندمجوا بسوق العمل، او اذا كان انه يقدروا كمان ياخذوا اكثر مرافقه شخصيه وعن طريق شخصيه او عن طريق مجموعات مشان يقدروا يندمجوا بسوق العمل، هالبواب رح تتسكر قدامهن. وهذا الشيء أخت شيرين مثال على نسبة النساء العربيات، نسبة النساء العربيات اللي اندمجوا في سوق العمل سنة 2012 كانت 12% من نسائنا العربيات، اليوم احنا اليوم بين 55%. هذا التعدي انه الفرص اللي اتيحت لنسائنا العربيات انه ياخذوا الفرصة، يآمنوا بقدراتهم، ياخذوا كل الآليات اللي تساعدهم انه ياكل محل العمل اللي هو مناسب لإلهم، هذا ما صارش بس من مراكز ريان، بس وصار من كتير خطط عمل اللي انعملت في وسطنا العربي اللي استثمر فيها، استثمرنا بالإنسان، استثمرنا بالإنسان اللي معني وبده أنه يغير الوضع اللي موجودين فيه. إحنا عارفين اليوم أنه إحنا نسبة البطالة موجودة الكبيرة في وسطنا العربي، نسبة الجودة هي أكتر إشي في وسطنا العربي، الإمكانيات الموجودة اليوم أمام الوسط العربي هي قليلة جداً، وأنا الأوان أنه نستثمر فيها أكثر من مش نيجي إسا على حساب أي خطة تانية نأخذ هاي الإيرادات والميزانيات ونحولها لاتجاه تاني.
0: طب ناريمان، أنتو كمراكز عمليا كمان أنه غير أنه الخدمة، هل أنتو بتعتمدوا بشكل أساسي على هذه الموازنات؟ يعني هل طبعاً هذا طبعاً التقليص بيهدد أصلا وجودكم وعملكم؟
1: التهديد موجود، لانه طبعا احنا الخطه الخماسيه خطه اللي هي اعطتنا الايرادات اللي نقدر ان ننمي اكثر مراكز ريان، ومعتمد مراكز ريان كله معتمد على ميزانيات من وزاره العمل. واليوم الخطه اليوم لما بتيجي بتقول بدنا ناخذ من وزاره العمل 92 مليون شيكل، هي بتهدد بشكل مباشر كل البرامج الموجوده، اذا كان من السنوات الانتقاليه اللي عمالنا بنعملهن، اذا كان من مراكز ريان، اذا كان من مراكز الاطر لدمج العرب في الهيتك، اذا كان من برامج لدمج

0: الأكاديميين العرب في الهايتك مثل فرصتك وغيرها. كل البرامج التشغيل اليوم إن موجودة من ضمن وزارة العمل هي مهددة نتيجة هاي القرارات اللي مش حافظة حق وسطنا العربي، وهي مش بالضبط، هي عكسيا كليا، هي نتيجتها رح تكون إنه تزيد البطالة، تزيد الياس عند شبابنا اللي اليوم عمالهم بس بيستنوا الفرصة إنه يقدروا يلاقوا طريقة إنه يثبتوا حالهم كان في مجال عمل. وأثبتنا هذا الإشي على مدار السنوات. إحنا اليوم كل شاكل الدول استثمرته في الشاب أو صبية في مراكز ريان قدرنا نرجعه 5 أضعاف للدولي عن طريق دمجهم في مجال العمل.
1: طب في أي شيء عمل بعد هيك خطوة إذا اتخذت بالفعل بجلسة الحكومة أو بقرار من الحكومة يوم الثلاثاء، لأنه كان مفترض اليوم، في أي شيء عمل ولا بس انتظار لانتخابات اللي قلنا إنها 27/10؟
0: أنا بفكر اليوم كل وسطنا العربي، كل الأشخاص اللي موجودين في الأماكن اللي ممكن يأثروا شوي على القرار موجودين في عمل على مدار الساعة، إلا أكثر من أسبوع على مدار الساعات. في شهر 3 حاولت في بداية السنة حاولت ميجلان أن تنفذ المشروع، وعن جد كل اشتغل مشان يوقف هذا الإشي وقدرنا نوقفه. وأنا بعدني بآمن أنه إسا في عنا الفرصة كمان مرة أنه نوقف هاي الخطوة الهمجية اللي سببها بس أنها ترجع مجتمعنا العربي لورا. إحنا على مدار السنوات تاريخيا الفجوات هي كبيرة بين وسطنا العربي والوسط اليهودي، كتير كبيرة. فعلى مدار السنوات بنحاول بس نقلص الفجوات هاي. فاليوم انه نقلص الفجوات بالنتيجة انك تيجي تاخذ قرارات مشان تعالج العنف الجريمة على المشاريع الوحيدة اللي عمالها بتساعد شبابنا ومجتمعنا، هذا قرار اللي ممنوع نخليه يمشي ولا بأي شكل من الأشكال. وأنا بعد مأمنة إنه عندنا قدرة نأثر عليه، إحنا موجودين بنحاول نأثر على على الرأي العام اليهودي كمان اللي موجود في هاي المحلات تبعت اتخاذ القرار، وعلى أمل إنه عن جد نقدر نسمع هذا الصوت. لجنة المتابعة على السلطات المحلية عملها بتحاول، إحنا مش لحالنا في هذا النضال اللي هو لكل برامجنا ولكل الفئات المشتركة اليوم مشان نقدر نحافظ على الإشي الأقل اللي هو حق من حقوق الوسط العربي، حق من حقوق الوسط العربي. وسؤالك بالنسبة للانتخابات، أنا حسب رأيي الشخصي كان ريمان سليمان واضح، إحنا لازم إنه نثبت الحق تبعنا في التصويت وصوتنا لازم يصل، ولازم نزيد عدد المصوتين العرب مشان يقدر إنه نمنع كل هذه المواقف اللي مواقف اللي بتهدد كتير على أمل تبع شبابنا وعلى أمل المستقبل اللي احنا نشتغل من شانه.
1: بالتأكيد، نشكرك جزيل الشكر سيدة ناريمان سليمان مديرة مراكز ريان في جمعية
0: شكرا لإتاحة الفرصة لتوضيح رأيي. شكرا لكل جميعا.
1: كنا قد تحدثنا في سياق الجرائم بأكثر من نقطة، والآن سنعود إلى اللقاء الذي عقده النائب أيمن عودي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وعرض طبعا خلاله معطيات تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي. النائب أيمن عودي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير، مساء الخير.
2: أهلا العزيزة شيرين وجميع المستمعين والمستمعات.
1: يعني الحمد لله على السلامة بعد هالمشوار الطويل. تدويل هذه القضية لأي شو معناه هذا اللقاء، وهي إنه نعطي هاي المعطيات للمستوى السياسي في الأمم المتحدة عمليا؟
2: بدون شك إنه النضال الشعبي البرلماني كل ما يعني قمنا به هنا ويجب أن نقوم به أكثر يبقى هو الأساس والقاعدة، وهذا البعد الدولي هو ليس بديلا وإنما هو مكمل. ولكن أيضا يوجد مرحلة استثنائية، سياق استثنائي، وهو أن دولة إسرائيل تتعرض لعزلة دولية نتيجة لحرب الإبادة، نتيجة لجرائم المستوطنين في الضفة. ولكن هذه الدولة وكأنها منزهة عن الحديث عنها داخليا، عن أمورها الداخلية، وكأنها هي داخليا ديمقراطية، ولكن هنالك إشكال بما تقوم به مع الشعب الفلسطيني، هكذا ينظر العالم على الأقل على المستوى الرسمي. فضح هذا الموضوع داخليا يوجد به بعد نوعي، يعني أن تقول أن إذا كان الأمن الشخصي هو من قاعدة سلم ماسلو فهذه القاعدة مفقودة لدى المواطنين العرب. وأنا بحديثي مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش شرحت له مقارنات يعني أصيب بالذهول. يعني مثلا من سنة 48 لسنة 2000 كل السنوات مع بعض قتل أقل من 200 عربي، ولكن اليوم

0: بكل سنة أكثر من 350. نعم، مثلا أوردت نماذج بالدول العربية، قلت له كل التجمعات العربية بكل تجمع، إن كان ذلك في العراق، في الكويت، في السعودية، في السودان، في المغرب، في تونس، بكل مكان عربي، نسبة القتل أقل من نسبة القتل لدى المواطنين العرب، وكذلك الأمر مقارنة مع الضفة الغربية. وأيضا تحدثت عن تفنيد جرائم القتل، لماذا عند اليهود تتجاوز 70%، عندنا لا تتجاوز 15%، وبمعظم الحالات القاتل يسلم نفسه بنفسه. وقلت له مثلا عندما يقتل عربي يهوديا منذ العام 48 حتى اليوم، تفنيد الجريمة تكون بنسبة 100%. لماذا فقط عندما يقتل عربي عربيا فقط بهذه الحالة نسبة تفنيد الجريمة لا تصل إلى 15%؟ كل هذه المعطيات الواضحة الصارخة أيضا لكوتيريش وأيضا لطاقم كوتيريش، وأنا طلبت منهم أن يسائلوا إسرائيل بهذه المسألة.
1: كان في اهتمام، هل بالفعل ستتطور الأمور باهتمام دولي في هذه القضية الداخلية؟
0: هو مش بس اهتمام، أستطيع أن أقول لك بأنهم شعروا بنوع من الذهول. يعني أنا عندما كنت أتحدث كل واحد من الطاقم يسأل سؤال إضافي ويقول هذا غير معقول، إذا كانت هذه المعطيات صحيحة فهذه مأساة مقصودة عن سبق السر وترصد. فأنا قلت بأن هذا الموضوع يجب أن يشكل أيضا، يعني يكون هناك ضغط عالمي تجاه حكومة إسرائيل، تكون مساءلات، وإسرائيل حساسة بعلاقاتها الدولية خاصة بالقضايا الداخلية. وكما تعلم أنا غدا سأكون في الكنيست، لابد أن بعض أعضاء الكنيست سيهاجمني بأنني توجهت إلى المجتمع الدولي. أنا بدي أقول لهم شو بدكم؟ قعدنا مع رؤساء حكومي كذابين، قعدنا مع وزراء ليوم الوزراء، مع رئيس الدولة الحالي والسابق والأسبق، سكرنا شوارع مركزية، أضربنا عن الطعام، إيش؟ شو مطلوب نعمة؟ تعرف شو؟ أنا بوقف شو كل شيء، وبصل بكوتيرش بطلب منه ما تبعت الشاير رسالة ولا المسالة ولا إيشي، ولكن تحركوا، وإحنا مش عم نحكي عن موضوع اللي هو بالرفاهيات، عم نحكي عن حياة الإنسان، عن أساس الأساس. فيعني التصرف عادل والخطوة صحيحة، ويجب أن نواصل الضغط، لأنه ببساطة نريد لأبناء الشعب أن يعيشوا حياة طبيعية، هذا كل ما بالأمر.
1: نعم، نائب أيمن عودي، لابد أن أسألك، يعني تاريخ الانتخابات حدد 27/10 الموعد الأساسي، على ما يبدو التوافق في أروقة الائتلاف، المواطن العربي يصوت هذه المرة على حياته، على أمنه الشخصي، برأيك سيكون هناك بالفعل هذا هو التوجه؟
0: هذا موضوع مركزي للغاية. أنا طبعا ممكن أن نضيف الكثير من الأمور، موضوع غزة طبعا، ولكن أيضا أريد أن أتحدث عن، يعني كل الانتخابات كنا نقول عنها مصرية وهذا كان كلام صحيح، ولكن هذه الانتخابات أريد أن أضيف كلمة إلى جانب كلمة مصرية. هذه انتخابات مصرية ووجودية. شوف التعرفي، يعني كبار السن من الناس الذين قاموا بعمل نضالي، كان موضوع البقاء يعني مسألة مركزية. نحن بجيل، يعني شيرين أنت وأنا وأبناء جيلنا، كنا نعتبر أننا تجاوزنا هذه المسألة. مرة وضعت إطار نظري، قلت وين دولة إسرائيل ممكن تفكر بتهجيرنا؟ قلت يجب أن تجتمع أربعة أمور. أولا الحكومة تريد ذلك، ثانيا الأجهزة الأمنية تريد ذلك، ثالثا الشعب اليهودي يريد ذلك، رابعا هنالك شريك عربي بدول الجوار مستعد أن يكون شريكا بالمؤامرة. إذا اجتمعت هذه الأسباب الأربعة، معنى ذلك سنكون نحن مجموعة في خطأ.
1: واجتمعت الآن أو أوشكت على أن تجتمع؟
0: الحكومة تريد ذلك، أنا بشوفهم يوم بالكنيست، تريد ذلك. أجهزة الأمن لأول مرة، رئيس الشرطة من جماعة كهانة بن غفير، رئيس الشباك دافيد زيني من جماعة كهانة، الجيش مع الضباط المسيانيين المستوطنين المسيانيين اللي عم بيمسكوا مراكز مؤثرة جدا بالجيش ومن جماعة كهانة، هذا العامل الثاني. ماذا مع العامل الثالث، المجتمع اليهودي الإسرائيلي؟ استطلاع رأي أجراه بروفيسور نهاد علي في جامعة حيفا، بمرحلة معينة بوسط الحرب كان نحو 65% من الجمهور اليهودي الإسرائيلي يؤيد طردنا بقوة السلاح، بقوة السلاح. يعني إحنا عم نحكي عن عوامل، عن ثلاثة عوامل
1: متوفرة
0: اجتمعت في هذه القضية. طيب هذا بيحكي لكل واحد منا عم بيسمع هذا الكلام، بيحكي موضوع رفع

0: نسبة التصويت من أجل منع نتنياهو بن غفير سموتريتش، هذه مسألة مش بس مصيرية، وجودية. يعني أنا لو سألتيني الأخت شيرين قبل 3 سنوات، هل أنت مستعد بالتحالف مع الموحد ومنصور عباس؟ أصدقه القول قبل 3 سنوات كنت أقول لك يا عم شو بدنا بالشغل، إحنا بطريق وهو بطريق. ولكن بعد 3 سنوات الأخيرة وبعد الخطأ الوجودي هذا ومع موضوع الجريمة، أصبحت أقول بكل وضوح وقوة نريد قائمة مشتركة واحدة ووحيدة مع الموحدة، مع منصور، مع مين مكان.
1: بعد في مجال نائب أيمن عودي، أنا تحيدت أسألك بما أنه تصريحاته ما كانت في يعني عنا على الأقل أو في الإعلام العربي، بعد في مجال للعودي بعد هيك تصريحات؟
0: إنه إحنا يجب أن نكون صادقين وواضحين ومثابرين تماماً في الموضوع. إذا الموحد يعني تصر إلحاحاً كما قال عادل إمام، ولا بأي شكل أشكال ما بدها، يعني على الأقل نذهب بقائمتين مرتبطتين بفائض الأصوات وهو أضعف الإمام، ولكن علينا أن نحاول حتى اليوم الأخير أن تكون قائمة مشتركة واحدة ووحيدة.
1: أشكرك جزيل الشكر رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير النائب أيمن عودي، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: جزيلا. شكرا.
1: طبعا وصف النائب أيمن عودي هذه الانتخابات بالمصيرية والوجودية ودعا إلى رفع نسبة التصويت، تحدث في البداية عن لقائه الأمين العام للأمم المتحدة وطرح مسألة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. سنخرج إلى فاصل وبعده نكون في قطر، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صالة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
10: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي يطير كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جول 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.

0: وين المونديال؟
1: في ناس العالم.
0: أنا بحكي عن كأس العالم.
1: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
0: أي أيام؟
1: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
2: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
4: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
2: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
4: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
2: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
5: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: 103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: طبعا 40 دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. طبعا في قطر أعلن اليوم وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير البلاد الحالي تميم بن حمد عن عمر نهز 74 عاما بعد صراع مع المرض. وطبعا الشيخ حمد كان يعني يلقب بباني النهضة القطرية، إذ تولى مقاليد الحكم عام 95 واستمر حكمه لمدة 18 عاما قبل أن يتولى ابنه الشيخ تميم الحكم عمليا في البلاد. كان من المفترض أن يكون معنا بروفيسور محمود يزبك للحديث عن دور قطر الإقليمي في ولاية وبداية تصاعد هذا الدور في المنطقة أيضا في تلك الولاية، لكن للأسف بروفيسور محمود يزبك ليس معنا بعد. بكل أحوال لابد أن نعرج، لأنه مسيرة قطر في هذه الأيام مختلفة، والبدايات على الأقل يجمع المؤرخون والباحثون للشأن الإقليمي والقطري كانت في عهد الأمير، وهو الأمير الخامس منذ يعني بداية الإمارة، الأمير الخامس في قطر وكانت بداية النهضة. هناك طبعا من يختلف على هذه الشخصية، هناك من يوافق ويتوافق مع آرائه ومواقفه، وهناك من يتهم بضلوع وانخراط قطر بعدد من القضايا المصيرية في عدد من الدول العربية أيضا، من بينها ما كان في سوريا. ولكن بكل الأحوال لابد أن هذه نهاية يعني رجل يقول فيه القطريون الكثير من المواقف والكثير من التصريحات. ربما نكون غدا بتحليل أكثر مع هذه الوفاة ومع هذه الشخصية. طيب قبل أن نختم نريد أن نذكر يعني بأبرز المواضيع التي كنا معها هذا اليوم في استوديو المساء. البداية كانت من يافا وجريمة القتل وإقرار وفاة الشاب إبراهيم الزيوتي. تحدثنا مع شقيقته آمنة التي قالت إنه هذه الجريمة أثرت في العائلة وتركت يعني صدمة بالغة وكبيرة لم تكن متوقعة، وتنتظر العائلة تشييع الجثمان في سياق الجريمة والعنف. أيضا كنا مع النائب أيمن عودي الذي التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش وأطلعه

0: على كل معطيات الجريمة والعنف في المجتمع العربي في البلاد. قال إنه الأمين العام ربما سيبرق أيضا رسالة للحكومة الإسرائيلية ويطالب ببعض الإيضاحات عن دور السلطات الرسمية في مكافحة هذه الجريمة. اللافت أيضا النائب أيمن عودي يعني وفر لنا تصريحا سياسيا بشأن جهود إقامة القائمة المشتركة، وصف الانتخابات المقبلة بالمصيرية والوجودية، وقال إن ثمة ضرورة لإنشاء قائمة مشتركة رباعية.
1: يعني أنا لو سألتيني قبل 3 سنوات هل أنت مستعد بالتحالف مع الموحد ومنصور عباس؟ كنت أقول لك يا عم شو بدنا بالشغل، إحنا بطريق وهو بطريق. ولكن بعد 3 سنوات الأخيرة وبعد الخطأ الوجودي هذا ومع موضوع الجريمة أصبحت أقول بكل وضوح وقوة نريد قائمة مشتركة واحدة ووحيدة مع الموحد مع منصور مع مين مكان، إنه إحنا يجب أن نكون صادقين وواضحين ومثابرين تماما في الموضوع. إذا الموحد يعني تصر إلحاحا أقل نذهب بقائمتين مرتبطتين بفائض الأصوات وهو أضعف الإمام، ولكن علينا أن نحاول حتى اليوم الأخير أن تكون قائمة مشتركة واحدة ووحيدة.
0: طيب إلى هنا نكون قد وصلنا بالفعل إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو اللمساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال زميلة عارين نصار. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.90 شيكل. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79.90 شيكل. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64.90 شيكل. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89.90 شيكل. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5.90 شيكل. بندورة، خيار 2 كيلو ب 7.90 شيكل فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
7: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
6: وين؟
7: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
6: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
7: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. صرح رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير النائب أيمن عودي خلال حديث لراديو الناس بتفضيله خيار إقامة المشتركة الرباعية على الرغم من الخلاف السياسي القائم مع نهج القائمة العربية الموحدة، مبررا ذلك بمصيرية الانتخابات المقبلة وما يتعرض له المجتمع العربي خلال آونة الحكومة اليمينية الحالية واستفحال آفة العنف.

0: والجريمة.
1: يعني أنا لو سألتيني قبل 3 سنوات هل أنت مستعد بالتحالف مع الموحد ومنصور عباس؟ كنت أقول لك يا عمي شو بدنا بالشغل، إحنا بطريق وهو بطريق. ولكن بعد 3 سنوات الأخيرة وبعد الخطر الوجودي هذا ومع موضوع الجريمة، أصبحت أقول بكل وضوح وقوة نريد قائمة مشتركة واحدة ووحيدة مع الموحد، مع منصور، مع مين مكان، إنه إحنا يجب أن نكون صادقين وواضحين ومثابرين تماما في الموضوع. إذا الموحد يعني تصر إلحاحا أقل نذهب بقائمتين مرتبطتين بفائض الأصوات وهو أضعف الإمام، ولكن علينا أن نحاول حتى اليوم الأخير أن تكون قائمة مشتركة واحدة وحيدة.
0: إلى ذلك توافق الائتلاف الحكومي على تحديد موعد لانتخابات الكنيسة المقبلة في 27 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وذلك عقب تحديد يوم 17 من الشهر الجاري موعدا لحل الكنيسة. يأتي ذلك في ظل تواصل النشاط والتحالفات في الساحة السياسية داخل إسرائيل. أقرت الفرق الطبية اليوم وفاة الشاب إبراهيم الزيوتي من يافا متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في حي النزهة. وقالت شقيقة الضحية آمنة زيوتي نجار إن أسرة المرحوم مصدومة في أعقاب الجريمة، مشيرة إلى أن الشرطة لم تقدم حتى اللحظة أي تفاصيل عن التحقيق الجاري.
2: إحنا مش عارفين نستوعب الإشي، يعني إحنا كنا نروح نعزي عند العالم نتضامن معهم. أنا بعرف أخوي كيف، يعني دايما كان سباق للخير، سيرته كتير كتير طيبة، ولا مرة أذى، بتصديش حتى عنده الرفق حتى بالحيوان على الصعيد الإنساني اللي هو كان دايما جنبي، دايما كان هو الأب الروحي لأولادي، هو دايما اللي كان مع أولادي وناشط، يعني فيش، سيرته دايما كانت كتير حلوة، كل الناس اللي بتعرفه كلها كانت تحبه. يعني إحنا مش عارفين نستوعب من امبارح من مسكش سبحان الله اللي الجبان اللي قتله. لو انه شالهم ولا يعقوب اللي انقتل امبارح كان بعد ربع ساعه جابوه. الشرطه هيها بتتهزئ وبتعمل عمليات تنشيط بالمحل، خلص فهمنا احنا زي دايما بتحط الشمع الاحمر على محل الجريمه، بتصور لها الصورتين وبيروحوا عادي.
0: طلبت النيابة العامة في لواء الشمال من المحكمة المركزية في الناصرة الحكم على قاتل الشاب ديار العمري دينيس بوكن بالسجن المؤبد على أن تكون جلسة النطق بالحكم مطلع سبتمبر أيلول المقبل. وكانت المحكمة قد دانت بوكن بتهمة القتل بتهور، وذلك في أعقاب الجريمة التي وقعت في مايو أيار من عام 2023 على أثر نزاع نشب بينهما على الطريق. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق المواطن وليد أبو عصا بتهمة قتله قريبه أكرم أبو عصا في تل السبع. وذكرت لائحة الاتهام أن الجريمة جاءت في أعقاب شجار عائلي استدرج المتهم الضحية بعده لمنزله قبل طعنه حتى الموت. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وعدم السماح لأي سفينة بالمرور، مبررة قرارها بما قالت إنه حالة انعدام الأمن التي نشأت نتيجة التدخل غير القانوني للأطراف الأجنبية. في المقابل قالت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي سنتكوم إن المضيق مفتوح أمام عبور كل السفن وفقا للمعايير القانونية. أحوال الطقس. خلال ساعات المساء تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي لتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
5: كونسرت مع الياس مرجي
6: بحل جديدة ومواعيد جديدة، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثة من 11 الصبح حتى 12 الظهر، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونسرت برحلة

0: يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
1: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
0: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
2: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
3: الله
2: ده
3: الله،
2: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
0: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، معي أنا الياس إبراهيم مرجي، كونوا على السماء.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهد
2: ناس العالم. اهلا ومرحبا بكم، تحيه طيبه لكم مستمعين ومستمعات الكرام. واليوم كمان حلقه من ناس العالم والمونديال. واشك وبلش ينتهي هالموسيقى الحلوه اللي راح نسمعها، نتاكد كمان بعد المونديال. طبعا بنسمع من صحفي فرنسي بيقول الفساد يلوح في المافيا، مافيا كره القدم الارجنتينيه. طبعا رومان موليانو يعلن عن نشر تحقيق موسع حول ما وصفه باحدى اكبر الفضائح والتستر عليها، ويقول الأرجنتين توجد في 2022 كانت مافيا، والسؤال كيف تكون الآن. إنجلترا والأرجنتين كملوا للمربع الذهبي ومواجهة نارية منتقبة في نصف نهائي المونديال. رح نكون مع التحليلات والأصوات المميز، وبداية نكون مع الكابتن واللاعب المهاجم القناص وهيب حبيب الله. تحياتي وهيب.
4: تحياتي لك فادي وإلك لجميع المستمعين. شو الأخبار؟
2: مبروك التوقيع. أنا ممتاز، مبروك التوقيع ومبروك الفريق الجديد.
4: الله يبارك فيك يا رب، إن شاء الله بتكون فتحة خير زي ما قلوها ونتوفق في المرحلة الجديدة.
2: أبويل حيفا، عددنا نقول وهيب نوفا جليل، وهيب طبرية. هالمرة غيرت مقدمة، رحت حيفا.
4: أكيد الواحد دائما بتطلع أنه يتقدم ويروح على الفريق اللي هو زي ما بحكوها متطور أكثر ومقدم أكثر.
2: نعم،
4: إن شاء الله بتكون خطوة صحيحة وناجحة ونتوفق فيها.
2: ليش اخترت هابوئل حيفا؟
4: صراحة المدرب كتير كان بده يعني، وحكى معي كتير
2: اللي هو حايم سيلفس.
4: حسيت أن هذا الفريق حسيت أن الفريق كتير ملائم لإلي من كناحية لعب وكناحية فريق. وعشان هيك اخترت هذا الفريق.
2: اعتدت تلعب فريق شوي خارج بيته، أقل جمهور. صح أبويل حيفا مش أكبر جمهور في الدوري، ولكن بعد فيه على الأقل في الدربي في مباريات مهمة فيها الألاف. تنتقل من نوفا جليل الصغير إلى سامي عفر الكبير، جاهز الانتقال؟
4: أكيد هذا إشي كنت أطمح له كل المسير تعيتي، أن ألعب مع فريق اللي زي ما حكيت صح أنه مش عنده جمهور كبير، لكن يعني من أكبر الجماهير اللي كنت فيها بالفرق اللي لعبت فيها. عشان هيك مرحلة كتير متحمس لها إن شاء الله، وزي ما حكيت في دربي مع مكابي حيفا وفي كتير لعبات اللي لها قيمة عالية، وإن شاء الله عن جد بتكون خطوة صحيحة وبكون السنة بتميز فيها إن شاء الله.
2: إيش طلب منك يعني سيلفاس؟ شو متوقع من وهيب حبيب الله؟ أي أسلوب لعب؟ شو بده منك بالضبط؟
4: حايم يعني طلب مني أكثر إنه الأمور الهجومية، إنه بده يكون أكثر هجومي، أكثر يعني أكون أسجل أهداف.
2: تعرف ليش؟ لأنه العام انتقدوه كثير إنه هو دفاعي وبلعب لورا، فالسنة بده يثبت راح رأس الحرب الأفضل، يعني بده من أولها.
4: السنة زي ما حكوها شفت مرة إنه هو بده يثبت حاله وأنا برضو بدي أثبت حالي فيه، يعني كله هنا الانترست تبع زي ما يقول إنه بدنا نثبت حالنا. فعشان هيك إن شاء الله ليش بكون موفق والاثنين بنكون بهذا الاتجاه وعن جد بنجح الإشي.
2: أوعدك في دقائق لعب بتحكوا على هذا الموضوع، ولا أنت جاي بتقول أنا بدي أنافس ومش مهم مين عقبالي، أجنبي محلي أنا جاي.

0: أكيد أنا دائما جاهز لأي فريق كنت، ما كنتش أتأثر من إذا كان في لعيب أجنبي أو كان في لعيب، هذا كرة القدم لازم تكون جاهز لها من ناحية من كل النواحي، ولازم تكون قوي من ناحية من تالت زي ما بحكوا.
1: مين كمان في التعزيز في على الأقل الحلقة الأمامية في أبوعلى حيفا؟
0: الحديث إسا يعني ما عزز، ولكن في لعيبة اللي هم مجربين من السل نفذ زي ألون ترجمان وزي روتمان في الهجوم، لكن أنا متوقع أنه إحنا مسافرين الليلة لبلغاريا للمعسكر التدريبي، فبتوقع أنه بعد المعسكر أو في المعسكر ينضم لنا كمان كم اللاعب.
1: حلو، يعني بتعرف ترجم عن قناص وعنده أسماء وعنده أرقام، ولكن هذا ممكن يزيد الشعل اللي عنده هيب حبيب الله، وانت بتعرف لما شوي وهيب بيتعصب على ارض الملعب بتصير اشياء كثير منيحه.
0: صحيح بالضبط، الواحد لما يلعب بجانب لعيب اللي عنده خبره ويعني زي ما بحكوها يعني صالت وجالت في الدرجه العليا، فهذا الشيء راح يعطيني دافع ان اقدم زي ما بحكوها ان اطمح للاكثر من شو كنت انا عليه.
1: نعم، وهيب بعرف اسلوبك القوي في الهجوم، بتشاهد المونديال مين بتقول هذا اقرب للوني هون بدي اكون زيه، مين حسب رايك اي مهاجم
0: من ناحيه لعيبه؟
1: نعم
0: الله، انا بحب كيليان امبابي كثير يعني، وبتميز بالسرعه وانا هاي الشغله بتميز فيها. صح،
1: انا توقعتك هاري كين، بعرفش ليش هيك بقوته في
0: برضه هاري كين كثير لعيب اللي انا عن جد بستوحي منه كثير وبحضره كثير وبتابعه كثير، لكن انا بحب فرنسا عشان هيك اخترت.
1: طيب بما انك بتحب فرنسا، يعني بعد في عندك امال في المونديال، فرنسا اسبانيا يوم الثلاثاء الساعه 10 مساء، وهي حبيب الله
0: انا متوقع انه يغضوا المونديال، مش انا بظن انه هم احسن منتخب في المونديال، ما حداش راح يكون.
1: وين راحت الارجنتين والحكام وايش بدك وكل الحكي؟
0: صح، بس لا ضد فرنسا صعب ضد فرنسا، مش رايحين يلحقوا الحكام يتدخلوا حتى مع فرنسا.
1: ليش؟ شو السحر اللي عند فرنسا مش غير كيليان؟ يعني
0: الهجوم عندهم كثير هجوم يعني مستوى عالي، يعني شفنا بكل المباريات كيف كان يحسموا المباريات فعلا بسهولة كثير، يعني ما حدا من الدفاعات اللي كنا نشوفها قدرة تواجه هذا الهجوم اللي عندنا.
1: طيب فرنسا بجهة، بالجهة الثانية عندنا أرجنتين وإنجلترا، مين حسب رأيك وهيب؟
0: مع حكام ولا بلا حكام؟
1: لا عادي بدون حكام.
0: انا بتوقع الانجليز انجلترا يفوق على الارجنتين، مع انه صعب، بس فعلا انجلترا برضه منتخب كثير قوي، والارجنتين ما شفناش منهم السنه اداء في يعني اللي بنقدر نحكي انه بيقدر يتفوق على انجلترا. انجلترا هو يمكن من اصعب الفرق اللي رايحين يواجهوها في كل المراحل اللي لعبوها لحديث إسا.
1: صحيح، وهيب قبل أن أودعك، طبعا أنت تنتقل من طبرية بتطوي صفحة وراك مع كل العاصفة اللي بتلم بالفريق، الحمد لله أنت اسمك نظيف، ما لك لا دخل ولا شبك ولا عبك من قريب ومن بعيد.
0: صح بالضبط، زي ما قلت بقول الحمد لله، يعني بتمنى لي الخير لفريق طبرية، لأنه فريق عن جد بيستاهلش كل هذا اللي بيصير معه، الناس اللي هناك أنا بعرفها ناس منيحة، ولكن كرة القدم زي ما بتعرف نقدرش نعرف شو عن جد كان فيه وشو التفاصيل، لكن الحمد لله أنا يعني فريق جديد وزي ما حكيت ما في اللي دخل في شو بصير هناك.
1: طبعا الإدارة بتقول إنه يعني هو عمليا اسمها بريء وراح تحارب على اسمها كل موضوع الحقن اللي كان، وشفنا يعني رؤساء الفريق ومدير الفريق بقول سنحارب حتى الرمق الأخير.
0: أكيد، لأنه هن يعني ما بظن إنه هن برضو يعني ممكن يعملوا إشي بيعرفوا إنه عواقبه رح تكون وخيم عليهم. نعم. وعلى المدرب وعلى اللاعبين، هن مش لهالدرجة أغبياء خلينا نحكي.
1: سنتابع،
0: عشان هيك أنا بحكي إنه مش رح يكون فيها هن، بس قضية إنه إعلام وضغط عليهم.
1: تنتقل من بحيرة طبرية إلى بحر حيفا، نجاح مع بويل حيفا، وغيب حبيب الله كابتن، إن شاء الله جملة من الأهداف يا رب. إلى اللقاء.
0: الله يا رب، الله يسلمك.
1: اوكي، من وهيب حبيب الله بنروح للرمز واللاعب السابق في اتحاد ابناء سخنين علي عثمان، تحيه طيبه كابتن علي.
2: مساء الخير اخ فهد لك ولجميع المستمعين.
1: يعني هو وهيب حبيب الله بحب فرنسا ومؤمن انه فرنسا راح تاخذ المونديال، فريق ما شاء الله، وانت فريقك شو يا علي؟
2: انا برازيلي كنت، بس اسا ظل واحد أرجنتين. يعني اللي انا اسا منتمي شوي لفرنسا، يعني
1: شوي
2: شوي لفرنسا عشان حبيبنا امبابي يعني.

0: انا برجع لريال مدريد يعني.
1: صحيح.
0: فغير غير هيك ماليش يعني بالمونديال. الفريق البرازيل الحمد لله روح من جمعتين. بس بحضر هيك اللعب.
1: وقديش كان عندك خيبة امل انه البرازيل غادر؟
0: كبيرة بس مش متفاجئ، لانه بكل المباريات ما حسيتش وما استمتعتش بالبرازيل
1: يعني. تعودتوا متعودين عليه،
0: خلينا نقول شوي متعودين اخر اكم من مونديال، بس ان شاء الله لقدام رح نرجع لكيف كنا قبل على زمان رونالدو
1: 10-20 سنة بترجع عالهمة. علي بدي اسألك سؤال، مين اللاعب اللي في المونديال في نفس موقع علي عثمان بتقول اوبا هذا الظهير زيه؟
0: الصراحة في كثير، اللي أكثر واحد صراحة اللي بحب لعبه وحضرت امبارح المدافع الأيمن جيمس تبع تشيلسي، اللي عن جد هذا اللاعب اللي أنا بقول عن جد واو، لما بطلع عليه بقول واو، وهذا اللاعب اللي كامل متكامل يعني 100% اللي بالنسبة لي يعني. وطمر
1: شفنا اليوم يعني حتى الظهير وحتى المدافع عليه تغير يعني، مرة كانوا يطلبوا منكم عمل دفاع، اليوم المدافع هو مهاجم، هو الأول في الرأسية، الأول في الركنية، بيطلع على كثير مسافات يعني، وكأنه في أشياء تغيرت عن زمانكم.
0: طلع خلينا نكون واضحين، كرة القدم عم تتطور بشكل يعني سريع جدا، كل سنة عم يعني المدافع بصير مهاجم والمهاجم بصير يعني عم تتطور بشكل جدا ممتاز. فهذا يعني هذا إشي رائع يعني، عم تتطور اللاعبين وعم يتقدموا لقدام وعم ينجحوا بفرقين. فإذا بدل على إشي بدل عن جد إنه عم بيعطوا ميزانيات كبيرة للفرق إنه تطور اللاعبين.
1: حلو.
0: وهذا الإشي بتأمل إنه يجي على الدوري الإسرائيلي ونشوف عن جد اللاعبة عم تتطور من سنة لسنة.
1: وأنا بتأمل يجي على دوري السخنيني. أنت امبارح شاركت بالأمس بلقاء بين الإدارة والجمهور، قديش انبسطت أشوفك غاد أنت حمد ومجموعة من اللاعبين القدامى، يعني بعدكم شباب مش قدامى، ولكن كنت هناك، إيش كان شعورك وكيف تقيم هالخطوة علي؟
0: يعني لفت جدا ممتازة، إذا بترجعني لورا يعني عن جد امبارح وإني يحكوا الإدارة واللاعبين، وشفت المدرب يوسي أبو بسيس قديش عن جد بده ينجح، شفت الإدارة خالد الدوخي اللي عن جد بكنله كل الاحترام على يعني مش مفهوم ضمنان إنه يأخذ مسؤولية كبيرة على عاته. وفأخ فادي يعني بهاي المناسبة اللي أنت بتتطرق فيها لفريق اتحاد أبناء سخنين، خلينا نتطرق للإنسان عن جد اللي ضحى 15 سنة، واللي هو أخ محمد أبو يونس.
1: طبعاً
0: اللي ممكن أنا شخصياً بكنله كل الاحترام على الأيام الحلوة والمرة اللي عشناها مع بعض كلاعب اللي كنت معاه بالفترة كلياتها. فمش مفهوم ننن برضو إنسان يعطي من وقته ومن جيبته فترة جدا كبيرة، فبتمنى له كل النجاح بمسيرته المهنية، ولأنه عن جد إنسان لازم نقدره ولو بأكمل كلمة
1: دائما
0: حلوة يعني.
1: دائما نذكره الخير السيد محمد أبو يونس أبو بهجة على كل شيء عمله. علي كم أنت يعني عشرت كم رئيس إدارة كان محمد أبو يونس؟ مين كان قبله؟ شاهر
0: خلالي، الأخ حسن أبو صالح
1: كمان
0: وخالد الدوخ اللي هو
1: دائما كان.
0: فأفكر هذول الكليات اللي مرقت معاهن أنا، كل واحد إله يعني ميزة حلوة وإله ذكريات حلوة. بتمنى لنا عن جد كل الصحة ونشوف بس بأمور طيبة. بالنسبة للاجتماع تبع امبارح عن جد كانت لفتي جدا ممتازة من الجمهور. أنا كلاعب كنت أولى وبظنها أولى، جمهور اتحاد أبناء سخنين هو مش اللاعب رقم 12، هو اللاعب رقم 1.
1: صحيح.
0: فبتأمل إن شاء الله من لفتة امبارح نتقدم ونرجع لأيامنا عن جد الحلوة، نرجع جمهور اللي يجي يعبي مدرج اتحاد أبناء سخنين.
1: هذا اللي بدي أسمعه علي منك، الجمهور تعالوا على سخنين وتعالوا وإذا خسرنا مش كارثة، ممكن الفريق يخسر، مش إذا نخسر نحاربه شهر وشهر، لا عادي، ممكن تربح ممكن تتعادل ممكن تخسر، سخنين فريق طبيعي يعني له حجمه ومكانته في الدرجة العليا، بس ممكن يخسر يعني، هذا عقاب الفريق مرة بعد خسارة ومرة بعد مش عارف أي، ما بدنا نشوف السنة هذا الإشي.
0: بتأمل أخرى مرة عن جد من امبارح من اللفتة اللي الجمهور عملها يعني خطوة جدا ممتازة، يرجع جمهور اتحاد أبناء سخنين يلتف حول الفريق بالأيام الصعبة قبل المنيحة، لأنه بالأيام المنيحة كلاعب أنا كنت فيش حاجة بديش حدا من الجمهور، لأنه الحمد لله الأمور

0: خسرة، بس أنا بدي إياهم بالأمور جدا صعبة وقت الخسارة.
1: والله يعني بدنا إياهم كل الأيام بالحلو وبالمرة هيك الفريق يعني. حلو. شفت امبارح كيف المنتخب النرويجي؟
0: افهم علي. افهم علي. أنا بدي إياهم بالفترة الحلوة والمرة، بس أنا بدي إياهم بأصعب الظروف اللي أنا أكون فيها. أنا بديش التفوا حوالي لما أنا أكون بعدي 4-5 نتائج جدا ممتازة اللي هي فوز وتعادل. أنا بدي إياهم لا سمح الله لما الفريق بيخسر مرتين وثلاثة ورا بعضن، أنا بدي يلتف حول الفريق ويقولوا لا فيش عندنا فريق غيره. صحيح. بدي يجي 5-6 آلاف كل لعبة على سخنين، بدي أنا جمهور سخنين أرجع أشوف النازلين مشي على الملعب. أنا هاي
1: ما أجمل هذا المنظر، ما أجمل هذا المنظر أيام السبت الكل نازل على الملعب مشي.
0: هاي شبه معدومي، هذا الإشي بوجع القلب من جوا. أنا كلاعب كنت أشوف أنا نازل على الملعب، كنت أشوف جمهور اتحاد أبناء سخنين بالميات نازل على الملعب قبل ما نطلع على الإحماء، أشوف 4-5 آلاف صاروا واصلين على الملعب وعم بيستنوا بلحظة عشان المباراة تبلش. فإحنا آخر 4-5 سنين مش عم نشوف غير 200 و300 و400 واحد، غير اللعب الجدا مهمة هنا ضد بطار القدس وضد مكابي تل أبيب وضد مكابي حيفا. لا أنا بدي الجمهور يجي عبي المدرجات كل لعبة من كريات شموني، من بطار القدس، من مكابي تل أبيب، لأنه هاي إذا بدل على انتماء. صحيح. وحبنا للفريق. وبتأمل إن شاء الله أخرى مرة من لفتة امبارح جمهور اتحاد أبناء سخنين عن جد يجي يلتف، ودعم جدا جدا جدا مهم. وأنا بقول لي نياتك لاعب سابق، جمهور هو اللاعب رقم واحد. بتأمل إن شاء الله إنه عن جد من امبارح نبلش مسيرة منيحة، وإن شاء الله الأمور من سنة لسنة راح تتقدم وراح نشوف بشائر خير إن شاء الله.
1: أبدعت يا علي، إن شاء الله سخنين ترجع وتكون إن شاء الله. بس أيام حلوة وأفراح. وفهمت إنه أنت بفرح، جاهز للأكل ولا بعدك عليه؟
0: إيه ان شاء الله، الله يهدي بال الجميع ان شاء الله، ونلتقي بس بايام حلوه ان شاء الله. اخ فادي، وانت اخ فادي، انت بتعرف انت رمز من رموز اهل الخير واهل سخنين. عمي فادي
1: صح، وانا عليك.
0: انت بتفوت على بيوت سخنين زي ما تفوت على بيتك، الك احترامك، الك محبتك. وشكرا لك اخ فادي.
1: شكرا يا علي، شكرا على عثمان، تحياتي. شكرا يا كابتن، الى اللقاء، الف صحه. وانا يعني مسكناه في عرس، ولكن حبي دردش معنا. طبعا ألف مبروك، وإن شاء الله دائما الأفراح يا ربي هالمناسبات الحلوة تستمر، ودائما نحكي مع ناس مبسوطة وسعيدة زي ما احنا سنروح لإعلان. كن سعداء ونرجع ونكون أسعد فيكم بعد الفاصل.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
4: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهد
4: من جديد معنا في ناس العالم. طبعا يوم الثلاثاء الساعة 10 إسبانيا أمام فرنسا. يا سلام يا سلام. بس اسمع الأسماء اسمع الأسماء. ولا يا عبد رباح شو أخبارك؟
5: أهلا معك يا فادي إلى كل جميع المستمعين.
4: اللاعب السابق والمحلل والكابتن عبد رباح، شوف هالأسماء اللي بتزين المنتخب الفرنسي مع أن أسبانيا لها بالمرصاد. إسبانيا يوم الثلاثاء الساعة 10، أي مباراة تنتظرنا يا عبد؟
5: بدون أدنى شك نقدر نقول عنها نهائي مبكر، بس برضو الأرجنتين وإنجلترا منتخبين قوايا.
4: خلينا فرنسا إسبانيا. فرنسا إسبانيا
5: كله كلمة. فرنسا بدون أدنى شك من بداية المونديال الفريق الأفضل من ناحية أداء، عنده قسم هجومي يمكن نقول عنده سرعة رهيبة، ما فيش يمكن ما كانش منتخب في عنده القدرة الهجومية هاي واللاعبين بهاي القدرات الهجومية.
4: بس عبد مع كل الأسماء الكبيرة يعني التناسق دائما موجود، يعني بيفهموا بعض، الرتم سريع،
5: يعني تبديل محلات بالقسم الهجومي بين اللاعبين، عند تناسق كبير، يعني حتى دكة الاحتياط لاعبين ممكن يكونوا لاعبين أساسيين بالمنتخب الفرنسي، يعني
4: طبعا
5: يعني دوي وباركولا لاعبين تبدلوا كل يعني بتشوف المباراة اللي بيلعبوا فيها بتشوف على دكة الاحتياط لاعبين اللي ممكن شاركوا المباراة قبلها لاعبين أساسيين، خمس أو ست لاعبين احتياط يعني يكونوا المباراة البعدية، وبتشوفش انه في نقص للفريق. من ناحية ثانية المنتخب الاسباني اذا نطلع عليه من ناحية دفاعية ومن ناحية تكتيكية هو اكثر منتخب مرتب، يعني مرتب وجاهز، يعني الفريق تلقى هدف واحد من بداية المونديال. صحيح انه ما كانش بمرحلة البيوت ما كانش عنده مباريات صعبة، بس ضد لعب مباريات البلاي اوف كان عنده مباريات صعبة ضد منتخبات قوية، وما هيك شفناه انه حافظ يعني على طريقة لعبه. المنتخب الاسباني طريقة لعبه هي الحفاظ على الكرة، السيطرة على الكرة، ويعني المنتخبات الثانية بشكل عام ترجع للوراء تنطيهن، يعني تنطيهن ان يديروا اللعبة.
4: نعم.
5: من ناحية ثانية ولكن المنتخب الفرنسي هاي ممكن تكون ضربة قاضية، لأنه المنتخب الفرنسي بالهجمات المرتدة عنده لاعبين سريعين وعنده قدرات كبيرة وهن مهيئين يسجلوا هدف في كل دقيقة.
4: يعني انت حكيت على النجوم المنتخب الفرنسي، حتى اللي على دكة الاحتياط هم من نجوم كبار. في إسبانيا لامين يامال على الأقل يعني أنا توقعت أكثر منه، صح نجم عطول اللي لعبت يعني رجل مباراة في المباراة الأخيرة، ولكن بعد في أشي يعني لا الأهداف ولا الهجمات اللي بعرف يخلصها زي ما لازم، في أشي في لامين يامال لسه ما تفجر في المونديال.
5: صحيح، تنساش أنه لامين يامال قبل المونديال بشهرين كان عنده إصابة ورجع للمونديال، حتى كانوا متوقعين أنه هو يعود ما يعودش أول مباراة.
4: صحيح.
5: والدليل أول مباريتين دخل بديل فيهم، يعني ما كان جاهز من ناحية البدنية، واللاعب بده وقت بعد يعود للمباريات كانوا يرجع للياقته ولقدرته اللي كان فيها مع خلال الموسم. احنا بنشوفه من مباراة لمباراة يمين يمال عم بتحسن، وان شاء الله انه مباراة فرنسا بكون في قمة لياقته. المنتخب الفرنسي مش راح يجي ويسكر اللعبة زي ما المنتخبات اللي لعبت ضد منتخب اسبانيا، بتخيل انه يكون عنده مجال اكثر انه يبين مهاراته، لانه احنا شفنا بالمباراة الاخيرة كل مباراة بكون مش لاعبين او ثلاثة بسكروه يعني خلال المباراة. يعني ضد منتخب بلجيكا شفنا دوكو مدافع شمال ثاني للفريق، يعني ما شفناش لامين يامال ولا هجمة إلا وكان دوكو حده غير المدافع الشمال. يعني
4: المباراة الثانية يوم الأربعاء 10 إنجلترا أرجنتين، ميسي ولا كين؟
5: المنتخب الأرجنتيني فاز كل المباريات بصعوبة كبيرة، مع أنه ما واجهش
4: مش مقنع
5: اليوم ولا
4: صحيح
5: منتخب بالضبط ولا منتخب من العيار الثقيل. كان يفوز ضد منتخب المصري كان متأخر 2-0 للدقيقة 79 ضد منتخب الرأس الأخضر.

0: فاز 3-2 بالقوة بالوقت الإضافي ضد منتخب سويسرا، شفنا برضو لحديت الدقيقة 120 مع أنه المنتخب السويسري من الدقيقة 70 بعشر لاعبين مش عم بحقق الأداء الكبير، بس
1: عم بفوز عم بفوز
0: وهذا المهم بالمونديال، المهم الفوز، وهذا يمكن لصالحه إنه يفوز وإنه ممكن يصل النهائي وحتى يفوز بالبطولة.
1: طب انت شفت انه الارجنتين، وحكيت ارجنتين ومصر ريك والعصاب، انت كثير سنوات كنت كابتن عبد وكنت مسؤول، لو انت كنت الكابتن وهذا الظلم اللي وقع منتخب مصر شو كنت بتعمل هيك بعقلية عبد رباح اللي وانت شباب؟
0: طلع هذا عالم كرة القدم، احنا بدنا نطلع عليها من ناحية انه احنا متحيزين للمنتخب المصري منتخب عربي مزبوط، من ناحية ثانية القرارات الكبيرة بالمباراة كانت قرارات صحيحة للحكم، بس من ناحية ثانية الحكم كان ظالم للمنتخب المصري من ناحية كل صفرات حتى صغيرة، من ناحية انه للمنتخب لكل فاول للمنتخب المصري يكون صارم معه، للمنتخب الارجنتيني كان ينطيه كيبولو تنزيلات يعني، فكان الاشي يعني اشي بعصبا يعني من بداية المباراة، هذا الاشي وصل لمرحلة انه في شك بالقرارات يعني، يمكن لو الهدف اللي سجله المنتخب المصري الهدف الثاني اللي التغى للمنتخب الارجنتيني انا مش تقول يمكن 95% ل100% انه الحكم ما يعني يحسب الهدف وما يلغوش.
1: أوكي.
0: بس يعني انه كان ايش عكسي، كان عنده سبب انه يلغي الهدف.
1: شوف انت بتضل في مصر وبنشوف انه محمد صلاح يعني الهلال السعودي عم بحاول استقطابه، واكثر من فريق في الخليج على الاقل الهلال السعودي بده محمد صلاح، انت بتقول يلا على المصاري على الاموال الكبيره واللي بعده له كمان سنه في الريتن العالي في اوروبا، لو انت المستشار لمحمد صلاح شو بتحكي له؟
0: ايه انا برايي محمد صلاح مجرد انه قرر انه يغادر ليفربول انا بتوقع وتقريبا متاكد انه نيته انه يروح على الدوري السعودي او دوري يعني دوري مثل الدوري السعودي على فريق بالدوري السعودي من اجل انهاء مسيرته الكرويه في الدوري السعودي، اسا حقه بهاي المرحلة إنه يدور على المصاري في بقوله دور بعدين بهذا الجيل.
1: عمل كثير بس صدقني عمل كثير مصاري.
0: عمل كثير مصاري بس من حقه إنه يطلع الدوري الإنجليزي دوري صعب جدا جدا جدا شوين الدوري الإنجليزي وبده طاقات كبيرة من اللاعب، ومحمد صلاح اليوم بهذا الجيل كان بدور على أقل ضغط من ناحية دوري من ناحية صعوبة الدوري.
1: نعم.
0: الدوري السعودي بيجي أسهل. فممكن هذا التفكير، ومن ناحية مادية برضو.
1: أكيد مادية أكيد، وبتعرف الدوكة شوي زي ما أنت حكيت هاي السهولة في اللي طبعا وأنا بفهمه يعني مرات الواحد بتعلم من جاره أشياء كثير مليحة. وعرابي عنده فرصة تتعلم على الأقل من شغلة حلوة يعملوها مبارح ساخنين، اجتمعت الإدارة جديدة مع الأعضاء الألتراس مع الجماهير مع ناس غيروا على الفريق في قصر الثقافي، فكروا كيف ممكن يدفعوا العجلة الساخنينية إلى الأمام. طب يعني بدي أسألك كمان مرة ستقول لي بتفتح الجرح في عرابي، هات نعمل فكرة ناخذها من أهلنا بساخنين، نجمع الكل هيك على فنجان قهوة، تعالوا يا عمي الجمهور الألتراس اللي يحبوا الفريق، اللي مرة كانوا يجوا على الدوحة أنا بتذكر في إحدى المباريات في الدرجة الأولى كان 4,000 أو 5,000، هذول نجيبهم كان رجال وكان نساء أولاد عرابي، تعال يا عبد تعال يا المسؤولين تعال نعمل إشي بالفريق، شو اللي بيمنع هذا الإشي يصير في عرابي؟
0: اللي تحكيه بسخنين مزبوط، اليوم بسخنين في إدارة جديدة استلمت أمور الفريق بلش تدريبات الأمور ماشي معه، اليوم للأسف بعرابي مش معروف لا في إدارة ولا في فيش يعني كم واحد من الجماهير للأسف يعني بنحكيها هنا اللي عم بذكر الأمر كل فترة بشكل عام ما فيش حدا يعني ما فيش مش شايف التفاف حول الفريق يعني حتى أعضاء إدارة يعني في نائب الرئيس سامر عاصم هو الموسم الماضي تقريبا بأكمله كان من البلدية وكان عضو
1: الدورة. حكى معنا معمر حكى معنا معمر قراقرة، قال ممكن يجي رجل أعمال يعني ما بعرفش كيف الخطوة بشت اليوم ممكن يكون

0: رجل أعمال ممكن البلدية تعاود, ولكن الأمور كلها ممكن وبجوز, وفيش إشي فيش إشي بصير عبد على أرض الواقع.
1: هو بدك إدارة بالأول. ممكن إنه بعرفش إذا في رجل أعمال جاي يعني بده يخدم الفريق, ممكن مرات نسمع هون ومرات نسمع هناك, بس فيش إشي مؤكد لحديت اليوم يعني. فاليوم عشان تبدأ الفريق وتتند الفريق بدك تكون على الأقل أعضاء إدارة شيء. بتقدرش تيجي تنادي جمهور تعالوا اليوم وبدنا نبني بدنا نفتح نعمل افتتاحية للفريق وأنت فيش عندك إدارة ولا عندك لاعبين.
0: بس مجبور تكون عبد مجبور تبدأ بخطوة معينة يعني. يعني في أسماء, في لاعبين, في مدربين.
1: يعني عشان هيك البداية أنا برأيي البداية المضبوطة والمينيماليتي إنه أن يكون اليوم إدارة للفريق, الناس اللي تتحرك من أجل الفريق. هذا ممكن تكون البداية. الإدارة اللي تحاول على تجذب الجمهور, تعمل اجتماع, تقول يا عم إحنا بدنا هيك, إحنا في عنا نية لهيك, واحد اثنين ثلاثة, وساعتها ممكن الإشي يتحرك ويمشي. بس للأسف اليوم ما فيش مين يحرك هاي الأمور.
0: حلو. طيب سجلنا هاي في عرابي. عبد يعني بدي للاستفادة, انت كنت في محافل كثير كبيرة وفرق كثير كبيرة, لما لاعب بنتقل لفريق جديد طبعا في اشي اسمه فحوصات طبية, بنحكي حاليا عن خلايلي, بس مشان الناس تفهم ايش هي الفحوصات الطبية. لما عبد مثلا انتقل لبتح تيكفا او لفريق كبير, ايش هي الفحوصات الطبية مشان الجمهور يعني يفهم عايش عم نحكي.
1: طبيعي بفحصوا له إذا في عنده مشاكل صحية, إذا من ناحية صحية, من ناحية جسمانية, كل شيء عنده متكامل, فحصات القلب, فحصات
0: التحمل,
1: كل هاي الأمور. اليوم الإشي صار متطور كثير, مش زي على زماناتنا ما كانش هيك تطور بهاي الشغلات.
0: كان زمانكم يعني هاي ماكينة الركاض وكان جهاز القلب.
1: اليوم بيقدر يفحصوا كل عضلة اللاعب عضلاته, إذا معرضة للإصابة ولا هي كفاية يعني قوية إنها تتحمل الضغط وتتحمل لأنه اليوم موسم الكروي مش أقل عن 40-50 لعبة يعني.
0: في ضغط كبير
1: للفريق. فاليوم واحد من الفحوصات إنه عضلات جسمه وإنه قلبه كله بتحملوا هذا الضغط وهذا كل الثقل هذا اللي خلال الموسم. هاي الفحوصات اللي بيقوم فيها اللاعب بشكل عام, او اذا هو مصاب ممكن يكون هو مصاب جاي مصاب اصابه اللي هن بيعرفوش عنها الفريق اللي بيدفع عليه 25 مليون يورو شويني يعني, ولاعبي اللي بانين عليه يعني.
0: طبعا انا بحب اطمن
1: انه عنا خلالي بدي يسكر محل دومفريز. كيف الحكي اليوم يعني.
0: نعم بحب اطمن, حكينا مع العيلة عنان تمام الحمد لله بخير. الفحص الاول كان في يعني خلل, ممكن يكون تقني, ممكن يكون انه علان انفعل او اي سبب ثاني لما يسمى ايكوليف والتخطيط, وحاليا راح يكون فحص يوم الاثنين عبد ان شاء الله, ثم فحص ثالث ونهائي يوم الثلاثاء. انا املي بالله طبعا ان شاء الله انه عنان يجتاز الفحوصات بشكل رسمي ومهني, لانه بنعرف انه عنان يعني بصحة جيدة وعنده اللياقة البدنية الملائمة.
1: احنا بنتمنى له برضه من هون النجاح ان شاء الله, انه بتوفق, وان شاء الله انه بكون الفحوصات المره الثانيه بكونوا كل شيء بكون تمام 100%. ولاعب احنا بنعرف عنان لاعب عنده قدرات بدنيه ولياقه بدنيه عاليات جدا يعني, بتوقع انه يمر الفحوصات المرحله الثانيه كيف حكيت, ممكن تكون ظروف معينه بالمره الاولى. نتمنى إن شاء الله أنه يمر للفحوصات الثانية يكون كل شيء تمام, يكون 100%. ونتمنى له النجاح وأنه يكون قد المسؤولية, لأنه هو بمثل كل ناشي كل برس, بمثل كل الدولة, بمثلنا على الأقل.
0: صحيح.
1: كمجتمع عربي بمثلنا كلياتنا, ونادي إنتر ميلان, نادي الجوي, النادي الحاصل على بطولة الدوري الإيطالي.
0: رح نحكي عن إنتر, رح نحلل المباريات لعنان إن شاء الله لما يكون. أتمنى لك عبد رباح لإلك كل خير, ولعنان كل خير, ولعرابي الحبيبة كل خير إن شاء الله. شكرا يا عبد رباح كابتن.
1: شكرا لإلك.
0: وعلى أنغام هالموسيقى الإسبانية من إبداعات محمد علي أبو ليل, بروح لفاصل ونواصل.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين ماخدتك اليوم.
0: وين؟
1: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5111 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهد.
4: يلا من جديد معنا أنتم في ناس العالم، والآن برح نرحب وإياكم بإسلام كنعان المدرب والمحلل الذهني. تحياتي إسلام.
5: تحياتي فادي إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
4: أنا بحكي عن النجوم الكبار، وكل ما يكبروا شكله بالحجم وبيجيبوا أهداف بصير عندهم القدرة على تصريح استفزاز. يعني شوف في وقت حساس بيلينغهام ممكن يغيب أمام الأرجنتين، يعني مدربه طبعا حكي عنه أنه مهمل، وقال أنه الفريق كان محظوظ، انا ما حبيتش طريقه لعب بيلينغهام. طبعا يعني ما ظلوا هيك ساكت، قال ربما لا يعرف توخيل مدربه ما يتطلب الامر للعب في تلك الظروف امام هالاند ونوسا وسورلوث، يعني هذا ليس فريق سهل للعب ضده، وهي مش اول مره بتصادم فيها الاثنين. من وين لاعب من هالنوع من الحجم عنده القدره يطلع الاعلام ينتقد مدربه؟ هل هي الغرور ولا العظمه؟ شو اللي بيصير في اللاعبين؟
5: طبعا خلينا نبدا انه بيلينغهام حتى في ريال مدريد هو لاعب عنده جرأة، عنده جرأة في لعبه وفي طريقه تعامله مع اللاعبين وغرفه الملابس. يعني احنا شفنا اكثر من مره انه بيلينغهام عنده هاي الجرأة انه يجاوب الطاقم او يتحدى الطاقم، خلينا نقول هيك. طبعا لا شك انه هو نجم كبير وعنده القدرات العاليه، ولكن انا افكر

0: انه هنا الشيء لازم يتم علاجه عن طريق إدارة المنتخب الإنجلترا، لأنه لا يجوز ولا يعقل أنه لاعب يتحدى مدربه، وبالذات بهاي الظروف وبالذات بهاي المواقف اللي هي مواقف حاسمة. فأكيد هنا
1: يعني هو مش بشعر نفسه أكبر من المدرب؟ ممكن على فكرة المدرب يعني في أكثر مناسبة قال هو لا يعلم أنه أحد اللاعبين الأساسيين، ولكن لأننا 14 من 15 لاعب مرشح يكون لاعب أساسي، فأنا بقترح على جود بيلينغهام أنه يعني يقبل دوره ويكون دائما عرضة للتغيير. والنجم ولا مرة سكت، يعني دائما عنده جوابه جاهز.
0: طبعا هذا إشي اللي هو ممكن يضره للمدى البعيد للاعب زي بيلينغهام، لأنه بالأخير مصلحة المنتخب أو مصلحة الفريق اللي بيكون موجود فيه هي فوق أي نجم أي لاعب. ولكن مع كل الاحترام لبيلينغهام، هو بعده مش بالمكان اللي موجود فيه رونالدو أو ميسي اللي ممكن يسمح لحاله.
1: بس بالأمس بالأمس هو اللي حامل، يعني امبارح الكل كان يحكي هل هاري كين ولا راح يكون هالاند، فجأة هو أخذ اللعبة حاله.
0: حتى زي ما قلت، حتى في ريال مدريد هو لاعب جريء وعنده القدرات الجسمانية الكافية اللي تساعده على هاي الإنجازات في هيك ألعاب وهيك مواقف. أنا مش غير متفاجئ من الشيء إنه بيلينغهام امبارح كان هو المؤثر الكبير على المباراة، ولكن إذا بنرجع لتصرف اللي بتصرفه خارج الملعب أو بتصريحات بيقولها على الإعلام، هي لا تليق في لاعب اللي بيلعب في منتخب إنجلترا وبهاي المواقف وبهاي مثل المونديال أو فريق زي ريال مدريد. فأكيد هو لازم يعيد حساباته وزي ما بقولوا يعيد النظر في تصريحاته.
1: شوف مشجع ريال وهم كثر وقسمهم خلف الزجاج هون بيسألوا طب هذا الأداء اللي كان امبارح مميز، وينك يا راجل في ريال مدريد؟ وين ليش كمان كيليان يعني ليش الاشي مش موجود في ارض ريال مدريد؟ في شفنا الاستماته امبارح سجل هدف ونص نايم باجره، ولكن في اشي غلط بريال مدريد يختفي كثيرا هذا اللاعب باجازه.
0: مظبوط اللي انت بتقوله، ولكن انا على يقين تام انه السنه مع مدرب زي جوزي مورينيو الامور راح تكون تختلف
1: راح
0: تماما.
1: تمليح صحيح.
0: راح جوزي مورينيو زي ما احنا بنعرف هو مدرب بيعرف يضبط اللاعبين وبيعرف يطلع منهن المت زي ما بقولوا، بدون ادنى شك انه هن راح يكونوا باداء يختلف بالالتزام للفريق بشكل مغاير جدا، وانا متاكد هذا الشيء اللي راح نشوفه السنه في ريال مدريد مع كل لاعب.
1: على قصة التلاعب الذهني والتشتيت، شفت حملة أطلقوها قسم من المشجعين إنه يلا نشتغل على عقل ميسي في المباراة مع إنجلترا، وقالوا من هو البطل اللي ممكن يستفزه ويعطيه بطاقة حمراء. هل باعتقادك هذا لاعب اللي ممكن يستفزه، ولا هو وصل على درجة إشباع ذهني إنه ولا إشي بأثر عليه؟
0: لا أنا أفكر زي ما قلت قبل مرة، حتى ميسي حتى لما يخطئ في المباراة أو يهدر ضربة جزاء من 11 متر هو بعرف يستعيد كواسي. هذا الفارق الموجود بين نجم زي ميسي أو لاعب عادي، اللي حتى أي موقف باللعبة ممكن لتواني معدودة إنه يهزه، ولكن خلال ثواني هو يستعيد قواه، يستعيد تركيزه، يستعيد انضباطه بالمباراة. وإحنا شفنا إنه لاعب زي ميسي أو زي إمبابي اللي أهدروا ضربة جزاء، ولكن بعد في خلال المباراة أحرزوا أهداف جميلة، أهداف اللي بتورجي قديش هن عندهم تركيز عالي وبعرفوا يوجهوا نحو الهدف تاعهم ويحصدوا.
1: طبعا بدي أسألك على تأثير المونديال على أولادنا، وأنت مدير القسم الشبيبي في نوفا جليل، كمية كبيرة من اللاعبين العرب موجودين عندك، وبشكل عام اللاعبين إيش عم بيقول لك عن هذا الأجيال الصغيرة عن المونديال؟ عندهم مثل أعلى، إيش حبوا إيش ما حبوش في تواصلك اليومي معهم؟
0: أول إشي على قصة إن أنا المدير قسم الشباب في نوفا جليل، هذا الإشي بعده في تنقول في علامة سؤال، إنه أنا كمان في العديد من الأندية اليوم بخوض معهم محادثات وبفحص الأمور. ثاني شغلة بالنسبة لسؤالك للشباب، طبعا انا دائما بركز على الموضوع الذهني مع كل الشباب الموهوبين، انه هذا الموضوع هو يعمل الفارق ويصنع الفارق بين انك تصل وتصير نجم لبين

0: انك انت تكون كمان لاعب. اذا بنحكي احنا على نجوم عرب او على ناشئين اللي وصلوا زي عنان الخلايلي لليوم، احنا كلياتنا منبهرين ومعتز في انجاز على عنان الخلايلي. هذا نتيجة لمثابرة لعامل ذهني جدا قوي جدا قوي، اللي انا حسب رايي والله يحميه لعنان، هذا عامل اللي بيلعب دور كبير حتى انه ما يصير عنده اصابات. فلانه احنا شفنا انه العديد من الشباب او الناشئين بيصلوا لدرجه النجوميه وبسبب تشتت ذهني وعدم انضباط، فبصير عندهم اصابات اللي بتبعدهم عن الملاعب وبتبعدهم عن الحلم تاعهم. ولكن عن جد عنان خلال اثبت ويثبت انه هو خامات مميزه ذهنيا،
1: يعني كل شيء موجود في الراس. بدي اشكرك كابتن اسلام كنان على المداخله، تحياتي لك.
0: شكرا شكرا.
1: الى اللقاء. الآن إلى نهائي الأحلام في ويمبلدون، هل يواصل سينار طبعا الهيمنة ويكتب التاريخ؟ الأنظار تتجه طبعا عشاق التنس اليوم مساء إلى نهائي بطولة ويمبلدون. رحبوا معي بعلي عزب، مدرب تنس وصاحب معهد كوكب التنس. تحياتي كابتن علي.
2: تحياتي، كيف حالك تطلي؟
1: تحياتي لك. كيف ما احنا اليوم عنا مباراة حلوة، فرنسا إسبانيا، وعيد انت عندك اليوم سوبر عيد، بطولة ويمبلدون تأتي للنهائي.
2: صحيح، نحن الآن أمام نهائي ويمبلدون بين الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا والبطل الذي يدافع عن لقبه الآن أمام ساشا زفيرف. ألكسندر زفيرف الألماني الذي فاز لأول مرة في مسيرته في بطولة رولان جاروس، وهذا أعطاه دافع كبير وحافز، ووصل الآن إلى نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته، يعني خاصة على الأراضي العشبية. زفيرف معروف بأنه صاحب أداء يعني متوسط،
1: يعني
2: لم يصل إلى النهائي من قبل.
1: هل يتمكن زفيرف من كسر سلسلة الهزائم أمام سينر بوكسيرها، وممكن أنه نفقد الهيمنة تاعت البيج بوس سينر، ولا سينر سيواصل المشوار؟
2: الكثير من المحللين قالوا أنه هذا السيناريو ممكن، رغم ترجيح فوز سينر في المباراة، لكن زفيرف معروف بالإضافة إلى قدرته من الخط الخلفي بإرسالاته القوية، والإرسالات القوية والساحقة هي سلاح على الأراضي العشبية بسبب سرعة ارتداد الكرة. واضح. وهذا ما نشاهده الآن في خلال النهائي. كان متوقع عند قسم من النقاد أنه المباراة تكون لصالح سينر بسهولة، ولكن ما نشاهده الآن في المباراة ببث مباشر غير ذلك، المباراة جدا متقاربة.
1: طبعا المباراة شغالة وهي بالبث المباشر، وهي 4-4 نتيجة حتى الآن. بدي أسألك، يعني باعتقادك ويمبلدون راح ممكن نشوف اليوم بداية حقبة جديدة لزفيرف، ولا بتقول لا سينر سيبقى؟ بتعرف سينر وصل بعد 9 انتصارات متتالية على في السلسلة، قوية جدا، مصنف قوي. يعني مع كل احترامنا لزفيرف اللي هو نائب، الأغلب بيقول سينر سيواصل وهو في قمة عطائه.
2: صحيح، أنا أيضا أتوقع فوز سينر، وخصوصا بأنه أضاف لعبة معينة لطريقة أدائه وهي الصعود إلى الشبكة، وشاهدنا ذلك في نصف النهائي أمام جوكوفيتش، وهذا أحد الأشياء اللي تعلمها سينر بعد الخسارة المؤلمة في نصف النهائي في أستراليا أمام جوكوفيتش. هو من قبل كان يكتفي باللعب من الخط الخلفي، ولكنه أضاف إلى لعبته صعود إلى الشبكة واللعب الهجومي أكثر.
1: يعني اللي بيميز قرات عن سينر أنه عنده قوة طبعا، إرسال قوي جدا. زفيرف عنده الهجوم قوي جدا، مع يعني هذا الإحاطة الجديدة اللي عم تحكي عنها. السؤال، من سيكون العامل الحاسم اليوم؟
2: أنا أرجح، عني شخصيا أرجح فوز سينر بسبب قدراته من الخط الخلفي، وأيضا الإضافة إلى ذلك اللي شاهدناها في آخر بطولتين، الصعود إلى الشبكة. رغم يعني تفوق زفيرف في ويمبلدون أمام خصومه، ولكن أنا شخصيا أرجح فوز سينر.
1: النتيجة الآن طبعا بتغير كل الوقت، الآن 5-4، بس اشرح للجمهور كيف يتم حسم في كرة في التنس، كيف يتم حسم طبعا وإنهاء المباراة بأي نتيجة؟
2: للفوز في المباراة في بطولات الجراند سلام، يعني منها ويمبلدون حاليا،
1: طبعا
2: مطلوب انك تفوز في 3 مجموعات من 5. باللحظة اللي بتفوز بثلاث مجموعات انت فزت في المباراة. هذا امام هذا عند الرجال، عند النساء
1: يعني 3-1، 3-2،
2: يعني عند النساء لازم تفوز في مجموعتين من ثلاث, عند الرجال

0: معهد كوكب التنس، هل احنا امام حقبه زمنيه؟ يعني جوكوفيتش واللي تعودنا عليهم ونادال كله انتهى، الان حقبه زمنيه جديده، هذا الكسندر وهذا سينر.
1: اي نعم، كما تعلم نادال فيدرر وايضا المزيد من الاساطير اللي كانت في فترتهم اعتزلوا او على وشك الاعتزال، مثل ستان فافرينكا، غايل مونفيس، الوحيد الذي بقي صامد من هذيك الفترة غير أندي موري البريطاني هو جوكوفيتش، ولكن جوكوفيتش في آخر عامين لم يصل حتى إلى نهائي جراند سلام غير بطولة أستراليا في مطلع هذا العام.
0: يعني أنت بتقول أنا أرجح أنه اليوم من سيرفع الكأس في لندن يانيك سينر، والوصيف يبقى ألكسندر زفيريف.
1: زفيريف اللي هو ايضا انجاز كبير لزفيريف، يعني في السابق لم يصل حتى الى ربع النهائي، افضل نتيجه له في السنوات السابقه كانت في الدوره الرابعه في ويمبلدون.
0: طاهر يونس مصنف ولا بعده؟
1: نعم،
0: طاهر يونس مصنف ولا بعده زميلي؟
1: ان شاء الله عن قريب تابعه.
0: بدي اشكرك على الاحاطه طبعا على الكابتن علي عزب، مدرب تنس وصاحب معهد كوكب التنس، شكرا وبالنجاح، تمتع من النهائي.
1: عفوا،
0: الى اللقاء. شكرا. ولا معقول يكون في ويمبلدون طاهر يونس. في الهندسة الإذاعية كان محمد علي أبو ليل، في التنسيق والإنتاج عقلين نصار، في الديجيتال دان أبو بكر، عزمي داريني كان معكم، في تطبيق ناس فادي مصطفى كان معكم، في ناس العالم إلى اللقاء.
2: قولي لي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو، تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التصوير.

0: بتروحوا على أمكور إنفرتر.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. توافق الائتلاف الحكومي على تحديد موعد لانتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وذلك عقب تحديد يوم 17 من الشهر الجاري موعدا لحل الكنيسة. يأتي ذلك في ظل تواصل النشاط والتحالفات في الساحة السياسية في إسرائيل. وكان رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير نائب أيمن عودي قد صرح خلال حديث لراديو الناس بتفضيله خيار إقامة المشتركة الرباعية رغم الخلاف السياسي القائم مع نهج القائمة العربية الموحدة، مبررا ذلك بمصيرية الانتخابات المقبلة وما يتعرض له المجتمع العربي خلال فترة الحكومة اليمينية الحالية واستفحال آفة العنف والجريمة.
1: يعني أنا لو سألتيني قبل 3 سنوات هل انت

0: مستعد بالتحالف مع الموحد ومنصور عباس. كنت أقول لك يا عم شو بدنا بالشغل، إحنا بطريق هو بطريق. ولكن بعد الثلاث سنوات الأخيرة وبعد الخطأ الوجودي هذا ومع موضوع الجريمة، أصبحت أقول بكل وضوح وقوة نريد قائمة مشتركة واحدة ووحيدة مع الموحد، مع منصور، مع مين مكان، إنه إحنا يجب أن نكون صادقين وواضحين ومثابرين تماما بالموضوع. إذا الموحد يعني تصر إلحاحا أقل نذهب بقائمتين مرتبطتين بفائض الأصوات وهو أضعف الإيمان، ولكن علينا أن نحاول حتى اليوم الأخير أن تكون قائمة مشتركة واحدة وحيدة.
1: أقرت الطواقم الطبية وفاة الشاب إبراهيم الزيتوني من يافا متأثرا بجراحه الحرج التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في حي النزهة في يافا الساحل. وقالت شقيقة الضحية آمنة النس إن أسرة المرحوم مصدومة في أعقاب الجريمة، مشيرة إلى أن الشرطة لم تقدم حتى اللحظة أي تفاصيل عن التحقيق الجاري. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغالبية الساحقة من المستوطنين يلتزمون بالقانون، تعليقا على ادعاء عضو الكونغرس الأمريكي روخانا بأنه احتجز من قبل مستوطنين في الضفة الغربية. وأضاف نتنياهو أن من يخالف القانون يحال إلى القضاء، معتبرا أن حالات العنف محدودة مقارنة بعدد الهجمات التي تستهدف إسرائيل وفق تعبيره. فرقت الشرطة وقوات ما يعرف بحرس الحدود محتجين في منطقة بار إيلان في القدس، ويأتي ذلك بعدما حاول متظاهرون إغلاق طرقات احتجاجا على أعمال مشروع القطار الخفيف في المنطقة. أصيبت سيدة في 65 من عمرها وطفل في 10 من عمره بجروح خطيرة في حادثي دهس منفصلين في نيتيفوت وفي بنبرك، فيما أصيب 12 شخصا بجروح طفيفة إثر تصادم عدة مركبات على شارع 40 قرب كيبوتس مشافيسا ديه، ونقل المصابون إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرين من حركة حماس في الأيام الأخيرة، قال إنهما شاركا في التخطيط لعمليات ضد قواته في قطاع غزة. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن أحدهما ينتمي إلى وحدة النخبة التابعة لحماس. تواصل التباين بشأن مضيق هرمز بعدما أكد مسؤول في البرلمان الإيراني أن طهران ستدير المضيق مع أو من دون عمان، في حين شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة المركزية الأمريكية على أن المضيق ما زال مفتوحا ويعد ممرا مائيا دوليا نافين سيطرة إيران عليه. ومن جانب آخر، أفادت وكالة صبرين المقربة من الميليشيات الموالية لإيران بوقوع انفجارات في الكويت دون صدور تفاصيل رسمية بشأن طبيعتها أو أسبابها. يأتي ذلك بعد أن أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وعدم السماح لأي سفينة بالمرور، مبررة قرارها بما قالت إنه حالة انعدام الأمن التي نشأت نتيجة تدخل غير القانوني للأطراف الأجنبية. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا دون تغير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد يكون الجو غائما جزئيا حتى صاف، ودرجات الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كيف الحال. هالبرنامج اللي بيرافقكم بتفاصيل الحياة اليومية بنفتح فيه نوافذ للنقاش حول القضايا اللي بتهم مجتمعنا، بنستضيف أصحاب التجارب والاختصاص وبنبحث معكم عن الإجابات والحلول. وزي كل حلقة من كل أسبوع كمان اليوم بستناكم مواضيع متعددة ومتنوعة بتهمكم أكيد، لهيك كونوا معنا على السمع على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. طيب، مع انطلاق يعني المخيمات الصيفية لهالسنة اللي احنا صرنا بالثمانية الشهر، يعني المخيمات انطلقت في بداية العطلة الصيفية، وزي كل سنة مع انطلاق المخيمات الصيفية بتبدأ التساؤلات الانتقادات، وكمان هالعام تتوارد هيك أسئلة كثيرة بين هل المخيم الصيفي هو مساحة ترفيهية وتفريغ للطلاب، ولا يعني لسد الفجوات التعليمية اللي نتجت بسبب الحرب الأخيرة، بما أنه كان في جدل كثير واسع وكبير بالفترة الأخيرة حول طريقة أو السبل اللي رح تعتمدها وزارة التربية والتعليم لسد الفجوات والنواقص التعليمية والتدريسية من خلال أطر معينة خلال العطلة الصيفية. بداية تعالوا نروح نسمع رأي الأهل بالموضوع وشو بيحكوا عن المخيمات الصيفية.
1: يعني هي من تجربة شخصية إلي أنا، أولادي فايتين عن طريق مخيمات صيفية اللي تابعة للوزارة التربية والتعليم اللي بتدعم الأولاد اللي عندهم يعني كان يوم طويل أيام الدراسة، فأنا أولادي مسجلين في هاي المخيمات. ولكن في هناك كمان دورات السباحة اللي هي بالإضافة لهاي المخيمات بتكلف، تكلفتها كثيرة. صحيح عاملين بحاولوا إنه كل ولدين يعملوا عليه تخفيض معين، إنه ينزل عليهم 100 أو 200 شيكل لأنهم إخوة اثنين مثلا مع بعض، بس بعد هالأسعار صراحة شوي إلى أهالي اللي عندهم مدخول محدود. أمور أخرى كمان غليت في الحياة، هي واحدة من الأشياء اللي بدنا نتعامل معها كمان إحنا بأولادنا في فترة العطلة الصيفية.
2: إذا بكون مبلغ هالقد كبير إحنا ممكن ساعد مع الأولاد في قصة إنه نأخذهم مثلا كل أسبوعين مرة على بركة، على شط، على الوعر، في محلات كتير اللي ممكن زيارتها، وفي موجود كمان على اليوتيوب ممكن تهدى محلات اللي احنا ما زرناهاش. ملان محلات يا جماعة في بلادنا اللي هي كتير حلوة وحلوة القعدة فيها، ممكن ناخد أكل معنا حتى ما نتكلفش أكل حتى من برا. هاي طبعا إذا إمكانياتنا كبولها محدودة لازم ندور على بديل، لأنه يعني اسمه الفرصة فرصة عشان الولد يتمتع، مش بس هو لحاله كمان الأهل ممكن يتمتعوا معه. إذا المخيمات غالي فلازم كمان يتفهموا الوضع، يعني الولاد أنا برجع بقول إنه لازم يكونوا هم مطلعين على كل إشي.
3: كل الأمهات بتعاني نفس مشكلتك، تقول لك إحنا كيف بدنا نودي أولادنا بعدهن بنطاق المدرسة، الولد دي يطلع ودي يتنفس. عن جد مخيمات أيام زمان كانت الجنة، كانوا غير نطاق المدرسة، بيقربوش على المدرسة، بياخذوا شكفة أرض سهل ملعب، كانوا يروحوا يكيفوا ينبسطوا، كانوا يباتوا، كان في أمان. بنساعد بالمخيم، نأخذ عشاء، نأخذ ألعاب، نأخذ حلو، بيعملوا سهرات، بيعزمون إحنا الأهالي على السهرات. يعني عن جد مخيمات أيام زمان كانت. أما اليوم مخيمات اليوم يا عمي بطلت في قدرة، صار كل إشي غالي، كل شيء غالي، والولاد تنسك وتطلع من إطار المدرسة، وهنا صار يحسون بالمدرسة.
4: يا ريت لو ترجع المخيمات زي قبل، مخيمات زمان اللي هو كان عن جد مخيم من عنده، انه مخيم صح كنا ندفع، كانت الاهالي بامكانها انه تدفع. اليوم في بتلاقي بالعيله ولد اثنين ثلاثه اربعه اللي هن تقريبا ورا بعض، اول ثاني بستان خامس ثالث رابع، اللي هن فيش عندهم قدره ان هن يدفعوا للولد على مخيم اللي هو بكلف مثلا 400 300 شيكل. مخيم له عن طريق المدرسه، عن طريق المجلس، بالروضات مثلا والبساتين الدفع كان 110 شيكل، بالمدارس

0: كان فيش دفع بالمدارس، فكمان إشي هو حلو ومنيح للولاد، بس بنفس الوقت الولد بتريحش إنه هو طالع على مدرسة، هو مش مسجارة مخيم وبينحبس بقلب صف. فأنا جربت على تجربة، أنا عم بحكي يعني على ابني بصف تاني، فبعدته أنا على المخيم يوم واحد راح جرب، روح علي ما حبيتش. إيه إحنا قاعدين بالصف بحبوناش نتحرك، بدنا نضل قاعدين، يعني الولد بده يأخذ راحته هذا مخيم، لا بفضل إنه يضل ابني معي بالبيت. إيه أنا أروح أنا وياه أطفش، وأنا يطلع معي أخذه على بركة، نروح على البحر، نروح على أي محل مش ممكنياتي مثلا إني أسافر، بقدر أخذه على كتير محلات هون بالبلاد عندنا، ملان محلات هي حلوة للأولاد عندنا.
1: أنا جميلة من أم الغنم، بحب أقولكو أنا عندي أحفاد، 7 أحفاد الحمد لله رب العالمين. كان عندنا مخيم يبلش بأول 7 وبنتهي بآخر 7 ولغو. الأسباب اللي بسمعها أنا ليش لغو، أول سبب إنه فيش عدد كفاية هيك بيحكوا، ثاني سبب بقول لك ليش بطلبوا مني على كل طالب 110 شيكل، احنا بندفع ارنونه واحنا مش مجبورين ندفع للمجلس 110 شيكل. والسبب الثالث المساعدات اللي بصف بالبساتين وبالروضات مش قابلات يفوتوا على المخيم، يقولوا لك بيتنا ابدا بينا انهن بدفعوش، صعب بدفعونا صعب، واشي يقول لك صار لنا 3 سنين ما اعطونا، يعني بتعرفيش عميق بتعرفوش مين الصادق ومين اللي مش صادق.
2: أنا بفكر هاي خطوة كتير كتير منيحة وفعالة لأولاد، خاصة بالفرصة كتير بيزهقوا وبيعرفوش بدهم يعملوا. والمدارس أنا بفكر إنه إسا فيها مخيمات وفيها شغلات كتير حلوة، بس الإجحاف مع معلمات الروضات إنه هم يروحوا يشتغلوا في المخيمات. أنا من عندي لازم يجيبوا كمان شابات خلص صف 12 يشتغلوا بالمخيمات ويعملوا يعطوهم إشي يعني رمزي كمشاركة أو هدية أو أي إشي تاني، وتكون مركزة للمخيمات نفسها، تشوف إيش بيصير بالمخيم، تعطي خطط لتسيير المخيمات على أكمل وجه.
3: نشكر الزميل بدا فرحات على الضيوف الكرام اللي كانوا في هذا الفوكس بوب حول رأي الأهل بالمخيمات الصيفية والتغييرات اللي عم بتصير سنة عن سنة. عن موضوع المخيمات الصيفية معنا اليوم مدير قسم التربية والتعليم في مجلس مجد الكروم المحلي وائل عثمان. أهلا أستاذ وائل.
4: اهلا اهلا فيكي، يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك، كيف الحال؟ اول شيء يعني عطلة ممتعة نتمنى لك للجميع، طمنا عنك كيف الحال؟
4: الحمد لله، بتأمل يكون عطلة ممتعة للجميع، بس إحنا بقمة العمل والتحضيرات للسنة القادمة والمخيمات، فبتوقعش في أقطام التربية والتعليم في عطلة لا عندي ولا عند زملائي.
3: عندكم أكيد بلش ضغط بهاي الفترة. سيد وائل، سمعنا هيك في تباين يعني بالبلدات، مش كل البلدات عندها مخيمات بتتشابه، في اختلاف بموضوع التنظيم كمان بما يتعلق بالأسعار. تعال هيك شوي يعني نتوقف عند موضوع المخيمات، اختلاف في مخيم اللي هو خاص وفي مخيم اللي هو عن طريق وزارة المعارف بالتعاون مع البلديات والمجالس، صحيح؟
4: صحيح. طبعا أنا بمثلش القطاع الخاص بالمرة طبعاً، ولا حتى أسلوب المخيمات الجماهيرية اللي كانت في دفع. فإحنا بنحكي اليوم وهذا اللي هو أغرق كل الوسط العربي، المخيمات اللي تقريبا ببلاش بدون دفع، اللي بتبلش من روضات لحد صف ثالث. هاي الروضات فيها دفع رمزي صغير جدا، بس ولكن هاي المخيمات هي وجدت سموها بالبداية المدرسة الصيفية المكملة قبل ما نيجي على سد الفجوات، فهو بالأصل المخيم تعليمي مع إضافات ترفيهية أو برامج إضافية.
3: من أي جيل لأي جيل بس منحكي عشان نحدد؟
4: منحكي من من روضة لحد صف الثالث.
3: من روضة لصف ثالث هو تعليمي؟
4: إيه أنا بحكي على بداية الفكرة لما انطلعت.
3: آه يعني أول ما انطلقت
4: العطلة الصيفية التعليمية هيك سموها.
3: أوكي.
4: فالسنة فنحكي تداجي اتطرق لهاي السنة، هاي السنة هو بسموه مخيم التعليمي سد الفجوات، بحكي على العنوان. فكان وكان في محاولة تشجيع أكبر على إنه زي تطويل، إنه الهدف منه هو تطويل السنة الدراسية كمان إذا كان في فجوات معينة حسية فكرية اجتماعية وتعليمية إذا المربي بدها تشتغل خاصة في الرياضة.

0: الأطفال، فكان في تشجيع إنه إحنا بنفضل يكونوا هيك حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم. فمن هنا كثير تشديد على إنه يكون في هذا الشغل مشان نسد الفجوات. طبعا من تجربتنا السابقة ومن حياتنا اليومية وزي ما حكوا الأهل وإحنا سامعين، وفي عنا إصغاء تام لكل هاي الأوجاع اللي أنت سمعت طرقتوا لإلها إسا بالبرنامج من كل الأطياف وكل الأنواع، لازم يكون في إصغاء لإلهن ولازم يكون سامعينهن. وطبعا تلاقوا توقعات بين الأهل وبين الطلاب وبين المؤسسة، كان المؤسسة الفاعلة أو المؤسسة المجلس المحلي المؤسسة الفاعلة اللي بنفذ المخيم يعني. فكل هذا لازم يكون في بيناته أخذ بالعين الاعتبار، حتى لو التعليمات كانت من الوزارة هي صارمة في حد معين، يكون عندنا الحنكة والحكمة كيف ندخل كل هاي التداخلات، إن كان حاجيات طفل أو حاجيات أهل أو حاجيات مجتمع. فالتعليمات واضحة في أشياء عام اللي بعطاش اخترقها هي اختراق، ولكن في الداخل كيف اصمم مخيمي، كل بلد في عنده القدرة والابداع، وفي المفكر صار في تجربة كافية ادخال هاي الاشياء اللي حكوا عنها ان كان اشياء ترفيهية ولكن في حسب الميزانية المتوفرة.
1: يعني السنة احنا عم تحكي انه انتوا عم تشتغلوا او اشتغلتوا على دمج ما بين ترفيه وما بين سد فجوات.
0: صحيح، لأنه من تجربتنا السابقة بسنين سابقة لما كان محاولة أشياء تعليمية فيش حضور من الطلاب، ولكن السنة كان في عنا هذول السنتين كان في انقطاع كثير بسبب الحروبات، فكمان في حاجة وهي طلب الوزارة، ولكن مش إنه المخيم هو تعليمي. من تجربتنا إحنا دائما لما بيكون في عنا فعاليات ترفيهية زي ما ذكرت في إم إنه بيروحوا على البحر أو البركة، في عنا بنخذنا على بركبة حق ملائمة للتعليمات. أنا مش ماخذين دورة سباحة، ولكن لحد العلو المعين المسموح فيه قانونياً إنه ناخذ الأولاد على برك. ففي عنا كثير فعاليات ترفيهية، وإحنا كمان في مجلس كروم من آمن إنه حتى التحصيل اللي هو سد الفجوات بحاجة لسد فجوات حسية ترفيهية، لأنه الولد إذا جاي وحاسس حاله بحبس زي ما قالت الأم اللي شاركت أكيد هو مش راح يستمتع مش راح يستفيد. فهنا إنه جاي بروح طيب بحب في مخيم اللي راح يعطيه، أنا بقول هذا البرامج لازم نجدد نزودها ونزيدها، لأنها بتشتغل على الجانب الاجتماعي الحسي اللي بعزز من قدرات الطالب كمان بست فجوات معينة، خاصة إنها كبرت هاي الفجوات في ظل هذا الحرب. وبدي أنوه لشغلة إنه إحنا عندنا نسبة الحضور في مجد الكروم للمخيمات مع إنها طولت لشهر،
1: صح صار في تمديد أسبوع زيادة هاي السنة. نعم،
0: نسبة الحضور عندنا في مجلس الكروم زادت.
1: هاي اللي بدي أسألك عنه سيد وائل، يعني في بلدات معينة على ما يبدو الإقبال السنة فيها أقل، والسبب على ما يبدو كمان في بلدات معينة السعر فيها تغير بحسب تقييم معين، وكمان فكرة إنه الطلاب عارفين إنه رح يكون في تعليم وجزء تعليمي من المخيم، فكان في هيك تراجع من قبل الطلاب اللي رفضوا إنهم يكونوا بالمخيم، يعني تعارض الموضوع معاهم وقرروا إنه ما يشاركوا بالمخيم. هل لمستوا هذا الإشي بمجد الكروم؟
0: إحنا أنا بحكي شخصيا أنا متفاجئ من الحضور الأعلى في مرحلة الرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية لحد صف ثالث، لأن السنة زادوا علينا مرحلة رابع لسادس ومرحلة الإعدادية. بالمرحلة الرابع لسادس والإعدادية نسبة الحضور أقل لأنها كبداية، إحنا كمان الوزارة فاجأتنا بالموضوع. كمان ما كناش مهيئين بأسلوب التسويق بناء البرنامج اللي يتلائم ورغبات الجيل انتبههم، بينما بالجيل الأصغر كونه عندنا تجربة سابقة عرفنا كيف نتخطى بالتسويق. أنا متفاجئ بقول لك للإيجاب في هاي المرحلة، وكمان هذا يعود الفضل للطواقم التدريس المديرين والمركز الجماهيري اللي هو منفذ للمشروع المخيمات في مجد الكروم. فتعاونهم مع بعض وتجربتهم السابقة والتلاؤم العمل مع قسم التربية والتعليم أنا برأيي كان هو السبب لهاي القفزة، رغم التخوف القوي كان احنا قلنا إذا بنزيدوا في أسبوع رح تتجر وراح يكون بيتخوف عندنا، ولكن لحسن حظنا لحد اليوم الحضور جيد. الظاهر كمان باختيار البرامج المكملة أو المضيفة أو البرامج الترفيهية هو بيطلع من الحقل من قبل المربيين والمربيات والمرشدات والمتطوعين. كمان إذا كان في فكرة متطوعين إحنا بنحاول ندمج كل الأفكار.

0: اللي كانت تجينا سابقا، مشان نكون مثلا متطوعين بافكار شبابيه قريبه لجيل الطلاب لجيل الاولاد، فحتى واللي عنده حب عطاء ان كان في نداءات اللي فيها دفع رمزي ولا عطاء من اجل العطاء، فكلهم احنا هاي كلهم بنفوتهم داخل المخيم بالاضافه للمرشدين والمعلمين.
1: جميل جميل جدا، يعني عم تحكي هيك بنبره ايجابيه عن المخيم، وبتمنى انه نكون تكونوا نموذج، يعني ممكن يكون في تعاون مع بلدات اخرى، بلديات ومجالس اخرى اللي ممكن عن جد فعلا اذا شفتوا هذا النجاح خلال هاي السنه ممكن انه يكون يعني نموذج تتعاونوا فيه او يتعاونوا فيه بلديات اخرى ومدارس اخرى.
0: طيب حالنا بالعين، انا بقول لحد السبب
1: نعم. طبعا طبعا التقييم بيكون في نهايه المخيم.
0: احنا مش مجتمع مختلف عن باقي مجتمعنا، كمان عندنا نفس الصعوبات ونفس الطروحات
1: طبعا
0: ونفس المشاكل والتذمرات، ان كان من طفل ان كان من مرشد ان كان طبعا. نفس الشيء، ولكن التجربه ساعدت القائمين على الموضوع يكونوا بحالة تحتلن عمل أفضل مما سبق، فكل سنة نتعلم متحتلن ومنكون بشكل أفضل. بتأمل أنه ننهي السنة كلها بهاي نسبة الحضور. نسبة الحضور عندنا اليوم هي بين 75-80% في كل المدارس. جميل. وأنا برأيي هاي نسبة جدا عالية نسبة لفكرة جميل. التعليم وتسليم الفجوات. وأنا بقول المخيم فيه إشي مش جذاب جدا للولاد، فالمسؤولين هن لازم يفوتوا هذا النوع اللي يجذب الطلاب أو الفعاليات اللي بتحبوها الطلاب من شان يجي.
1: جميل، يعطيكم ألف عافية مدير قسم التربية والتعليم في مجلس مجد الكروم السيد وائل عثمان، يعطيك ألف عافية أنت والطاقم وجميع العاملين على المخيم الصيفي لهذا العام. شكرا لإلك. شكرا
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء. احنا نطلع لفاصل اعلاني اول حلقة اليوم ونرجع لنكمل، تروحوش لبعيد.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعاً في إصابات ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا بنفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا بنعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد.
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
5: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
6: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
7: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. وبما أنه افتتحنا اليوم الحلقة بموضوع المخيمات الصيفية، من أبرز الفعاليات اللي منشوفها بالمخيمات الصيفية هي الرسم على الوجوه، والرسم على الوجوه الرسم المهني صار من أكثر الفعاليات حضورا بالمهرجانات بالمخيمات، بكثير فعاليات لا منهجية بتكون في مدارس وبكثير أطر مختلفة. مهم نحكي أنه يعني هاي المهنة مش مهنة سهلة، وأنه بتتطلب مهارة ودقة، وفي لازم يكون هيك مراعاة لاستخدام مواد يعني آمنة بتحافظ على صحة الأطفال، كونه الأطفال هم أكثر أشخاص اللي من يعني بنختار إنه نعمل لهم هاي الفعالية. شو اللي بيميز هذا الفن، وكيف بتحول الوجه للوحة فنية خلال

0: فريق معدودي. عن هذا الموضوع معنا اليوم ضيفي مختصة بالرسم المهني على الوجوه, ومش عن عبث يعني اخترنا انها تكون معانا اليوم وتشاركنا هاي الحلقة بكونها مشاركة بهاي الأيام بمهرجان برومانيا اللي فيه عدة فنانين من كل العالم موجودين بهذا المهرجان, أفضل رسامين في هذا المجال. والمخيم هذا له يقام سنتين وهاي السنة الثالثة, وانضمت له ضيفتنا ورح نفهم منها أكثر عن هذا الموضوع. لهيك معانا اليوم أمواج مناع, هي صبية من مجد كروم شغوفة وطموحة ومعالجة وظيفية وصاحبة مشروع رسمي وبصمي المتخصص في الرسم المهني على الوجوه. أهلين أمواج.
1: مرحبا. مرحبا,
0: طمنينا عنك, كيف الحال؟
1: والله الحمد لله تمام. أول إشي كثير حبيت المقدمة.
0: أهلين أمواج, أنت موجودة معنا برومانيا في المخيم مشاركة مع 35 فنان صحيح؟
1: مضبوط 100%.
0: هيك أنا ببدأ معك كيف بيقولوا من الآخر, تعالي نفهم بالأول عن المهرجان عشان بعدين أخذ معك للتجربة الشخصية.
1: أوكي, اليوم أنا موجودة في مخيم للرسم على الوجه اللي موجود فيه 35 فنان من حول العالم, تقريبا في 16 دولة هون موجودة في المخيم. القائمين على هذا المخيم هن صبايا من رومانيا, وطبعا في سبونسورز اللي هن داعمين اللي هي شركة للرسم على الوجه مهنية في هذا المجال. فأنا اليوم موجودة في هذا المخيم من ضمن هذول الفنانين. أنا اجيت لهون لهدف اللي أنا أطور من نفسي, وبرضو كمان أعرف كيف الغرب بفكروا باتجاه هاي المهنة الرسم على الوجه. وهون المستويات الموجودة رهيبة, وعم ناخد ورشات, عم نتعلم من أحسن فنانين. في عنا فنان هون اللي هو كلياتهم فوق 25 سنة في هذا المجال, من إيطاليا, من أمستردام, من ماديرا, من رومانيا, من كل محل. فإحنا عم نتعلم منهن والإشي كثير بجنن. وهون عن جد منشوف الرسم على الوجه من مستوى ثاني, إشي إحنا ما كناش نتخيله.
0: فعلا عم تلمسي شيء مختلف بمستوى مختلف عن البلاد.
1: أكيد أكيد أكيد. هو أصلاً الهدف تاعي إنه أنا اليوم بلشت في هذا المشروع من 6 سنين, مشروع رسمي وبصمة, والحمد لله طورت كثير فيه. لقيت إنه هاي شغف عندي, ولقيت إنه هاي هواي عندي اللي أنا ما كنتش أعرفها من قبل. فلما بلشت في هذا المشروع تقدر تحكي إني أنا أدمنت هذا المجال. حلو. وصرت أحاول دايماً إني أطور من نفسي. فكان دايماً عندي حلم إنه أنا أكون أصلاً بين الفنانين الموجودين هون, علشان أنا كمان أقدر أجيب إشي جديد لمجتمعي. وأنا من أول ما بلشت كانت رسالتي إنه أنا أطور هذا المجال في مجتمعي, لأني لاحظت إنه مش موجود عندنا.
0: بالضبط. أنا يعني أمواج اللي بشوف الفيديوهات بمنصات التواصل الاجتماعي وبشوفك كيف بتحكي عن المجال بحب وشغف كثير كبير, وكثير واضح عليك قديش أنت حابة شو بتعملي. بس بالبداية شو اللي جذبك لهذا النوع من الفن تحديدا؟ يعني كيف قررتي أصلا تخوض المجال من الأساس؟
1: أول شيء أنا بلشت في هذا المجال بعد ما خلصت تعليمي, في أخذت لقب أول في العلاج الوظيفي, تخرجت من جامعة جنين, وكان في عنا مشاكل على الشهادات تاعتنا من قبل وزارة الصحة. فوقتها أنا يعني وصفيت إنه شو بدي أعمل في حياتي, فبالصدفة طلع لي شي بوست على الإنستغرام, وكثير اهتميت في موضوع الألوان. يعني أكثر إشي جذبني في البداية هو الألوان, ما كنتش أعرف هاي الألوان لشو. فبعد ما إني رحت شريت الألوان, وبعد ما إنه أنا تعرفت على المجال, وبعد ما إني بلشت أرسم للأطفال, فحسيت إنه أنا بهذا المحل. يعني بحس إنه هذا الإشي اللي هو إشي ربنا بعث لي إياه, ومش إشي اللي أنا كنت أحلم فيه من أنا وصغيرة أو إنه كنت أفكر فيه. بس لما فتت على هذا المجال وشفت إنه هو عن جد إشي كثير بحبه الأطفال, وأنا حدا شخصيته هناك مع الأطفال, وحدا كثير مرح, وحدا كثير بحب يلعب مع الأولاد, فلقيت إنه هذا هو الإشي اللي أنا عن جد بحبه واستمرت فيه. ولاحظت إنه مش موجود هنا في المجتمع, لهيك صار عندي طموح أكبر من مجرد إني أنا بس أعمل رسمات للأولاد. صار عندي حلم إنه أنا أبني مجتمع عنا, مجتمع عربي فلسطيني اللي احنا عن جد نطور فيه هذا المشروع. والحمد لله من يوم ما بلشت انا بشارك في مهرجانات عندنا في البلاد, في البلاد العربية, صرت معلمة كمان 100 طالبة من بلاد مختلفة عندنا في البلد, بعلم دورات في رهط, في القدس, في مجد الكروم, والحمد لله في اقبال جدا جميل. وصرت الاحظ انه كمان صار في وعي اكبر للمجال, انه بينفع يكون اكثر من هواية, بينفع يكون شغل ومصدر رزق ومهنة. بس طبعا اللي هي بتتطلب منا وقت, جهد, تركيز, نشتغل على حالنا
0: كثير جوانب طبعا. طب أمواج, بما أنه عم نحكي عن الرسم على الوجوه مع الأطفال بالذات, أنا دا ركز مع

0: الأطفال، أوكي؟ لأنه هي مش بس للأطفال، بس دركز مع الأطفال كونها أكثر فعالية مطلوبة في بلادنا للأطفال. قديش أخذ لك وقت ترسمي رسمي على وجهي؟
1: طبعاً هون الإشي بختلف، يعني حسب وين أنا موجودة عم برسم. مثلاً إذا أنا عم برسم في مهرجان وفي قدامي شي 100 ولد، التصميم بده يكون أصغر، فممكن الرسمة تكون لي دقيقة أو دقيقتين ماكسيموم. بس طبعاً في كمان رسمات اللي ممكن تأخذ معنا 5-6 دقايق، وفي رسمات اللي ممكن تقعد معنا ساعات.
0: وكيف طفل هيك مختلف؟ تعرف الأطفال صعب يعني تقعديهم من غير ما يتحركوا لمدة زمنية معينة، تحدي شوي.
1: صح.
0: كيف تتعاملي مع الموضوع؟
1: صح. فهذا الإشي بحسه فيه سحر صراحة، لأنه من أدمل الأطفال بحبوا الفعالية اللي قلنا إن عن جد بقعدوا بستمتعوا. بس أكيد في أولاد اللي إنه صعب عليهم يقعدوا، لهيك إحنا كرس صماد بحاجة إنه نتعلم تقنيات اللي هي تكون سريعة، اللي إحنا بنفس الوقت نحافظ على الجودة ونكون سريعات في الرسم، اللي إحنا نطلع رسم حلوة وبرضو كمان نخلصها بوقت اللي الولد ما يزهقش.
0: جميل.
1: طبعا في عنا اولاد اللي هن بيكونوا اوعى اكبر، يعني تعال نقول من 6 سنين 7 سنين وفوق، الاولاد بتكون قادر اكثر انها تقعد وترسمي لها رسمات اللي هي بتاخذ وقت زياده. والاطفال اللي عمرهم 3 سنين و4 سنين احنا بحاجه انه نرسم لهم الشيء كثير سريع. وطبعا الشيء من خلال التقنيات اللي احنا بنتعلمها بنلائم حالنا للشيء الموجودين وللظرف الموجودين فيهم.
0: حلو، يعني كمان بتتعلموا كيف تتعاملوا مع الأطفال كونهن يعني يختلفوا عن البالغين.
1: هي هي الفكرة، مش قصة إنه إحنا بنتعلم، هي الفكرة بحس إنه كل رسامة في عندها الإشي اللي بيميزها وشخصيتها، ولازم تكون صبورة أصلاً. جميل. لأنه كمان إحنا في الحقل العملي كتير بيكون في علينا ضغط، يعني كل الناس بتكون واقفة حوالينا بدهم يستنوا بالدور، بدنا نخلص على السريع، الناس بيكونوش فاهمين إن مثلاً إحنا عم نحاول إنه نعطي الطفل مش مجرد رسم، إحنا عم نعطيه تجربة كاملة. جميل. اللي هو ينبسط في هاي الرسمة. ف منحاول قدر الإمكان إنه عن جد نلائم حالنا، والإشي بيكونش يعني مفهوم ضمن.
0: مثير للاهتمام وجميل جدا نشوف ابعاد هاي المهنه وعمقها. بدي اشكرك جزيل الشكر امواج مناع، معالجه وظيفيه وصاحبه مشروع رسمي وبصمه المتخصص في الرسم المهني على الوجوه. شكرا لك وبالتوفيق.
1: تسلمي يا رب، كثير انبسطت وشكرا لكم كمان.
0: اهلين اهلين. الى اللقاء. نطلع لفاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع لنكمل بعد عنا مواضيع مثيرة جدا للاهتمام، تروحوش لبعيد.

0: تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرامية كشال، وتعني المنطقة الوعيرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم إكسالوث بمعنى الصلب.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجي
3: بحل جديدة ومواعيد جديدة، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء من 11 الصبح حتى 12 الظهر، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
4: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه،
3: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
5: كتبت على ظهر علبة السجاير، ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
6: الله
5: ده
6: الله،
5: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، معي أنا الياس إبراهيم مرجي، كونوا على السماع.
7: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: زي ما عودناك ودائما بنحكي عن مهن بمجتمعنا وببلادنا وبنشوف ما وراء يعني الكواليس حول هاي المهنة وكيف كل شخص بعيش تجربته. اليوم معنا شخصية مميزة اختارت انه تشق طريقها في مهنة بتتطلب مهارة ومسؤولية وصبر. ضيفتنا هي سائقة شاحنة استطاعت انها تثبت حضورها بهذا المجال من خلال اجتهادها واصرارها وتقدم نموذج بيعكس الكفاءة اللي هي المعيار الحقيقي للنجاح. بسعدني ارحب معاي بالسيدي نور عباس من دير حنا. أهلا نور.
1: أهلا فيك حبيبتي، الله يسعدك.
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: تمام الحمد لله. بدي أطلب منك يعني إذا في شباك مفتوح، بعرف أنت سهاي خلال ساعات العمل نور صح؟
1: صح أكيد، بس ما في شباك مفتوح.
0: تمام، لأنه عشان نسمعك هيك بصوت أفضل. هيك نور، يعني بدي تأخذيني معاك إلى البداية، كيف قررتي، كيف بلشتي بهاي المهنة وبلشتي تشتغلي كسائقة شاحنة؟
1: صراحة أنا كان حلمي أن أكون شوفيرة باص. طبعا حققت حلمي ووعدت حالي من هون أكمل مسيرتي. طبعا اشتغلت 3 سنين على الباص، وأنا أشتغل على الباص كملت أعمل كل المسعيات هاي الـ 12 طون اللي هي أكثر من 12 واللي هي إسا هاي السيمترالر. والحمد لله اليوم أنا يعني بسوق عليها. طبعا بروح على محلات شغل، برجع فيها طبعا كيف لازم. هي إجمالا هيك أنه يعني
0: شو اللي جذبك؟ ليش يعني من الأساس حتى يعني كمان حافلة باص مش إشي سهل، ومنحكي كمان عن يعني مركبة كبيرة ضخمة ومش سهلة، يعني صح مش زي الشاحنة، بس من الأساس شو اللي جذبك لهذا النوع من الشغل؟
1: بعرف أنه هيك حبيت يعني أعمل إشي اللي هو مميز، اللي هو مش أي حدا بيقدر يعمله، اللي هو يعني مش كل حدا يعني بيقدر يسوق باص أو مش كل حدا بيقدر يسوق شاحنة. فأنا حبيت أروح على إشي اللي هو مميز أكثر، الإشي اللي هو إني أوصل رسالتي للناس إنه كل إنسان أو كل مرة أكثر إنها بتقدر تصل لوين بدها، لإيش بدها. ما تطلعش إذا هذا شغل لشباب أو شغل لبنات، اللي يعني وين حلمها، وين هي حابة تصل. ما تطلعش إنه لا مثلا الناس بتحكي او لا ابصر إيه. لا، وين انت حابه يصلي، وين انت شايفه حالك. لو شايفه حالك بدك تصيري طيارجيه يعني يصلي سيري، ما يعني ما تطلعيش انه تطلع انت ايش حابه.
0: حلو، يعني انت حكيتي انه ما تسمعيش للي حواليك. كان في ردود فعل يعني حواليك لما قررتي تخوضي هذا المجال؟ انتقاد، ناس حكت لك شو بدك بهالمهنه، صعب عليك، انت سيده، انت مره بزبطش؟
1: أكيد. ولما لما أنا بلشت بحقق بحلمي اللي هو شوفيرة باص، كانت بنتي عمرها 5 أشهر. أنت عارفي ولد اللي هو بده تعرفي كيف أكثر صحية أكثر إدوار وعلمك الشغل عباس اللي هو بكرة يعني صبح وظهر. أكيد الإشي مش سهل، بس لما أنا حطيت برأسي إن ده حقق حلمي وده أصل لحلمي ولهدفي وعدت حالي إنه من هون أكمل، يعني أنا لازم أكمل. صدقيني يعني أنا دايما بقولها، من سار على الدرب يعني وصل، بس يعني قبل ما يصل أكيد تعثر ووقع وقام ودحزح كتكت عن حاله الغبرة وقام ومشي، لأنه هو بده يمشي، هو بده يصل، لأنه هو حط براسه أنه صدقيني الإرادة بتوصلك لأيتها محل. والمرة صدقيني المرة إذا بتحط براسها إيش بتصل، بتصل وين ما بدها.
0: صح، حلو عزمك وإصرارك وحبك للمجال ولا شو انت بتعملي كثير حلو، وهيك بتبعثي امل ونور للناس وللصبايا. بس ايش كنت تجاوب الناس اللي كانت مثلا تنتقد؟ ايش بتحكي لهم؟
1: كثير اشياء، منهم يعني يعني مرة حدا بيحكي لي بقول لي يعني انت شايف حالك يعني قد هذا الاشي. قلت له طبعا اللي خلاني يعني على اكثر على الشاحنة طبعًا. قلت له طبعا اللي خلاني اشتغل 3 سنين على الباص وأكون قد حالي عليها والحمد لله رب العالمين، أكيد رح يخليني قد حالي على على على الشاحنة، ورح أصل أبعد من الشاحنة كمان. أنا مش رح أوقف هون، أنا إن شاء الله ناوي أكمل أصير معلمة باص ومعلمة سواقة على باص، وكمان أصير تستري على كل الرخص اللي معاي. مش رح أوقف هون، مش رح أخلي حلمي يوقف، لا رح أخليه يكمل ويصل. لو بعدي كمان 5-6 سنين رح أصل لوين بدي، وإن شاء الله رح أكون فخر لكل حدا بيعرفني.
0: حلو حلو. طب شو

0: يعني تعالي هيك نحكي أكثر يعني بناتنا، شو أكثر إشي صعب بالمهنة؟ كل مهنة فيها صعوبة طبعا، بس أنت كسائقة شاحنة شو اللي صعب؟ ساعات الشغل إيش؟
1: اللي صعب أكثر إنه لما تيجي ترجعها شوي ريفرس، أمرات الريفرس لما ترجع لورا أمرات على اليمين بتشوفيش، هو هنا بكون شوي خطر، فاللي بيجي يوجهك كيف ترجعي أمرات هو بكونش فاهم عليك أو أنت مش فاهم عليه، فهنا الصعوبة. بس صدقيني كل إشي صعب رح يهون. أنا هذا يعني، وأنا لما أجيت على الشحن أنا أجيت عشان أتعلم، مش بنادم خلق متعلم، أنا أجيت عشان أتعلم من أغلاطي عشان بكرة لما أنا أصل لمحل اللي فيش حدا فيه أعرف كيف أرجع وكيف أدبر حالي. يعني
0: نور، شو الصفة اللي لازم عن جد كل سائق يمتلكها أو سائقة شاحنة مهم تكون فيه هاي الصفة بشخصيته؟ إيش بتفكر؟
1: صبور، يأخذ الإشي بروح رياضية. يعني إنه مش مثلا إجا مثلا شوفير قدامي مثلا مثلا أتقتل أنا وياه، أو مثلا إجا واحد يدلني مثلا رفع صوته أتعصبن عليه، لا يكون عندي صبر. طبعا الصبر على الشارع كمان، يعني أنا سايقة هون بأمرات بكون سايقة 24 طن، يعني 24 طن يعني مستعدة تعمل كارثة على الشارع. طبعا أكون عندي صبر، أسوق على مهلي أدير بالي من السيارات الصغيرة اللي قدامي، لأن هي مش عارفة شو أنا حامل، شو أنا بأي وزن ماشي. هي مش عارفة إن أنا أمرات كثير أمرات بشوفش من اليمين، هو مش عارف، هو برايفت، هو سخى كل شو علموه، يعني هو علمه
0: مركبة خصوصية وما عندوش نفس مدى المعرفة لكيف لازم التعامل يكون مع الشاحنة.
1: فأنا بحاول قد ما بقدر، ولما تشوفيه مثلا وراك هيك مش صابر يستنى، إنه بنزل هيك شوي على اليمين اللي يمرق اللي يتسهل، وبصير أستدعي له حتى الله يسهل دربه هيك، وأقول إنه لأنه هو مش عارف أنا إنه السيارة مش معطيتني أمشي بالسرعة اللي مسموح فيها، فأنا بنزل له شوي على اليمين اللي يمرق والله يسهل له دربه.
0: حلو. بتعرفي في هيك فكرة سائدة بتكون دائما إنه يعني سائقي الشاحنات والحافلات شوي بنحكى يعني هاي الكلمة، ويمكن هذا خلينا نقول فكرة مغلوطة، إنه متهورين بطريقة سواقتهم. إيش تعليقك؟
1: أنا بقول لك ليه أغلبهم صح يمكن هن متهورين، بس أنا بقول لك ليه، لأنه شغل على الباص مش زي الشغل اللي على المسعيد بكثير أهون من الباص. أنا اشتغلت 3 سنين على الباص. بس الباص إيش بيعمله؟ الباص بيضغطوك، يعني إسا عندك معطيك إسا مثلا هذا الخط لازم يطلع، مثلا وصلتي إسا بعديه 10 دقايق لازم تطلع اللي وراء، أو يمكن تصلي إسا لازم إسا تطلعي. فهو شو بيصير يعمل؟ بيصير يسوق زي المجنون على الشارع عشان يلحق على القليل 5 دقايق إذا بده يشرب ماي، إذا بده يروح يشتري كوباية نسكافيه. ياما أنا صارت معاي، وياما كمان اتعصبنت بالشغل على اللي بعتوني هذا الصدور اللي هو
0: برنامج التوقيت المواعيد.
1: فعشان هيك إني بتشوفيهن سايقين هيك بسرعة وبعجلة وهيك. بس أنا بتمنى لهم إنه يعطوهن يكون محن وقت، يعني هون بالشاحنة لا مش هيك. بالشاحنة أنت مثلا معطيك تطلعي مثلا نساء، أنت بتقدر إسا مثلا تعبتي عادي بتقدري توقفي هيك المحل اللي طبعا ما تغلفيش على الشارع، طبعا بتوقفي ما حدا بيسألك، بتتريحي بتنامي إذا بدك تنامي، كمان ما حدا بيسألك الشاحنة مقفل البرادة مقفل، ما حدا يعني، عشان هيك الاشي اهون.
0: حلو.
1: من الباص.
0: جميل. ايش بتحب هيك رسالة اخيرة بتوجهيها لكل صبية حابة تدخل لمجال اللي المجتمع بشوفه غير تقليدي نوعا ما، لا لسيدي وفي هيك شوي يعني انتقادات وعلامات سؤال انه ليش سيدي تكون بهذا المجال؟ ايش بتحب تحكي للصبايا اليوم؟
1: اول اشي كوني مع ربنا، هاي بالاول كوني مع ربنا، انت اطلبي من ربنا اللي بدك اياه، وصدقيني لما انت شايفه حالك صح وطبعا ماشي بتسهيل رب العالمين اصلي لوين بدك، تطلعيش ولا على انتقادات، بالعكس الانتقادات لازم تكون حافز لك انك انا بدي اصل عشان انا في عيون بدي افرحها وفي عيون اللي انا بدي اكيدها، يعني اصلي تفكريش انه لا اللي عم بعمله غلط، لا لو انك اللي بتعمليه غلط كان ربنا ما حطش الفكره براسك. انا بامن بهذا الاشي، لو اني انا اللي عم بعمله اسا غلط كان اول اشي اهلي مش فخورين فيي زي اليوم، كان اهلي مش داعميني زي اليوم. حلو. كان اهلي بيقولوا لي لا خلص، يعني انا لما افوت على البلد بالشاحنه، لما افوت اصفها بالبلد تشوفي اهل البلد كله بيشوح لي، كله بيعمل لي هيك انه زي انه كل احترام وهيك. اسمع نعم. يعني شعور بتصدقيش قديش ما نبسط.
0: فخر. جميل جميل جدا. حلو. ومع هاي الكلمات الحلوه والتعبير يعني عن الحال اللي انت عايشتيها، بدي اشكرك جزيل الشكر نور عباس، سائقه شاحنه من بلده دير حنا. شكرا لك وكل التوفيق لإلك بكل إشي.

0: يعني بتتوجهي له وبتقدمي عليه وكل مجال حابة تدخلي. شكرا لك نور.
1: وأنا كمان بتشكرك وبتشكر كل حدا وقف معي بهاي المسيرة، إن كان أهلي، إن كان ناسي، إن كان إخوتي، خواتي، كل حدا كان داعم لإلي. لو بكلمة هيك تفرح قلبي، بتشكر الكل وبتشكرك وبتشكر المستمعين كمان، وشكرا كثير إلك من جوات قلبي حبيبة قلبي.
0: حبيبتي شكرا لإلك، إلى اللقاء. نارك سعيد، باي باي
1: حبيبتي، باي باي.

0: طيب، ومع فقرتنا المعتادة لهاي الفترة فقرة المونديالية مع زميلتنا عارين نصار. برحب معي بالاستوديو بزميلي عارين نصار. أهلا عارين.
1: أهلا رجاء.
0: عارين حزينة زي أغلبنا اليوم.
1: زي كلنا، مش أغلبنا. زي أي حدا مش حزين لازم يراجع حاله.
0: هو أغلبنا مش كلنا. خلينا نكون دقيقين بالوصف. وعلى وقع المباراة اللي كانت يوم أمس بين المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتين، فقرتنا اليوم مصرية بامتياز.
1: صحيح، ولنا الشرف في ذلك بصراحة.
0: عن إيش محضرتنا اليوم؟
1: أول إشي رجاء، لا شك أنه لازم نحكي شوي عن المباراة نفسها، عن ردود الفعل بالشارع وكمان على منصات التواصل الاجتماعي. صح، مصر امبارح انغلبت 3-2 وطلعت من المونديال، بس كان في تفاعل رهيب على منصات التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير العربية بكل مكان. نعم. بأنه هني فخورين بالأداء اللي قدموا الفراعنة على داخل الملعب، كان أداء أسطوري حقيقة. أنت عم تحكي عن وصول تقريبا دقيقة 80 بالمباراة وهني غالبين 2-0. بعدين صارت كل الدوشة تبعت التشكيك بالتحكيم، واللي كان واضح أنه في عن جد في شو ينحكى بالموضوع أو في شو يتحاسبوا بالموضوع. المنتخب المصري قدم أداء أسطوري. احنا عم نحكي عن غيابه ما يقارب 90 سنة عن بطولة كأس العالم، فلما رجع بهاي الروح القتالية، رجع بالانتماء للقميص وللبلد وللمنتخب. والمعلومة اللي كثير امبارح أثارتني بشكل شخصي اللي حكاها مدرب مصر، بأنه غالبية اللاعبين من لاعبي المنتخب هني لاعبي الدوري الوطني المحلي المصري. فبطبيعة الحال يعني أنت جاي بالمعنى الحرفي ولاد البلد. نعم. على عكس غالبية المنتخبات يلي يعني مش إحنا مش ضد أكيد المهاجرين اللي موجودين في دول معينة اللي بيلعبوا بقميص هاي الدولة وزي بيرجعوا لها الجميل إنه يحتضنتهن، ولكن لاعبي مصر هنا غالبيتهن من أهل البلد زي ما بيحكوا زي ما بيحكوها. وكان في شوية مشاكل، كان في زي اتهامات من قبل الفريق الفني المصري للحكم بأنه تلاعب بمجريات المباراة في آخر 10 أو ربع ساعة من وقت المباراة. وبالتالي رغم أنه الفراعنة غادرت المونديال، ولكن الجماهير العربية قاطبة فخورة فيها، فخورة بأدائها. وعشان شوي نخفف على الناس بدنا نروح لمقارنة بآخر 5 سنين كيف تغير أداء المنتخب المصري للأفضل، وبإشي اللي هو مش مفهوم ضمنا، يعني فرق أخرى أو منتخبات أخرى كثير صعب توصل لهي نتائج خلال 5 سنوات بس.
0: نعم. الوقت نفسه هو يعني اللي بيلعب دور.
1: صحيح.
0: خلينا نروح.
1: قبل 5 سنوات تحديدا بعام 2021 المنتخب المصري ما تأهل لكأس العالم اللي كان ب 2022 في قطر. السنة تأهل، يعني بعد 5 سنين صار هو فريق قادر على أنه يخوض المباريات اللي هي تحضيرية لكأس العالم ويشارك في هاي البطولة. وب 2021 بطبيعة الحال، 2022 بطبيعة الحال لأنه ما شارك في البطولة ما كان في عنده تسجيل أي فوز بملفاته الرياضية. ب 2026 حقق أول فوز له بنسخة حديثة كمان من كأس العالم يلي تم تحديث بعض الأمور عليها من قبل الاتحاد العام لكرة القدم. ب 2021 خرج من التصفيات المؤهلة للمونديال. وب 2026 السنة هاي وصل لدور 16، يعني ثم نهائي الكأس. يعني هذا يعني في كثير فرق اللي شاركت بسنوات سابقة ومنتخبات ولكن ما استطاعت انها توصل لدور 16 وغادرت بكير كثير من المونديال. مصر قدرت انها توصل لهون وبأداء عالمي، يعني بالمعنى الحرفي. هاي مش عشان احنا بنحب مصر بنحكي هيك. كل المحللين الرياضيين اثبتوا من خلال اداء مصر داخل الملعب انه هي فريق عالمي ويستحق انها توصل لدور 16. وب 2021 كان حضورهن محدود عالميا، يعني مش كثير كان في ناس بتعرفن او بتحكي عنهن. ب 2026 صاروا من اكثر المنتخبات يلي الناس بتحكي عنها بالعالم. بطبيعه الحال
0: حضورهم قوي
1: على طبعا،
0: حضورهم جدا قوي.
1: تحسنت مصر بتصنيف الفيفا

0: أكثر من 16 مركز خلال 5 سنوات، يعني ارتفعت بتصنيف الفيفا وصارت مركزها 29 عالميا بعد ما كانت 45.
1: قفزة.
0: فهي طبعا قفزة رهيبة، وهذا إشي يدعو إلى الفخر طبعا بالمنتخب المصري. وبدنا نروح رجاء لإشي اللي حضروه الشركات الإعلانية المصرية قبل المونديال عشان يحضروا زي ما بدنا نحكي الجماهير المصرية للمونديال، وهي كانت إعلان لأورانج يلي كان عنوانه لكل المشككين، كانت سلسلة إعلانات يلي شاركوا فيها نجوم من المنتخب المصري. خلينا نسمع مع بعض هذا الصوت.
2: نورين يا جماعة.
3: بنورك
4: يا حبيبي. حسين مستنيك في فرح ليلى، ما تنساش.
2: مش هقدر والله طنط، اكون لسه في أمريكا. ايه ده، في ايه يا جماعة؟
4: ومين قال لك يا حبيبي بس؟
2: ليه كده يا طنط بتقولي كده ليه؟
5: هتكون رجعت يا ابني.
2: ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟
4: ما احنا بنحاول نصعد من قبل ما جدك عبد المجيد يتولد.
2: ان شاء الله هنصعد.
5: ازاي يا ابني واحنا ما كسبناش ماتش قبل كده؟
2: هنكسب ان شاء الله.
4: انت تخلص دور المجموعات وتيجي على فرحي على طول.
2: المره دي هنطول وهتشوف.
4: هتتفسحوا يعني هناك كتير.
6: لكل الشكاكين المره دي مطولين، اورنج كلنا هنشجع مصر.
1: جميل جميل جدا.
0: هاي المره طولوا رجاء، يعني عن جد لكل المشككين المنتخب المصري وصل.
1: تعرف عرين، كل اللي حكيتي اليوم بالخغرة والمقارنة اللي عملتيها هي بتقول انه تعالوا نطلع على النص المليان للكاسي، والفريق صح. عمل تطور لافت بهاي السنين، ومهم انه نطلع على هاي النقاط وعلى تطوره، وان شاء الله بالسنين الجاي بمباريات كأس العالم الجاي يكونوا بمرحلة متقدمة
0: طبعا. واكيد رح نضل نستنى الفراعنة ونحضرهن ونتابعهن بكل الشغف ونضل معهن دايما.
1: اكيد اكيد. احنا بنلقاك الاسبوع المقبل.
0: شكرا يا رجاء.
1: الى اللقاء عرين.
0: لا لا.

طيب هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا، شكرا للزميلات والزملاء اللي رافقوني في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كنعاني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. توافق الائتلاف الحكومي على تحديد موعد لانتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وذلك عقب تحديد يوم 17 من الشهر الجاري موعدا لحل الكنيسة. يأتي ذلك في ظل تواصل النشاط والتحالفات في الساحة السياسية في البلاد. وصرح رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير نابي منعود خلال حديث لراديو الناس بتفضيله خيار إقامة المشتركة الرباعية رغم الخلاف السياسي القائم مع نهج القائمة العربية الموحدة.
2: يعني أنا لو سألتيني قبل 3 سنوات هل أنت مستعد بالتحالف مع الموحد ومنصور عباس؟ كنت أقول لك يا عم شو بدنا بالشغل، إحنا بطريق وهو بطريق. ولكن بعد 3 سنوات الأخيرة وبعد الخطأ الوجودي هذا ومع موضوع الجريمة، أصبحت أقول بكل وضوح وقوة نريد قائمة مشتركة واحدة ووحيدة مع الموحد مع منصور مع مين مكان، إنه إحنا يجب أن نكون صادقين وواضحين ومثابرين تماما في الموضوع.
1: أقرت الطواقم الطبية اليوم وفاة الشاب إبراهيم الزيوتي من يافا الساحل متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها جراء جريمة إطلاق نار وقعت أمس في حي النزهة في المدينة. وقالت شقيقة الضحية آمنة زيوتي نجار إن أسرة المرحوم مصدومة في أعقاب الجريمة، مشيرة إلى أن الشرطة لم تقدم حتى اللحظة أي تفاصيل عن التحقيق الجاري.
3: عارفين نستوعب الإشي، يعني إحنا كنا نروح نعزي عند العالم نتضامن معهم. أنا بعرف أخوي كيف، يعني دايما كان سباق للخير، سيرته كتير كتير طيبة، ولا مرة أذى، بتلاقيش حتى عنده الرفق حتى بالحيوان على الصعيد الإنساني اللي هو كان دايما جنبي، دايما كان هو الأب الرحيم.

0: روحي لأولادي، هو دايما اللي كان مع أولادي وناشط، يعني فيش سيرته دايما كانت كتير حلوة، كل الناس اللي بتعرفه كلها كانت تحبه. يعني
1: أصيبت سيدة في 65 من عمرها وطفل في 10 من عمره بجروح خطيرة في حادثتي دعس منفصلتين في نتيفوت وبنبرك، فيما أصيب 12 شخصا بجروح طفيفة إثر تصادم عدة مركبات على شارع 40 قرب القرية التعاونية مشافيسده، ونقل المصابون إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغالبية الساحقة من المستوطنين يلتزمون بالقانون، وجاء ذلك تعليقا على ادعاء عضو الكونغرس الأمريكي روخانا بأنه احتجز من قبل مستوطنين في الضفة الغربية. وأضاف نتنياهو أن من يخالف القانون يحال إلى القضاء، معتبرا أن حالات العنف محدودة مقارنة بعدد الهجمات التي تستهدف إسرائيل وفق ادعائه وتعبيره. تواصل التباين بشأن مضيق هرمز بعدما أكد مسؤول في البرلمان الإيراني أن طهران ستدير المضيق مع أو من دون عمان، في حين شدد الرئيس الأمريكي ترامب والقيادة المركزية الأمريكية على أن المضيق ما زال مفتوحا ويعد ممرا مائيا دوليا نافين سيطرة إيران عليه. وبعد ذلك أفادت وكالة صبرين المقربة من المجموعات الموالية لإيران بوقوع انفجارات في الكويت، فيما أعلن الجيش الكويتي تعرض 3 مراكز حدودية برية لهجوم أسفر عن أضرار مادية. من جانب آخر، نقل موقع أكسس عن الجيش الأمريكي إعلانه أنه نفذ منذ ساعة ضربات على أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية، فيما أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بوقوع انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية جنوبية إيران. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرين من حركة حماس، قال إنهما شاركا في التخطيط لعمليات ضد قواته في قطاع غزة. وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن أحدهما ينتمي إلى وحدة النخبة التابعة للحركة. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا دون تغير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد تصبح درجات الحرارة وفق معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. كونوا بخير.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: الشاغور. من التسميات المكانية الشائعة في بلادنا هي تسمية الشاغور، مثل حي الشاغور في أم الفحم أو منطقة الشاغور في الكرمل وغيرها. ولعل أشهر هذه المناطق هي منطقة سهل الشاغور الواقعة في الجليل الأعلى، وتضم قرى دير الأسد والبعني ومجد الكروم ونحف والأراضي التي حولها. أما تسمية المنطقة فلابد وأن لها علاقة وثيقة بجغرافيتها، وبما أننا في منطقة عالية وغزيرة الأمطار كان لابد لمياه الينابيع والأودية الهابطة من أعالي الجبال في هذه المنطقة من أن تشغر، لأننا حين نقول شغر الماء يشغر شغراً أي انصب بكثرة وبقوة تجعله يحدث صوتاً مسموعاً. والشغور جمعها شواغير وتعني شلال الماء، علماً أن هناك من ينسب اللفظة إلى اللغة الآرامية. وللفعل شغر دلالات أخرى، فيقال شغر الرجل أي بعودة، وشغر المكان خلا، وشغرت الأرض أصبحت خالية، وشغرت الوظيفة خلت، فيقال وظيفة شاغرة. وفي اللهجة العامية يمكننا أن نستدل إلى معنى كلمة الشغور وتفسيرها، فنقول إذا كانت الأمطار غزيرة وكان الجريان السطحي قويا شغرت المي، ونقول لا تترك الحنفية تشغر. فالشغور إذن المنطقة العالية متدفقة الماء الذي يصدر صوتا عاليا.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجي.

مرحبا كل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة وبأسبوع جديد عنوانه أغاني على البال. ما بننساها لأنه بترتبط بصور من الذكريات، وكل أغنية بقصة، مش بس للأغنية في كواليس، لكل مين بسمعها كمان له قصة له كواليس. وهيك حلقتنا اليوم، تخيلوا لكل أغنية في قصة بتذكركوا بحدث معين، ذكرى معينة بتحبوها. نتأمل كله يكون مناسبات حلوة وذكريات حلوة. ومثل دائما الكاسيت معاك وانتم والمسجل معي أنا، تعالوا نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت أغاني على البال.

أنا الياس إبراهيم مرجي وأنتم معاي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 كمان 107.8 FM وكمان على تطبيق ناس من كل مكان تقدروا تسمعونا. أنتم وأنا مع ساعة هيك بنختار فيها مزاج كونسرت، ذكرياتنا مع كونسرت، أغاني بنحب نسمعها من خلال كونسرت. كل هذا ابعتولي على واتساب راديو الناس 050-5577-399، هذا هو الرقم. ابعتولي شو حابين تسمعوا من أغاني. واليوم بساعتنا المسائية رح نتذكر كتير أغاني، كمان من كلاسيكيات أغنياتنا العربية الحلوة اللي نحبها، وكمان يعني من كل مكان. بس ابعتولي. معي في الهندسة الإذاعية محمد علي بوليل، وأنا معكم في الإعداد والتقديم كونسرت. بلشنا.

0: المحطة الأولى من أغاني على البال من بصمة بليغ حمدي وبصوت مي فاروق ألف ليلة وليلة. كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار طبعا بليغ حمدي. غنتها كوكب الشرق أم كلثوم بالعام 1969. تخيلوا لما اجتمع السحر بالكلمة والنغمة بالأسطورة، هالثلاث عناصر كون أغنية ألف ليلة وليلة. وهي مش من كتاب ألف ليلة وليلة، لكنها كانت مثل ألف ليلة وليلة من المشاعر ومن النغم الحلو، وكل من غناها سلطن فيها. من أم كلثوم اللي حلقت في السماء، كان هيك عن جد كوكب بتطير من نجمة لنجمة، ومع كل تنقل بين هالنجوم في نغمة مقام ولحن حلو. بس قبل ما نسمعها بصوت الفنانة مي فاروق، نحكي شوي عن الشاعر مرسي جميل عزيز وأم كلثوم. هذا الشاعر صاحب أكثر من 1000 أغنية، كان بيهرب من الست أو بمعنى تاني بتفادى الشغل معها. ليش؟
1: قلت أنا طب وليه بقى تشعبط أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد؟ مدام أنا بعمل لوحدي، أنا بوصل ناس أو بوصل مع ناس، ما فيش داعي أجي في الآخر يتقال عليا ده عشان ألفت لأم كلثوم أو ألفت لعبد الوهاب. فروحت هربان، قلت خليني بكرامتي. أما جيت أم كلثوم أخيرا قالت لي أنا عايزك، مش مسألة أغاني، عايزك عايز أقعد معاك. أخيرا قالت لي أنت عيان، تقول لي يعني قالت لي عاوزين والدتك لدكتور أمراض نفسية، يعني إيه تقعد معايا مرة واتنين وتهرب؟ تهرب مين بيهرب من أم كلثوم؟ فروحت أحكي لها الحكاية دي، قلت لها أنا بعتز بكيتو كيتو كيتو، فأنتوا هتحرموني ده ليه؟ قالت لي لا لازم تفهم حاجة، جايز من 10 سنين كان الكلام ده صح، الوقت بقى اسمك كبير، لا أنا هقدر أطلعه ولا أقدر أنزله، ولا غير يقدر اطلعه ولا انزله، اسمك خلاص خد حقه، قول ده في تاريخك محدش هيقول لك لا. فاقتنعت فعلا، قلت لها طيب، قال لي ما اطلع، قال لي 2، قال لي 3، في 3 مطالع عندي عشان ما نختلفش، اختاري ايه من دول تغني. قالت لي اقول الصراحه، قلت لها، قالت لي 3 حلوين، قلت لها يعني ايه؟ قالت لي اغنيهم الـ3.
0: هادو الشاعر مرسي جميل عزيز صاحب الـ1000 أغنية. اما ليش اختار 1000 ليلة وليلة؟ لا ملهاش علاقة بحكاية 1000 ليلة وليلة، بس مرسي جميل العزيز كان يعد القصائد والأغاني من أشعاره ووصل للعدد 1000، فقرر أنه

أغنية الأولى ما بعد الألف سميها ألف ليلة وليلة. أما الأغنية في من عام 1969 لحن المقدمة صار كأنه أيقونة من أيقونات النغم العربي. والغريب إنه ما في تسجيل مرئي للأغنية مع إنها أشهر أغاني كوكب الشرق. وفي كمان قصة من كواليس هذا العمل، المرة ما بين سوما أم كلثوم وبليغ حمدي. طيب بليغ حمدي حب يختصر المقدمة الأسطورية للأغنية بسبب إنها مدتها طويلة، بس تخيلوا مين رفض؟ أم كلثوم. وهون نفوت بتفاصيل مهمة في شخصية أم كلثوم اللي منشوفها جبارة على المسرح، اللي بتحكي لبليغ إنه بدها المقدمة تضل طويلة عشان إنه أو دخولها على المسرح بتكون متوترة كتير قبل الغناء وبدها التوتر يخف، فكل ما طالت المقدمة كل ما خف التوتر تقدر تغني وهي مرتاحة أكتر. وهيك صار مي فاروق غنت ألف ليلة وليلة وسلطنت بالمعنى الحرفي للسلطنة، ورح نسمعها بعد شوي. مي فاروق رح تغني مع الأوركسترا العربية الوطنية، بتغني ألف ليلة وليلة وكمان على أنغام ألف ليلة وليلة. نتمنى لزميلنا روني هلون وزوجته ريتا بالرفاه والبنين بمناسبة قدوم الأمير رفيف. إن شاء الله الله يبارككم يبارك أيامكم لأيام مليانة بالفرح والطمأنينة، هذا أهم إشي. مبارك لروني وريتا مني ومن طاقم راديو الناس ومن ألف ليلة وليلة لإلكم. ولكل مين بيحتفل بمناسبات هيك حلوة شاركونا، كمان عياد ميلاد كمان زفاف، كل المناسبات الحلوة ابعتولنا. رح نسمع من مي فاروق ألف ليلة وليلة.

0: مي فاروق ألف ليلة وليلة. مكملين في الكونسرت لو أنتوا اختاروا معي كمان.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: من عبقرية الموسيقار بليغ حمدي لكمان موسيقار مايسترو ملح بركات، حبيت انه شاركتوني بهذا الاختيار، بعتولي هيك بشكل شمولي اي اشي لملح بركات حط، وهيك رح نساوي. نروح لعند موسيقار ملح بركات وشو حكى عنه رفيق دربه الشاعر نزار فرانسيس اللي ارتبط معه بالروح وبالكلمة، حتى وصفه نزار فرانسيس بقول عنه كان ملهمه من ناحية الكلمات. تعال نسمع نزار فرانسيس شو حكى عن ملح بركات بحضوره مع نشان.
2: استاذ ملحي بدي اقول شغله،
3: شو
2: بيخليك تحس بالشغل معه انه اللي جاي احلى من اللي راح. هيدا احساس حلو كتير مع فنان عظيم لما تكون انه اللي جاي بعد احلى من اللي مرق واللي راح. صار عنا كتير أغاني حلوة، قلنا 12 سنة بنعمل أغاني حلوة، من تعا ننسى لجيت بوقتك لظهور القمر يا حبيبي حبك حيرني. بس الأعمال اللي جاي بيخلي عندك شعور الأستاذ ملحيم إنه أحلى من اللي راحت.
0: هذا كان كلام الشاعر نزار فرانسيس عن صديقه رفيق دربه ملحيم بركات اللي مزبوط رحل بالجسد، ألحانه بعد معنا وموجودة معنا. رح نسمع واحدة من أجمل أغنيات ملح بركات، أنا شخصيا كتير بحبها، في من كتير من غنوها مش من كلمات الشاعر نزار فرانسيس. أما المميز في ملح بركات إنه حرفيا ممكن يلحن لك كل كلمة ممكن تخطر في بالك، افتح جريدة بلحن لك الخبر اللي بالجريدة، هيك بتيجي معه بالفطرة. وواحدة من أجمل التعاونات الغريبة كانت بين ملحم الملحن والمطرب مع الشاعر الكبير منير عبد النور بأغنية ولا مرة كنا سوا. على فكرة غنوا من كلماته كبار من الفنانين، منهن الشحرورة صباح، ربيع الخولي، ملحم بركات طبعا، عصام رجي، نجوى كرم وغيرهم. أما عن هذا التعاون فالأغنية بسيطة في كلماتها، ولا مرة كنا سوا ولا مرة، ولا مرة قعدنا سوا ولا مرة. كملوها أنتو مع ملح بركات، يلا. تحيات لكل من عم بيبعث لنا سلامات، مرحبا بأبو تلين وعائلة تلين كلكم، شكرا لمشاركتكم. كمان وكمان تحيات لكل مين بيشاركنا كمان بمناسباته الحلوة، ابعتونا على واتساب راديو الناس شو حابين تسمعوا، شو ذكرياتكم على الأغاني على واتساب راديو الناس 050-5577-399. أما استمع المايسترو ملحم بركات ولا مرة كنا سوا من كلمات الشاعر منير عبد النور، ألحان وغناء الموسيقار من عنده، يلا.

هادو من الحبركات وانا ليلي طال طال طال حبك حبيبي وهم خيالي. تحيات لكل من عم بسمعنا من كل مكان، من خلال تطبيق ناس، من خلال الموقع، او من خلال موجاتنا، موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. ومن اجمل الاختيارات اللي بعتولي حابين تسمعوها مضناك القصيدة، بالأصل طبعا للموسيقار موسيقار الأجيال عبد الوهاب، رح نسمع بعد شوي بصوت مفاجئ شوي، رح تحبوه.

0: ملحم بركات صراحة يعني وجوده على المسرح دراما بحد ذاتها، ولا أجمل من هيك. مكملين أنا وياكم في كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بدون طول صيرة، ولاء الجندي بتغني مضناك في مهرجان الغناء بالفصحى بالعام 2023، رح نسمعها بصوتها.

طبعا من ألحان وغناء محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، كتب الشاعر أحمد بيك شوقي، راح تغنيها ولاء الجندي لأنها انشهرت من خلال هالأغنية. تعال نسمع بصوتها.

0: ولا الجندي أتحفتنا بغنائها مضناك.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: كمان وكمان من اختياراتكم مستمعينا، شكرا للاختيارات اللي عن جد أكثر من رائعة. رح نروح لأغنية حبيتوا تسمعوها بصوت فضل شاكر، ولكل مين بتابع قضية فضل شاكر بالتفصيل الممل. بكرة في كونسرت بين الساعة 11 للساعة 12 رح نكون معكم صباحا مع تفاصيل كتير مهمة في قضيته، كمان الصحية كمان القضائية كمان الفنية لأنه فيها فن. وبتفصيل الممل رح نكون أنا وزميل ناصر طاهر رح يكون معي على الهواء. بس قبل، بما أنه هيك طلبت أغني بصوت فضل شاكر، مش لفضل شاكر الأغنية، للصبوحة الشحرورة صباح، غنت زي العسل من عام 1973، طبعا من الموسيقار بليغ حمدي، كتب كلمات الشاعر محمد حمزة. تحيات لأبو تالين اللي اختار معي هاي الأغنية، شكرا على الاختيار. تعال نسمع بصوت فضل شاكر بسلطن فيها كمان هو.

كلمات هالأغنية اللي كتبها محمد حمزة هو كأنه بعبر عن الحب الأسطوري اللي كان بين الصبوحة ومشاعرها وحبيبها رشدي أباظة. بليغ حمدي استفاض باللحن ما بين الطربي ما بين الشجن ما بين الفرح.

0: لكل محبي فضل الشاكر. زي ما قلت لكم هيك بكرة في كونسرت ما بين الساعة 11 و 12 قبل الظهر، رح نستفيد في قضيته الفنية القضائية وجماهيريته الفنية اللي بالرغم من كل الصعوبات اللي مرق فيها بعدها موجودة وبس عم تكبر. الصدفة ممكن نسميها أو مش الصدفة، نجم عام 2025 وحتى 2026 بمجموعة أغاني ولا أجمل من هيك، كانت زي العسل بصراحة. هادو فضل شاكر
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: بس مرجوعنا مرجوعنا لكوكب الشرق أم كلثوم، بنفعش هيك نحط بس أغنية واحدة، في كمان أغاني تعاونات مع شاعر بصراحة كتب كلمات أكثر من رائعة، ما بين الصوفي وما بين العشق والحب. تعال نسمع على أنغام زكريا أحمد الملحن والموسيقار شيخ الملحنين وصوت الشرق طبعا أم كلثوم، كلمات راقي وعنوان أغنية عبارة عن سؤال من الشاعر محمود بيرم التونسي اللي بيسأل
2: ايه يا شيخ زكريا، انت جبت برقة معك ليه؟ مش المعاد كان بيننا احنا الاثنين بس؟
3: ما هو يا سوما انا وبيرم عاملين زي شوقي وحافظ،
4: قصدك زي زفت ومة خمر.
2: حلوة يا بيرم،
3: اهلا بيك.
2: اهلا
3: يا سوما،
2: نورت بيك،
3: ربنا يبارك فيكي.
2: اصل يا سيدي صاحبك لما احنا كنا زعلانين كان مقموس مني.
3: انا عارف ان بيرم بيحبني رغم انه عمره ما قال
4: ايه الكلام ده، انت هتضيع الوقت في الكلام الرومانسي.
3: رومانسي ده انت اللي هتقول الكلام الرومانسي.
0: اسمعوا
2: ايه ده كده بقى، اكيد في حاجه جاهزه.
3: في
2: طب ما تسمعنا يا بير.
0: يلا نسمع.
3: يلا يا بير.
4: هو صحيح الهوى غلاب؟
2: غلاب ولا ايش؟ عرفني يا بير.
4: ده اسم الأغنية. هو صحيح الهوى
0: هذا كان مشهد من مسلسل أم كلثوم بصور اللقاء التاريخي ما بين بيرم التونسي وبين أم كلثوم وزكريا أحمد، الثلاثي اللي اجتمعوا

0: بين الكلمة واللحن والصوت. بآخر عمل فني بناتهن هو صحيح لهو غلاب. زي ما قلت هذا مش عنوان الأغنية، هذا سؤال ومنه انطلقت الأغنية اللي جمعت بين القامات الفنية الثلاثة. بالأساس جلسة مصالحة كانت بين أم كلثوم زكريا أحمد بعد الخلاف اللي كان بيناتهم للعام 1948، والسبب أنهم الشيخ زكريا أحمد طلب بزيادة مادية بحقوق الأداء العلني عن ألحانه لأم كلثوم، واللي بدورها رفضت تعطيه بأداء العلني لأنه ادعائها بيقول أن معاها تنازل عن الأغاني، والشيخ زكريا أحمد أخذ أجرته بالكامل عن الأغاني. وهون الشيخ زكريا أحمد وهون سبب الخلاف رفع قضية على أم كلثوم. تخيل أنه استمرت 12 سنة في المحاكم حتى تم الصلح بالعام 1960. تعال نسمع الكواليس بصوت كوكب الشرق أم كلثوم.
1: بيضافون لما جت عشان تعمل معايا عقد إني أسجل الحاجات بتاعته وبتاعت غيره يعني، فهو قال أنا عاوز حق الأداء الميكانيكي، فأنا قلت له قلت للشركة دي من ضمنهم عبد الوهاب وبيضافون هم مرضوش. كنا احنا كتبنا العقد بينهم، ما كنتش فاهمة ان دي هتقف في سبيل ان هو ما يسجلش حاجاته. صنبات سجل، الأصابك سجل، زكريا امتنع وافتكر اني انا كنت اقدر اني اعمل الحكاية دي، وبس انا مش عايزة.
0: هذا كان صوت كوكب الشرق أم كلثوم عن المشكلة اللي صارت بينها وبين زكريا أحمد. بموجب الصلح بين أم كلثوم وزكريا أحمد راح يلحن لأم كلثوم 3 أغاني مقابل 700 جنيه على كل أغنية، من ضمنهن هو صحيح الهوى غلاب. عم نحكي على هذيك الفترة. شاء القدر أنه يتوفى الشاعر بيرم التونسي بعد 35 يوم من صدور الأغنية، وبعد بخمس يناير بالعام 1961 ب 14 فبراير بالعام 1961 بنفس السنة يعني توفى الشيخ زكريا أحمد. كأنه هيك شاء القدر أنه يتم الصلح قبل وفاتهم. كمان مرة بيرم التونسي بعد 35 يوم من صدور الأغنية اللي صدرت بخمس يناير بالعام 1961 يعني ب 14 فبراير بنفس العام توفى الشيخ زكريا أحمد. وكأنه كمان توفى بيرم التونسي صناع العمل. هو صحيح لو غلاب الشيخ صبري المدلل راح يدللنا ويسمعنا من ألحان الشيخ زكريا أحمد ومن كلمات محمود بيرم التونسي. تعال نسمع بصوته.

رح نسمع مقطع من هو صحيح الهوى غلاب بصوت صبري المدلل شيخ المطربين ابن حلب واخر شيوخ الطرب. واللي ما بعرفهم وكمان ما بين المآذن وما بين المسارح العالمية.

0: اليوم بالسنة
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: ومن نفس كلمات الشاعر محمود بيرة من تونسي وغنيته وصحي الهوى غلاب، راح نسمع من الحان الصنباطي هالمرة القلب يعشق كل جميل، كأنه فيها معنى روحي صوفي. هالأغنية من أعظم الروائع الروحية والصوفية في تاريخ الموسيقى العربية. كتب كلمات الشاعر بيرة من تونسي، راح نسمع بصوت إيمان عبد الغني. تعال نسمعها.

السلام لأدي الكلمات بتقشعر البدن بصراحة. كلمات محمود بيرام التونسي وإلها قصة من الديار المقدسة من مكة، راح نكشفها بحلقات جاية لقدام في كونسرت وعلى أنغام رياض الصنباطي. راح نختم بكونسرت أنا وياكم على أمل نلتقي بكرة بين 11-12 قبل الظهر. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. شكرا لكل من شاركني بكل حرف، كل اختيار حلو. كان معي بالهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. ولما بسألوكم ليش الموسيقى لغة، قولوا لهم اسمعوا الصنباطي، اقرأوا كلمات الشاعر محمود بيرام التونسي. نشوفكم على خير.

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بندر لك حياة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا، ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بندر لك حياتي.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. توافق الائتلاف الحكومي على تحديد موعد الانتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وذلك عقب تحديد يوم 17 من الشهر الجاري موعدا لحل الكنيسة. من جانبه صرح رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير نائب أيمن عودي خلال حديث لراديو الناس بتفضيله خيار إقامة المشتركات الرباعية رغم الخلاف السياسي القائم عن نهج القائمة الموحدة، مبررا ذلك بمصيرية الانتخابات المقبلة وما يتعرض له المجتمع العربي خلال فترة الحكومة اليمينية الحالية واستفحال آفة العنف والجريمة.
1: سألتيني قبل 3 سنوات هل انت مستعد بالتحالف مع الموحد ومنصور عباس؟ كنت اقول لك يا عم شو بدنا بالشغل، احنا بطريق وهو بطريق. ولكن بعد 3 سنوات الاخيره وبعد الخطر الوجودي هذا ومع موضوع الجريمه، اصبحت اقول بكل وضوح وقوه نريد قائمه مشتركه واحده ووحيده مع الموحد مع منصور مع مين مكان، انه احنا يجب ان نكون صادقين وواضحين ومثابرين تماما في الموضوع. اذا الموحد يعني تصر إلحاحا أقل نذهب بقائمتين مرتبطتين بفائض الأصوات.
0: أقرت الطواقم الطبية اليوم وفاة الشاب إبراهيم الزيوتي من يافا متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت يوم أمس في حي النزهة في مدينة يافا، هذا ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن اعتقال أي مشتبه بهم في الجريمة. إلى ذلك عقد المفتش العام للشرطة الإيطالية دانيليف اجتماع مع رؤساء سلطات محلية عربية في سخنين لبحث سبل مواجهة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وطالب رؤساء السلطات بخطوات عملية أكثر فاعلية في ظل استمرار جرائم القتل وانتقاد أداء الشرطة في مكافحتها. وأكد ليفي من جانبه التزام الشرطة بمحاربة منظمات الجريمة، معلنا الاتفاق على تشكيل طواقم عمل مشتركة بين الشرطة والسلطات المحلية لإعداد خطط ميدانية بإشراف قيادة

0: ذات شرطية مختصة بملف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. أصيبت امرأة في 65 من عمرها وطفل في 10 من عمره في حادثتي دعس منفصلتين في نتيفوت وابنبرك. في حادث آخر أصيبت 12 شخصا بجروح طفيفة إثر تصادم عدة مركبات على شارع 40 قرب القرية التعاونية مشأفي سدي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغالبية الساحقة من المستوطنين يلتزمون بالقانون، تعليقا على ادعاء عضو الكونغرس الأمريكي روخانا بأنه احتجز من قبل مستوطنين في الضفة الغربية. وأضاف نتنياهو أن من يخالف القانون يحال إلى القضاء، معتبرا أن حالات العنف محدودة مقارنة بعدد الهجمات التي تستهدف إسرائيل وفق تعبير نتنياهو. أعلنت وسائل إعلام إيرانية تعرض جزيرتي أبو موسى وفارور في الخليج لهجمات أسفرت بحسب وكالة مهر عن مقتل مسؤول في قطاع الاتصالات بمحافظة هرمزغان وإصابة 2 آخرين، فيما أفاد مسؤول محلي بأن ما بين 10 إلى 11 مقذوفا أصابت جزيرة قشم. من جانبه قال مسؤول أمريكي نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز أن الضربات الأمريكية على إيران استهدفت إضعاف قدرتها على مهاجمة السفن التجارية، في حين أعلنت الكويت تعرض 3 مراكز حدودية شمالية البلاد لهجوم ألحق أضرار مادية، فضلا عن إصابة عاملين إثر استهداف منصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت بمسيرة داخل المياه الإقليمية. يأتي ذلك بعد أن أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وعدم السماح لأي سفينة بالمرور، وبررت البحرية قرارها بما قالت أنه حالة انعدام الأمن التي نشأت نتيجة تدخل غير القانوني للأطراف الأجنبية. شيعت قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي توفي صباح اليوم، وأدت جموع المصلين صلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة. وكان الديوان الأميري القطري قد نعى الشيخ حمد بن خليفة معلنا الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام. وتولى آل ثاني مقاليد الحكم عام 95، وفي عام 2013 سلم الحكم إلى ولي عهده أنذاك الشيخ تميم بن حمد أمير قطر الحالي. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد تبقى درجات الحرارة وفق معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

قالوا الأحلام زي الأمواج بتتكسر على صخور الواقع، بس في ناس عرفت تكسر صخور الواقع بحلمها، وفي ناس اتنازلت عن أحلامها.

0: بالك مني شايف انا عامله لك ايه؟ بس
1: حلو
0: واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي
0: امشي.

0: ما هي واضحة. هاي الدقة يعني بيرفكت كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
0: السير بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أجل اجتماع لجنة الدستور في حزب الليكود المخصص لبحث الانتخابات التمهيدية إلى ظهر غد بسبب ارتباطات رئيس الحزب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفق ما جاء في بيان رسمي. في وقت سابق توافق الائتلاف الحكومي على تحديد موعد الانتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وذلك عقب تحديد يوم 17 من الشهر الجاري موعدا لحل الكنيسة. وكان رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير نائب أيمن عودي قد صرح في حديث لراديو الناس تفضيله خيار إقامة المشتركة الرباعية رغم الخلاف السياسي القائم مع نهج القائمة العربية الموحدة، مبررا ذلك بمصيرية الانتخابات المقبلة وما يتعرض له المجتمع العربي خلال فترة الحكومة الحالية، فضلا عن استفحال آفة العنف والجريمة. قال رئيس الوزراء الإيطالي بنيامين نتنياهو إن الغالبية الساحقة من المستوطنين يلتزمون بالقانون. جاء ذلك تعليقا على إعلان عضو الكونغرس الأمريكي روخانا بأنه احتجز من قبل مستوطنين في الضفة الغربية. وأضاف نتنياهو أن من يخالف القانون يحال إلى القضاء، معتبرا أن حالات العنف محدودة مقارنة بعدد الهجمات التي تستهدف إسرائيل. تستأنف إسرائيل ولبنان الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة في العاصمة الإيطالية روما يومي الثلاثاء والأربعاء بمشاركة وفدين على مستوى السفراء وبرعاية أمريكية. وقال السفير الإيطالي في واشنطن إن البحث سيركز على انسحاب الجيش الإيطالي من منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان شرط تولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية، فضلا عن منع وجود حزب الله فيهما. أفادت وكالة صابرين المقربة من المجموعات المسلحة الموالية لإيران بتعرض مقر أحزاب كردية إيرانية في محافظة سليماني شمالي العراق لهجوم بطائرات مسيرة دون صدور معلومات رسمية عن حجم الأضرار أو الإصابات. وكانت وكالة فارس الإيرانية قد ذكرت أن الحرس الثوري استهدف بطائرات مسيرة منصات صواريخ أمريكية من طراز هيمارس في الكويت، مدعيا تدميرها قبل استخدامها ضد إيران. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إيرانية تعرض جزيرتي أبو موسى وفارور في الخليج لهجمات أسفرت بحسب وكالة مهر عن مقتل مسؤول في قطاع الاتصالات بمحافظة هرمزغان وإصابة 2 آخرين، فيما أفاد مسؤول محلي بأن ما بين 10 إلى 11 مقذوفا أصاب جزيرة قشم. وقال مسؤول أمريكي إن الضربات الأمريكية على إيران استهدفت إضعاف قدرتها على مهاجمة السفن التجارية، في حين أعلنت الكويت تعرض 3 مراكز حدودية شمالية البلاد لهجوم ألحق أضرارا مادية، إضافة إلى إصابة عاملين إثر استهداف منصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت بمسيرة داخل المياه الإقليمية. تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم إغلاق مضيق

0: هرمز حتى إشعار آخر، فضلا عن عدم السماح لأي سفينة بالمرور. وبررت بحرية الحرس الثوري قرارها بما قالت إنه حالة انعدام الأمن التي نشأت نتيجة تدخل غير القانوني للأطراف الأجنبية. أصيب فتى في 13 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للدعس مساء اليوم على شارع رقم 1 قرب كفار أدوميم، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى هدسة آل صفين في القدس لاستكمال تلقي العلاج. عقد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية دانيليف اجتماعا مع رؤساء سلطات محلية عربية في سخنين لبحث سبل مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، وطالب رؤساء السلطات بخطوات عملية أكثر فاعلية في ظل استمرار جرائم القتل فضلا عن انتقاد أداء الشرطة في مكافحتها. من جانبه أكد ليفي التزام الشرطة بمحاربة منظمات الجريمة، معلنا الاتفاق على تشكيل طواقم عمل مشتركة بين الشرطة والسلطات المحلية لإعداد خطط ميدانية بإشراف قيادات شرطية مختصة بملف مكافحة الجريمة. في وقت سابق أقرت الطواقم الطبية اليوم وفاة الشاب إبراهيم الزيوتي من يافا الساحل متأثرا بجراحه الحرج التي أصيب بها جراء جريمة إطلاق نار وقعت أمس في حي النزهة بالمدينة. شيعت قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي توفي صباح اليوم، وأدى جموع المصلين صلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة. ونعى الديوان الأميري القطري الشيخ الثاني معلنا الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام. وكان الثاني قد تولى مقاليد الحكم عام 1995، وفي عام 2013 سلم الحكم إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد أمير قطر الحالي. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا دون تغير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد تغدو درجات الحرارة وفق معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين؟
3: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم

الزواحف، روحوا على أنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

مش انا حب.

0: لفه ايه السياره؟ بدي اطلع لف على البلد
1: يا معلق. حد الباب تتعوقش عليك املا بكره لازم تراجع.
2: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: معك بكروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخذ دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.